والاستسلام. من أراد أن يسير إلى الله ينبغي أن يسير إلى الله بالأركان الثلاثة: الإخلاص والصدق وشنو؟ والاستسلام إلى الله عز وجل. وإذا فقد الإخلاص لم يسر، ما سار من الأول، يعتبر نفسه صفر، 100 ركعة ما لله ما حتلقى فيها ولا حسنة، تعبدي.

0: يجعلك مهيئ لكمال السير. السير إلى منو؟ إلى الله عز وجل، جل في علاه سبحانه وتعالى. نكون بذلك قد انتهينا من منزلة الإخلاص، من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

السرايا اف ام 99.3. حل القرشن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. بشر بيستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرشن يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حل الكرشك، وهذا البرنامج مختص بالحديث عن المعاملات المالية، ونشرح في كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية، وإحنا ماشيين فيه تبع هذا البرنامج صفحة صفحة لنفهم المعاملات المالية وشأن المعاملات المالية. وكلمنا في المقدمات أن المعاملات هذه لازم يفهمها الإنسان، كل بايع والله ومشتري، ولا يجوز لأي إنسان يدخل السوق ويبيع ويشتري ما لم يعلم حكم الله في هذا البيع والشراء. ما ينفع أنك أنت بعدين تجي يوم القيامة والله حتى في الدنيا وتقول والله أنا لقيت روحي 20 سنة في الربا، أو 20 سنة في الحرام، أو أنت عامل بالحرام، ما عندك حجة. لأن ما زلنا نقول ونكرر ونعيد، هذه المسائل يجب أن تتعلمها، لأن كل إنسان فينا قد يبيع وقد يشتري. فإذا يمكنك أن ترجع إلى صفحة الراديو، راديو السرايا، وتشوف هالحلقات هذه كلها من الأول حتى تفهم، وهي بلغة مبسطة مسهلة، وتتابعنا عبر هذا البرنامج. ويمكن حتى إذا أردت أن تتصل لتسأل عن سؤال في حكم الله سبحانه وتعالى، ممكن على 091-15-05-39، 091-15-05-39، هذا الاتصال في الواتساب، تكتب سؤالك مسموع أو مكتوب، ونجيبك إن شاء الله في إحدى الحلقات إذا كنت منتظم معنا في المتابعة. كنت قد تحدثت معكم في اللقاء السابق عن الكلام في الشروط في البيع، وتحدثنا عن الخيار في البيع، وقلنا إن الخيار إما يكون فيه خيار التروي، هذا أقسام الخيار، خيار التروي يعني الإنسان يتروى في البيع لأسباب عديدة، ما بيفكر تمشي معاه البيع.

ما تمشيش، في مصلحة عنده فيها، بيتأمل بينظر بيشوف يناسب والله ما يناسبه، لأن أشياء مش كل حاجة رايب بدينار وبدينارين، في بالألاف المؤلفة، فهذه حاجة ما يستعجل فيها الإنسان حتى لا يقع في الغبن والغرر والمشكلة بعد ذلك. فيقول والله معلش المشتري يقول أعطيني فرصة خلينا نخدم السيارة نشوف الحوش نشوف كذا، أو البايع نفسه، البايع أحيانا يقول له والله يسمع أنت ضريتني على البيع، لكن والله ما نعرفش هل عندي فيها مصلحة البيع هذه ولا ما عنديش، خوضها أنت لكن أعطيني 3 أيام مثلا، وينقول لك جيبها أرى ونبيها، ينقول لك توكل على الله خلاص، فتظلي عند السلعة والبايع بعدين يقرر خلال المدة هذه. أو تكون من طرف ثالث، طرف ثالث يعني يجي يشريها منه يقول له والله شوف أنا شريتها منك لكن راه مش أنا اللي بنشوفها، بشوف الميكانيكي إذا وافق عليها حاضر، بشوف أبوي لأنه هو اللي بيشري هو اللي بيدفع. إذن قد تكون هذا الخيار يكون من البائع أو يكون من المشتري أو يكون من طرف ثالث، لكن زي ما قلنا هي مش مهلة مفتوحة، مش على مزاجك ترفع الحاجة تغيب بها سنة وتقول له والله ما صار ليش، لا الشريعة يعني حطت حد للمدد، الزمن الزمن، وهذه تختلف باختلاف المبيع، يعني المدة الزمن تكون مناسبة لنوع السلعة، نوع السلعة على حسب نوع السلعة. الفقهاء شن جعلوا؟ جعلوا الخيار في العقار، العقارات، الأراضي، الشقق، المنازل، هذه جعلوا لها ما تجاوز 36 يوم، 36 يوم من حقك الخيار فيها. ليش تقول 36؟ هذه مش شوية، ونقول لك حتى هو العقار شن بيصير لخلال 36؟ ما عندك ما يصير، ما بينقص، ما بيفسد، المدة ما بتضيع عليك شيء، انت ما عندك انت يا بايع علش خايف، ما بيريح عليك شيء، قاعدة نفس الشيء ما بينقصش مدة، يعني لا تنقص من السلعة. وكذلك الخلل العيب ما يبانش إلا في خلال هذه المدة أصلا، مش معقول تسكنني يوم وتقول لي أطلع، لا أنا نبي نشوف الشمس كيف تدخل والريح ومنجرب الصرف الصحي والمضخات كيف يشتغلن والنوافذ ومنجرب المية وتدفق الماء وكان فيه مطر في كذا، منشوف هل فيه تسريب ما فيش تسريب، منشوف الجيران خلال الشهر هذا يناسبوني ما يناسبوني، ما فيش باس. طبعا قد يقول قائل أيوة هذه توا احنا لو نفتحوا الباب هذا كل واحد يسكن في شهر ويحول، يسكن في شهر ويحول ويدير هيك، هذه لا اعتقد تكون موجودة، ما اعتقدش ان الانسان يعني النية الصادقة تنعرف، تنعرف من الأول إنسان ناوي الصادق في البيع والشراء، أنت شكيت فيه ما تبيع ليش من الأول وخلاص، شكيت فيه قول له لا لا أنا ما من بيع بالخيار، تبي هيك ماشي ما تبي شك، لكن لو وافقت فهذه المدة عليها. الدواب، الدواب الخيار فيها 5 أيام، بيع بقرة، بتبيع عجل، بتبيع شاه، طبعا أنا لا شك أنه مش للحم نذبحها، لكن بالعادة هذه للركوب أو للحليب للبن، هذه لأنها تبان فيها خلال 5 أيام تنعرف خلاص، درت اليوم واثنين ثلاثة أربعة ضرحة ينعرف من الأكل والشرب، تنعرف كمية ما ننخدعش فيها. يمكن يقال هذا حتى على السيارات اليوم، نعطي خيار 5 أيام فيش باس تحرك بها اليوم صباح عشية ليل صباح عشية كذا بعرف معين، وإذا كان عجبات المدة عجبات السيارة يمسكها عنده، ما عجبتهاش يرد. أما السلع الأخرى العروض والسلع والمثليات والثياب، يعني الأشياء التي يوجد مثلها في السوق، حبوب ولا مقومات ما تراد لأعيانها، هذه الأشياء قالوا المدة 3 أيام، المدة 3 أيام من هذه الأجهزة الكهرومنزلية كلها، طبعا جرب مفرمة من جرب آلة من جرب جهاز ما فيش، بس لو وافقوا على بيع الخيار واشترطوه ووافق البائع، وأحيانا في مصلحته أن يبيع على الخيار باش ينفد سلعه، السلع تمشي يقول لك خير من قاعد، يقول له لا كان ما منجربها أنا مش واخدها، مرة تري عليه يقول له ماشي جربها، وناس ثقات، وتعرف الأشياء التي فيها تقصير وإهمال والأشياء التي فيها خلل في ذاتها،
إذن هذه المدة إما 36 يوم للعقارات أو 5 أيام للدواب وما شابهها، أما ما عداها في المثليات هذه 3 أيام. ماشي. الملكية الآن في فترة الخيار لمن؟ السلعة هذه، الحوش ولا الشاه ولا السيارة، ملكية المبيع في فترة الخيار إذا كان الخيار اشترط يعني قبل العقد، قبل العقد تكون ملكية المبيع للبائع، للبائع، وهو الذي يضمن إذا حصل فيها تلف، هو الذي يضمن للبائع في هذه الفترة. تمام؟ يعني لأنها باقية على ملكه، لأنه لم يتم البيع والشراء، ما تم. أما إذا حصل الخيار من أحدهما بعد انبرام العقد ولزومه، يصح لكن الضمان فيها على المشتري. تم العقد وبرم وحصل من أحدهما الخيار، شين يقوله طبيعتها؟ يقول لو سمحت بقداش مثلا هذه الجهاز هذا، يقول له ب200 دينار ها بتبيع تشري؟ إيه؟ قال له منبيع. قال له أنا منشري، هات الـ200 هاك السلعة. وهو طالع قال له احنا بيعنا وشرعنا ثمينة ولا، لكن لو ما عجباتك، لو ما عجباتك تقدر ترجعها، جيبها لي من جديد، ما فيش باس. هذا لو حصل فيها خلل، لو حصل فيها خلل هذا صح هذا الكلام، لكن لو فيها حصل فيها خلل اللي يضمنه، يضمن المشتري اللي اشترى، ترجعها لي أنا قبلت ترجعها، لكن أنا نقبلها على أساس سليمة مش تفسدها. هذا من غيره وخيار النقيصة، خيار النقيصة حتى لو لم يشترط، إذا أنا مشيت بالجهاز ما اشتغل أصلا، لا هذا مش خيار، هذا الرجع أصلا يرجع من جديد، يرجع من جديد ونرجع السلعة ونقبلها بالعامي غصبا عني، البايع يقبلها غصبا عنا، لا احنا على أساس جربها وعجباتها، لكن هو حر. قال له صاحبه وصديقه قال لك والله كان معجباتك جيب، البضاعة المباعة تستبدل ولا ترد مثلا، أو قال له ترد وتستبدل، فيش باس، حر، هذا خيار مفتوح. لكن لو حصل فيها خلل، خلل مشكلة، جي العيل صب عليها مية، صب عليها كذا فسدت، لا يضمنها الشاري لأنها صارت ملكه، هي صارت في ملكه. الضمان إذن هنا يقيد على من؟ يقيد فيه على المشتري. زي ما قلنا هذه، هذا الخيار الأول اللي كنا نتحدث عنه في اللقاء السابق بدنا فيه، اللي هو خيار التروي، وعندنا خيار النقيصة. هذا يعني ايش معنى خيار؟ هو ما كان موجبه نقصا في المبيع أو استحقاق، نقصا في المبيع أو استحقاق، أو ما ثبت عن غبن فاحش، وهذا خيار حكمي لا يحتاج أن يشترطه أحد، بل هو محكوم به عن انبرام العقد ولزومه. هذا شو معنى هذا الكلام؟ هذا تكلمت عنه أنا في اللقاء السابق، ولا أريد أن أعيد كثيرا حتى لا يمل المستمع، لكن المعنى أني بعت السلعة، ولكن مقتضى العقد اللي بينه وبينه أن هذه السلعة تؤدي مهمة معينة ما أدت هذه المهمة، هذه السلعة فيها خلل، فيها مشكلة، أنا شاريها باش تدير الحاج فلاني، ما دارتها أصلا، مش ما عجبتني نرجع والله، لكن يسموها إقالة هذه. لكن خيار النقيصة، خيار النقيصة يعني في المبيع في خلل، نقص أو استحقاق يوفيه، أو ثبت عن غبن فاحش، يعني طبعا هذا يقولوا خيار حكمي، ما أنا ما يحتاج أن يشترط واحد، يعني يرد يرد غصبا عنا. مثلا كيف غبن فاحش؟ البضاعة الفلانية هذه السوق في ليبيا كلها تبيع فيه يعني 4-4.5 بالكثير، بالكثير 4.5، يعني طار جنح في أغلى واحد غلواني في السوق باعها ب5-4، وأنا غريب وما نفهم وما نعرف، ولد صغير، ولد صغير، طبعا هذا الولد الصغير عقده أصلا مش لازم، لكن على اعتبار مثلا أن ولي حتى وأقر على هذا الكلام،
باع بـ10 دينار.

0: ضعف، هذا غب فاحش، هذا مش هذا الظلم، وانا ما عنديش علم، انا نحسب هذا سعر السوق، هذا يسموه خيار النقيصة. طبعا هو قسمين، قسم بسبب فقدان شرط وبسبب ظهور عيب او بسبب ظهور عيب، يعني هذا اللي يرد فيه على كل حال، حتى لو بالغبن الفاحش ترد السلعة. فقدان شرط زي ما قلنا سابقا، يطلب من المشتري السلعة أصلية ذات صفات معينة فيبيعني مقلدة، أو ما يلقاش نفس الصفات، مسكرة هي قلت له أنا نبي لونها أحمر وأصلية من بلد المنشأ كذا كذا نوع كذا قوة كذا، أعطيتها مواصفات معينة، جيت انا على قسنيتي وخذيتها منه وعطاه لي هو، وجيت فتحت لا لقيت اللون نفس اللون ولا الشكل نفس الشكل ولا المواصفات نفس المواصفات، هذا خيار نقيصه، ناقصه السلعه مش زي ما نبيها، نرجعها يرد ويقبله، يلزمه الشرع على قبول السلعه واسترجاع الثمن او استبدالها، او ظهر فيها عيب مش بنفس المواصفات لكن بنفس المواصفات لكن في هذا العيب، في العادة تسلم منه السلع، احنا زي ما نقوله يعني مش عيب بسيط يعني خلل يعني يسير ما ليش علاقة الناس ما تتبهلاش، لكن عيب مما يعني زي ما يقولوا مما يوجب الرد، ناخذ منها سيارة ونلقى فيها خلل في المحرك، او نلقى الحام ملحومة مكسرة في الشاصية متاعها، مش خدش بسيط صغير ما ينتبه له لا، أو دار مثلا عليها يعني شريت منها دار كويس، الدار كويسة لكن والله مثلا لقيت في جهة الروشنك شوية زواج مش لاصق في جنب البرواز متاع الباب، لا مش هذا ما يرد عليه اللعيب، ما يرد. لكن لو جيت أنا وجوني الورثة متعين الحوش وتنازع وخصومات ولقيت عليه محاكم وعليه قضايا الحوش وصايرة فيه مشاكل وجوني هلا، لا نقول تعال جاي تبتضحك علي ولا شني، رجع الحوش مكانه وعطيني فلوسي. وإذا القاضي يلزمه يلزم يغصب على استرجاع الحوش لاستلام الحوش وترجع الفلوس لصاحبها، لأنك أنت أنت أنت أنت غررت به هيك ضحكت عليه، هذا خيار نقيصة بسبب ظهور عيب فيه. مش الزواج مثلا والله قال لنا بيه أبيض لقاه شوية هيك مايل للرصاصي، لا هذا لا يرد فيه، لا يرد فيه. تمام، إذن العيوب لازم تكون قوية بحيث لا ينفع البراء البائع البراء من العيوب، ما ينفع، ما ينفعش يتبرأ يقول لا أنا ما عنديش علم ما نحسابكش، ما لقي حوش بدون مية أصلا طبوات مية شاريه، وقال لقى ما في وين المية، قال له ما نعرفش أنا ما درت سباك يا بكر، كيف ما درت سباك، لا هذا عادي، كيف عادي، لا هذا عيب كبير، هذا ما ينفع يتبرأ منه يقول لا حوش بلا كهرباء حوش بلا مية حوش بلا صرف صحي بلا أبواب بلا قزاز بلا رواشن بلا طلاء بلا إضاءة، ممكن ما لقيتش فيه تلفزيون ما لقيتش فيه مكيف، هذا متفقين فيه الديرة أنت. إذن فهمت الفكرة، ظهور العيب في شيء يعني يكون أصل في الشيء نفسه، أنا نشتريها سليمة ويتبين فيها خلل، ما ينفع البائع يقول والله أنا ما نعلمش بوجود الخلل في السلعة، اشتريتها والله أنا سليمة وما نحسابش هذا الكلام فيها، وبقت عندي كل هالمدة إلى أن بعتها وما اكتشفت فيها عيب فلا أضمنها وانتبرى من أي عيب فيها، وأنا والله مش سبب في هذا الكلام، ومن اللي شاريها منا الأصل متاع الجملة والله جتني من برا هيك، كل هذه المبررات لا تنفعه، ما تنفع إلا قال العلماء طبعا استثناء في بيع الرقيق، بيع الرقيق هذا يجوز كان فيه خلل لأنه ممكن يعوضه بشيء آخر، أو بيع الحاكم أو القاضي على المفلس عند الحجر عليه وبيع ممتلكاته، وهذا حنجوه في باب الفلس ممكن الاستثناء هذا نخلوه، لكن في العموم في هذا الخيار لما يبيع شخص سلعة نشوفه هل هي عيبها كبير والله عيبها، هذا ينعرف بالعرف وينعرف بالقضاء وينعرف بالناس. حاجات أساسية لازم تكون موجودة فيها، حاجات شكلية ممكن ما نردش نقول لا هذه معروفة، حيش كلها راي تباع هيك بهذه الصورة، هذه تباع بحيث ما يدروش مثلا هذه الكماليات فيه مثلا. قل لا والله يرد لك أنا ما قلتش في مكيفات لها، عاد مش مكيف مش شرط مكيف تركبك، ما قلتش سخانات، السخانات مش أساسيات في بيع الديار على أساسها، من يعني لما أنشأها المقاول يبيعها بدون مكيف، يبيعها بدون سخانة أنت، لكن يبيعها لك بالكراسي بتاع الدورات المياه، بالشيشمات متاعها الحنفيات هذه، يبيعها بالأبواب، يبيعها بالبرتش كوبا مزوقة تامة بالإنارة اللي فيها، لكن تبي الثريا نوع متاع 450 ألف، عفوا 450 دينار ولا 500 ولا ألف، يقول وين الثريات؟ لا يقول لا الثريات ايش علاقتي، أنا ندير لك خيط ولامبة وانت غير ما شئت، لأن العرف يحكمها. هذا معنى الكلام حتى لا نطيل فيه كثيرا. الآن عندنا موضوع ضمان المبيع، وهذا سيكون موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله، لكن أنا نبي نمهد له حتى يكون بإذن الله تعالى هو حلقة القادمة بالتفصيل. شو المعنى المقصود بالضمان؟ الآن إذا حصل فساد في السلعة، من يتحمل الخسارة، البائع أم المشتري؟ إذا حصلت خسارة في السلعة، من يتحمل الخسارة، البائع أم المشتري؟ شوف، ضمان المبيع ينتقل ضمان المبيع، لأنه أصل السلعة كان ما شرهاش حد في رقبة البائع، ما لهش علاقة به ملكه، لكن ينتقل ضمان المبيع إلى المشتري بالعقد الصحيح اللازم، بالعقد الصحيح اللازم ولو لم يقبضه فعلا، حتى لو ما قبضش السلعة أراه ينتقل الضمان ويتحمل الخسارة المشتري، إذا كان باع عشره وسدد سلعة فلوسه ولا حتى بالدين وقال بعنا وشرينا تم، إلا إذا منع مانع من القبض أو كان فيها حق توفية، هذا ما يضمنش المشتري إلا بعد القبض، وهذا هو اللي فيه تفصيل، هذا هو اللي فيه تفصيل دقيق. لكن ليش؟ لأن النزاعات والخصومات تحدث في هذه المسائل كثيرا، والقضاء والمحاكم كثيرا ما تعج بالقضايا في سبب شريت منه فاسد، شريت منه خارب، شريت منه عاطل، لا هو استلمها، لا هو ما استلمها، الشريعة وضعت حد للكلام في هذه النزاعات في هذه القضايا. منها تكلموا شوية، هو يعني حتى نكملوه إن شاء الله في الحلقة القادمة. إذا كان البيع صحيح غير لازم، انتبهوا، ما هو عندنا احنا صحيح لازم وصحيح بيع صحيح غير لازم، وعندنا غير صحيح أصلا، بيع فاسد من الأصل. إذا كان البيع صحيح غير لازم، وهذا تكلمنا عنه، قلنا متى يكون البيع صحيح غير لازم؟ مثل بيع الصبي المميز تو العيل اللي عمره 11 سنة مش بالغ، هذا بيعه صحيح، بيعه وشراه، لكن لو جابوه رد السلعة أرى مش لازم عليك، لو رد السلعة قال لك من قال لك بيعه، هذا عيل 11 سنوات قال والله يجي من قبل يشتري، لا ما نبهاش تم خلاص، واحد محجور عليه. أو في بيع خيار، بيع الخيار بيع صحيح لكنه غير لازم لما تتم المدة. إذن البيع قد يكون صحيح لكنه يفتقر إلى إمضاء الولي، إمضاء الولي. تو العيل اللي عمره سنتين، هذا غير مميز، هذا بيع غير لازم أصلا ولا صحيح أصلا، ما ينفع. فمن تخدع أنت تبيع لعيل بشماله، ما ينفعش، ما يقروك عليه أصلا، فاسد من الأول وغير صحيح. لكن اللي بعقله بس مش بالغ، هذا بيعه صحيح لكن يعتمد على أبوه أو أخوه الكبير، تمام. إذن البيع الصحيح الذي يفتقر إلى إمضاء الولي يلزم بموافقته. الضمان خلال هالفترة قبل المضي، يعني خلال فترة قبل لا يجي الولي أو الوصي ويعتمد هذا البيع، إذن الضمان خلال هالفترة على البائع، على البائع يعني إلى أن يكون هناك بت من الولي أو ممن كان له التروي والنظر في بيع الخيار أو يمضي زمن الخيار. خلاص، بمعنى جاء واحد شرى سيارة وقال له والله أنا شوف راهو ما نعتبرهاش مشرية اليوم في الأيام شنو ثلاثه للخميس، بو يجيك الخميس الفلوس عندك، كان عجبتنا توكلنا على الله، ما عجبتناش بالله رجع لنا فلوسنا. حصول خلل في هذه الفترة في السيارة على البايع، لكن اليوم يجي البو ويجيب له الفلوس ويقول له راه والله تفضل عجبتنا السيارة وعلى بركة الله، ينتقل البيع فيها لمن؟ عفوا الضمان فيها لمن؟ على المشتري، ينتقل الضمان على المشتري. هذا في في في الـ في الـ في بيع الخيار، كذلك في بيع ايش؟ في بيع الصبي غير الصبي المميز. جاء شراء نقال عمره 12 سنة وخلصك وجابوه فترة معينة ورجع عليك هذا المال وقال لك لا ما عجبناش، إذا حصل خلل في النقال على البائع. لماذا؟ لأنه بإمكانك أنت في الأشياء الثمينة هذه الغالية لا تقول لي يا ولدي أنا ما نبيعلكش بنقال ب4000 وانت هادي جيب لي بوك، ما ينفعش، تحمل راسك لو كسر ولا غيره ولا صار له مشكلة تحمل أنت يا بائع. وهذه مسألة مهمة جدا ينتبهوا لها. طبعا إذا كان البيع صحيح ولازم الضمان على المشتري على طول ولو كان قبل القبض، ينتقل ضمان المبيع من البائع إلى المشتري بالعقد الصحيح اللازم بمجرد الإجابة والقبول. يدخل للدكان يقول له لو سمحت شيشة القزاز هذه متاع الخل قداش؟ يقول له ب5 دينار. تمام، يقول له والله أنا ماشي منصلي الظهر ونجي، تم هاك 5 دينار والوحدة هذه اللي هي الشيشة مع جاية قطة مش بسبب البايع ركبت فوق الرف متاع المحل أسقطت هذه شيشة الخل متاع القزاز تكسر. جاء هذا من الظهر قال له وين الخل؟ قال له تكسر كسرات القطوس. قال له بيرجع لي الخمسة. قال له ما رجعهاش لك تبين ما قبضتش. نقولوا لا يا حبيبنا أنت عقدك صحيح لازم ولو لم تقبض، مدام تم البيع والشراء إذن صارت هذه السلعة في ذمتك وفي ضمانك، كانت بيرانك رفعتها، أنت حاطة عندي وديعة والوديعة لها أحكام، من ضمن أحكامها أن يد المودع عند يد ضمان، يد أمانة، لا يتهم إلا بالتقصير أو الإهمال. وهذا نزيد نفصل فيه إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

قم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة

هم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم،

الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات

ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث،

لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

حمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: قال صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

عن أبي عمرو، وقيل أبي عمره، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئاً، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضاً أن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: في عمر ما ستشعر وكأنك تقدمت 100 عام قبل الآخرين، وأن جميع ما يشعر به البشر خلال سنوات طويلة شعرت به أنت خلال سنة واحدة: الحزن، الفرح، الحب، الكره، الصمت، الكلام، البكاء، حتى الصراخ. كل تلك المشاعر مرت عليك دفعة واحدة، كلها استنزفت ما تبقى لديك من شعور، حتى تساوى كل شيء بنظرك. فلا شيء ملهم ولا شيء ملفت، لا شيء سوى النوم فقط ومراقبة ما يحدث. في عمر ما سيسقط مبدأ ويقل شغف ويتبدل اعتقاد، ستكره ما تحب وربما تحب ما كنت تكره، ستكتشف أن كل شيء قابل للتغيير بين لحظة وأخرى. في عمر ما سيقل الأصدقاء ويكثر العابر، وتختار نفسك فقط. قد نكبر دون أن نعي ذلك، فيتقدم بنا العمر في الوقت الذي يظل فيه عمرنا الفعلي ثابت. نكبر بكلمة أو موقف أو حتى نبرة، نكبر من حب أو مرض، من فقد أو غربة. قد نكبر لأننا توقفنا عن اللعب فحسب، إننا لا نكبر بتقدم الزمن، إننا نكبر بانطفاء الأمل بداخلنا. نكبر حين تغادرنا الأحلام ويغادرنا الأصدقاء والسلام، نكبر بسرعة مخيفة بزمن كل ما به يمضي مسرعا. نحن الذين كنا أطفالا نتهجى أبجدية السير إلى الحياة، هرمنا قبل أن نبلغ 50، حتى قبل أن يملأ البياض لون شعرنا. نحن نشيب حين تشيب أرواحنا لا رؤوسنا، الذين يعيشون حياة 50 في عمر العشرينات، ما الذي سيعيشونه في 50؟ ما أصعب أن يشيب شعورك في وقت يجب أن تزدهر فيه مشاعرك تجاه الأشياء. ما أصعب أن يذبل الشغف، شغفك للأشياء التي كنت تدفع من عمرك ثمنا لأجلها. هذه الأعمار التي حصدنا فيها الكثير من التجارب والكثير من الهزائم والأقنعة، من سيعيدها لنا لنجعلها أفضل من عهدها الأول؟ من كان يظن أننا سيصل بنا الحال لكل هذا؟ لماذا كبرنا مبكرا ولم تعد الحياة كما كنا نراها؟ لم نعد نفرح بعلبة حلوى، ولم نرى قوس قزح منذ زمن بعيد. هجرنا حكايا الجدات ورائحة الحناء والطريق الذي ضم خطوات أقدامنا الصغيرة. كبرنا بعيدين جدا عن وجه الذي مزقته أظفار الحياة، فباستقامة هذا النضج يصنع منا آفاقا بعيدة. إن لم تكن في 20 من عمرك قويا فلا تنتظر القوة بعد ذلك، فهي لن تأتي. الحياة ليست كريمة إلى حد أن تمنحك كل ما تريده دون ثمن. الحياة قائمة على المجاهدة، ثم إنك لن تعيش فيها ربيعا طيلة حياتك، فلا بد من مرور خريف العمر عليك الذي تتساقط فيه الأفكار والقناعات وحتى الأشخاص. في عمر ما ستكون ممتنا لكل المواقف التي صنعت منك هذا النضج، ممتنا لكل الخائنين ولكل الناجحين الذين مررت بهم. ستشكر الحياة على ما صنعته تجاهك، ولن تغادرها وعمرك ناقص، بل لا يهم كم عمرك، المهم هو عمر عقلك، عمر تطلعاتك وإنجازاتك. إن عمرك الحقيقي لا يقاس بالسنين والأرقام، بل هو إحساسك بالحياة. إن عمرك الحقيقي لا يقاس بالسنين والأرقام، بل هو إحساسك بالحياة. بقلم الجوري الهاشمي.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع أجمل سيرة وأطهر سيرة لأعظم إنسان وخير نبي مع السيرة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق أجمعين. ربط الله تعالى اسمه الكريم باسم محمد صلى الله عليه وسلم وجعل ذكره شرطا لدخول الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فجعل هذا الذكر وهذا الاقتران تشريفا لمحمد صلى الله عليه وسلم وتكريما وتعظيما، فجعل ذكره في كل أذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وجعل ذكره في كل صلاة ألا تقرؤون في التحيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكره الله تعالى في آيات وآيات وجعل ذكره عباده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أمرنا ربنا سبحانه بطاعة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض وواجب، بل إن معصيته كفر وخروج من الملة. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله رب العالمين، بل علامة حب العبد لله رب العالمين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أردتم أن يحبكم الله عز وجل فاعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم واتبعوا أمره ترشدوا في دينكم وفي دنياكم. محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين. محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي أرسله تعالى نعمة للعالمين، رحمة للعالمين. أرسله تعالى ليرفع الشقاء الذي كان في البشرية وما زال. لا يرتفع شقاء البشرية إلا بهدي الأنبياء والمرسلين، وهدي محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم هو النجاة مما في البشرية اليوم من شقاء. جاء صلى الله عليه وسلم وقد انحرفت الأديان وضل الناس وغيروا شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسيطرت الشياطين على الأرض، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. جاء محمد صلى الله عليه وسلم والأساطير والخرافات قد سادت البشر، وصار الناس يعبدون من دون الله عز وجل أشكالا من الآلهة. عبدوا الحجارة وعبدوا النار وعبدوا الشمس وعبدوا البشر وعبدوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عبدوا كل شيء حتى البقر وحتى الخنازير، عبدوا كل شيء. وانحطت البشرية، انحطت حتى

حتى وصلت إلى أسفل الدركات، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم لينقذ هذه البشرية. واختار الله تعالى نبيه أن يكون من العرب ومن جزيرة العرب. هذا الاختيار اختيار عظيم. كانت الحضارات العظمى في تلك الفترة الفرس والروم من أعظم الحضارات، وقد امتلأت هذه الحضارات بمزيج من الانحرافات في عقائدها، في أخلاقها، بل حتى في بشريتها. واختار الله تعالى العرب ليخرج منهم هذا النبي الكريم. فكان محمد صلى الله عليه وسلم من خيرة ومن خيرة العرب. ودعوني أقف وقفة حتى نعرف نعمة الإسلام ونعمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه النقلة العظيمة التي جاءت. نقف وقفة وسنقف وقفات لنرى كيف انتقل العرب من حال بئيس إلى الحال الكريم الذي أوصلهم إليه الإسلام. كانت أمة لا حضارة فيها. أسألكم بالله، هل تعرفون للعرب قبل الإسلام حضارة سوى اللغة العربية؟ هل بنوا المباني العظيمة الفخمة الفاخرة كالأهرامات وحدائق بابل وغيرها؟ أم كان لهم شأن في الطب وفي العلوم وفي الهندسة؟ أم سادوا الناس بما تركوه من آثار وفنون وعلوم؟ ما كان العرب ذوي حضارة، كانوا في فقر شديد، حتى وصل بهم الأمر أنهم كانوا يأكلون الخنافس والجعلان. كان العرب قد سيطرت عليهم الشهوات، وبخاصة الخمر والميسر. انتشر الخمر بينهم، كانت أمة تعيش على الخمر، وكان الميسر والقمار قد انتشر بينهم حتى صار ديدنا لهم، وانحطت بهم الإنسانية حتى عبدوا أنواع الحجارة، فكانوا يعبدون الحجارة ويعبدون الأشجار ويعبدون شتى المعبودات، وكانوا يعيشون على صراعات شديدة بينهم. كثير من القبائل العربية ما كانت ذات تجارة ولا كانت ذات زراعة. يعني مكة شرفها الله تعالى، كانت قريش، قبيلة قريش التي فيها، تعيش على التجارة، ويثرب المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم. كانوا يعيشون على الزراعة. قبائل عربية كثيرة إما تعيش على التجارة أو الزراعة، لكن أكثر القبائل العربية كانت تعيش على الغزو. يغزو بعضهم بعضا، يهجم بعضهم على بعض، وترى العجب في هذا الغزو، فيأخذون النساء والصبيان والأموال ويحولونهم إلى عبيد. صارت قضية العبيد هذه قضية رائجة، تجارة الرقيق تجارة رائجة، بل صارت صلب الاقتصاد العربي قضية التجارة بالرقيق والعبيد. انحطت الإنسانية إلى هذه الدرجة، وصارت المرأة لا وزن لها ولا قيمة لها، بل كان الرجل إذا مات ابنه الأكبر يرث زوجاته، وما كان هناك عدد معين للزوجات، يتزوجون ما يشاءون. وكانت المرأة عندهم تعد من أثاث البيت، وكانت لا تملك، وكانت لا ترث، وكانت لا شأن لها ولا تشاور، وليس لها وزن في العرب أبدا. هكذا كانت المرأة العربية، وانظروا ماذا فعل بها الإسلام عندما أعطاها الحرية وجعلها تملك وترث وتشاور وتتدخل في القضايا حتى السياسية، وجعل لها وزنا في شتى أمور الحياة. وكانت الصراعات قد سيطرت عليهم، فصارت العداوات بين القبائل. ما كانت العرب أمة واحدة، كانت أمم في الحقيقة، كل قبيلة أمة بذاتها، وكانت الأمة تعيش على الفخر وسب القبائل الأخرى، وكانوا يتنافسون على الشرف في كل شيء، حتى يحدث سباق بين خيلين فتحدث معركة تستمر بينهم 40 سنة. هكذا كان العرب. لكن مع كل هذه السوءات وهذه السلبيات التي فيهم، إلا أنهم كان فيهم شيء من الإيجابيات عجيب، ولذلك اختارهم الله عز وجل ليرسل فيهم خير البشر وخير الأنبياء عليه أفضل.

كان الشاعر في القبيلة كمحطة فضاء اليوم عندنا أو إذاعة أو تلفزيون، هكذا كانت قضية الفخر وقضية اللغة، فرقوا بلغتهم إلى أعظم الدرجات، فاختارهم الله هذه لتكون اللغة آخر الشرائع وآخر. وكانت فيهم مجموعة من الصفات جميلة، كانت فيهم نخوة يأبون أن يذلوا، كان الإنسان فيهم مستعد أن يموت ولا يقبل الذل، ليس كما نرى اليوم للأسف من كثير من العرب يرضون بالذل ليهود ولا لأعداء الأمة. كان العرب وهم في شركهم قضية النخوة والإباء والعزة قضية عظيمة جدا عندهم، هذه صفات مهمة جدا لأمة تريد أن تسود الأمم، اختارها الله عز وجل لتكون خير أمة أخرجت للناس، فهذه بعض الصفات التي فيهم. وكانت من صفاتهم العجيبة كذلك بسبب عيشهم على القتال والغزو، كانوا مقاتلين من الطراز الأول لا يشق لهم غبار، كانوا فرسانا يلعبون بالفروسية لعبا، حتى يصفون بعضهم كان أن يقاتل على فرس فينزل يجري قرب الفرس ويتعلق برقبة الفرس كالذين نراهم في السيرك اليوم، هكذا كانت قضية طبيعية في العرب في ذلك الوقت. فأمة تربت على قضايا الجهاد وقضايا القتال وأيضا النخوة، أضف إلى هذا أنهم ما كانوا يكذبون، نعم كانوا فيهم كل صفات السوء التي ذكرناها، لكن كانت فيهم صفات يأباها الحر، كان نادر جدا فيهم أن يكذب الإنسان، وكان الكذب مسبة شنيعة عندهم، وكانوا لا يسرقون، وكان السارق فيهم هو الاستثناء، وذلك كانت قبائل معروفة بالسرقة، كانت العرب تسخر منها وتزدريها كقبيلة غفار التي منها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، كانت قبيلة مشهورة بالسرقة وقطع الطريق، وكانت العرب تزدريها، فكانت السرقة في بعض القبائل، كان الكذب في بعض القبائل، لكن عموم العرب ما كانوا يعرفون السرقة ولا يعرفون الكذب. وكانت أيضا من صفاتهم الجميلة أن المرأة لا تزني، كان الزنا أجلكم الله كان فقط في العبيد في الإماء، أما المرأة الحرة لا تزني، قد يزني الرجل لكن المرأة الحرة كانت لا تزني، وذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم طلب من النساء أن يبايعن فكان من ضمن البيعة ولا تزنين، فقالت هند رحمها الله رضي عنها قالت أو تزني الحرة، كانت تستغرب هذا، ما يعرفون الزنا أبدا في الحرائر، الزنا في العبيد، فهذا كان من شأنهم، كان من شأنهم الشرف، قضية عظيمة جدا عندهم. وكانت فيهم من صفاتهم الجميلة صفة الكرم، وكانوا يتفاخرون بقضية الكرم ويعتزون بالكرم، فإذا أضفت إلى هذا الوفاء بالعهد والوفاء به عرفت لماذا اختارهم الله تعالى. وكانت القبيلة التي هي سيدة كل هذه القبائل والتي يرجع إليها الشرف والسؤدد وتخضع لها كل العرب قريش، لماذا؟ ليس لأنها أقوى القبائل، ما كانت أقوى القبائل، ولا لأنها أكبر القبائل عددا، ما كانت أكبر القبائل عددا، بل كانت مثلا حنيفة يجهزون جيشا من 100,000 أو غطفان، أعداد رهيبة، أما قريش كانت أعدادهم محدودة، يعني إذا جهزوا جيش كبير كان 3,000 بينما الآخرون ممكن يجهزوا جيش 100,000، لكن السبب الرئيسي في سيادة قريش هو الكعبة التي خضع لها جميع العرب واعترفوا بأنها بيت الله وأنها مرجع الدين عندهم، وكان الحج معروفا بينهم، فكانت كل هذه الأسباب جعلت قريشا سيدة للعرب، وجعلت النبي صلى الله عليه وسلم من خيرة العرب من قريش، فالعرب بهذه الصفات كانت أمة جاهزة لأن تسود الدنيا لو كان لهم منهج وبنيت لهم حضارة، وكانت أمة مؤهلة أن تكون خير أمة أخرجت للناس، فاختارها الله عز وجل واختار قريشا من بينها، واختار من قريش بني هاشم، واختار محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خيار من خيار، أنا خيار من خيار. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها عظيم وأحداثها رائعة وقصصها لا تمل،
سأبدأ معكم.

0: في سلسلة متتالية مع هذه السيرة الخالدة.
1: نحن ندرس هذه السيرة ليس فقط لأن نتعرف على نبينا الذي أمرنا باتباعه ونحن من ملته، نحن ندرس هذه السيرة
0: لأن من خلال دراسة السيرة نحن نفهم التاريخ.
1: لن نستطيع أن نفهم التاريخ إلا إذا فهمنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في دراسة غربية حاولوا أن يحددوا 100 شخصية غيرت التاريخ فحددوها، ثم حاول صاحب هذا البحث أن يحدد من صاحب أكبر تأثير في التاريخ، ورغم أن هذا المؤلف نصراني إلا أنه جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رقم 1، لأنه لم يستطع إلا أن ينبهر أمام التغيير الهائل الذي أحدثه وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة وفي التاريخ. نحن ندرس السيرة لنفهم التاريخ، نحن ندرس السيرة لنفهم القرآن. كم آية وآية في القرآن لا يمكن أن تفهمها إلا إذا عرفت سبب نزولها والأحداث التي صاحبتها والتعليقات التي علق عليها القرآن، وبالتالي نفهم القرآن إذا فهمنا السيرة، أحداث المعارك وأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم والصراع الذي جرى له مع المشركين والحوارات التي جرت مع النصارى وغيرها وغيرها، أحداث عظيمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خلدها القرآن الكريم. فلكي نفهم القرآن لابد أن نفهم السيرة، كما احتجنا أن نفهم قصص الأنبياء لنفهم كثير من آيات القرآن، فكذلك نحتاج أن نعرف السيرة وأسباب النزول لنعرف القرآن الكريم. وفي هذه السلسلة سأحدثكم بأسباب نزول كثير من آيات القرآن الكريم، إن لم يكن معظم الآيات التي فيها أحداث. كذلك نحن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن سيرته منهج للحياة، هي ليست قصة إنسان نتسلى بها، حاشاه، هي سيرة إنسان هو نموذج للبشرية، قدوة للحياة للإنسان كيف يعيش، بشر لكنه نموذج للبشر، نموذج للبشر كيف يجب أن يحيون. ما كان ملاكا صلى الله عليه وسلم، وما كان إلها صلى الله عليه وسلم، كان بشرا، لكنه كما ذكرت النموذج الأسمى للبشرية، لو اقتدينا به وسرنا على نهجه لكملت حياتنا البشرية وارتقينا كأفراد وكأمم لنرقى إلى درجات البشرية السامية. فنحن ندرس حياته صلى الله عليه وسلم لأنه القدوة، نحن ندرس حياته صلى الله عليه وسلم لنعرف كيف نصلي، كيف نتعبد، كيف نحيا، كيف نتعامل فيما بيننا. نحن ندرس سيرته صلى الله عليه وسلم لنعرف العلاقات الاجتماعية. ما كان فقط نبيا، كان نبيا وكان زوجا وكان أبا وكان صاحب رحم وكان صديقا. فنتعلم من سيرته صلى الله عليه وسلم كيف يكون الأب وكيف يكون الزوج وكيف يكون الصاحب وكيف يكون صاحب الرحم، كيف يحيا الإنسان في حياته الاجتماعية. فالقضية ليست قضية سيرة سياسي كبير أو قائد عسكري رائع، وإنما سيرة إنسان هو نموذج للبشر حتى في كل علاقة من علاقاتهم. نحن ندرس سيرته صلى الله عليه وسلم لنعرف أحكام ديننا، ما الذي يجوز لنا وما الذي لا يجوز، كيف نحيا، ماذا يريد منا الرب سبحانه وتعالى. وهذه لا نعرفها إلا إذا عرفنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من أحكام الفقه وقوانين الإسلام لا تفهم إلا بفهم سيرته صلى الله عليه وسلم. نحن ندرس هذه السيرة العظيمة لنرى ذلك الجيل الذي أحاط به، الذي رباه المصطفى صلى الله عليه وسلم، نرى هذا الجيل الذي أولا من أهل بيته الكرام الذين أمرنا بأن نقتدي بهم. أمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بأن نتولى عترته ونحب أهل بيته، ومن لا يحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فليس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء. نتعلم من سيرته هذه السيرة المحيطة به، سيرة آل البيت الكرام عليهم السلام وعليهم الرضوان. ونتعلم سيرة هذا الجيل الفريد الذي رباه المصطفى صلى الله عليه وسلم، تلك الجماعة المؤمنة، فنتعلم كيف تنشأ الجماعة المؤمنة، كيف تنشأ الدولة المسلمة، كيف تنهض الأمة التي تحيي البشر، فنرى نماذج القدوات كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وأبي ذر وسلمان وصهيب وغيرهم من العرب ومن غير العرب الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، فارتقى بهم من أوحال الجاهلية إلى درجات الإسلام السامية. نتعرف عليهم من خلال معيشتهم مع مربيهم ونبيهم ومرشدهم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفهم كيف نقتدي به يجب أن نميز كما ميز أهل الأصول، ميزوا قالوا ما كان فقط نبيا وإنما كان إنسانا، رسولا نبيا، مشرعا، قاضيا، كان حاكما، قائدا عسكريا، كان زوجا، أبا، مرشدا، كان ناصحا. ولذلك نجد أحيانا أن بعض الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بشيء لا يطيعونه، لماذا؟ لأنه كان يأمرهم بصفته كمرشد، وكانت بعض تصرفاته بعض الصحابة يراجعها، يا رسول الله أهذا وحي أم رأيك؟ فإذا قال وحي سلموا، إذا قال رأيه قالوا يا رسول الله ناقش. انظروا، إذا كان الصحابة يميزون هذا، يميزون متى يتصرف كنبي ومتى يتصرف كمرشد ولا ناصح ولا قاضي وغير ذلك، وكانوا إذا احتاروا يسألون. لتعرف السيرة سنتعرف على كل هذه الجوانب، وسنرى من سيرته صلى الله عليه وسلم كيف غير حياة الأمة العربية كما يقولون. ما كانت هناك شيء اسمه أمة عربية، كانت أمم، كانت قبائل ممزقة كما ذكرنا يعيشون على سلب بعضهم بعضا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على هذه الجاهلية ووحدهم وصنع لهم حضارة ذات منهج أخلاقي سائد وصالح لكل زمان ومكان. فنرى التغيير الهائل الذي حدث في حياة العرب بسببه عليه أفضل الصلاة والتسليم. وأردت أن أبدأ السيرة، فاحترت من أين أبدأ، هل أبدأ من ميلاده صلى الله عليه وسلم؟ لكني وجدت أني لو بدأت ستكون القصة مجتزأة، لابد أن نعرف أحوال العرب والبيئة التي نشأ بها والأحداث التي أحاطت به قبل أن يأتي إلى الوجود. جزيرة العرب لم يكن فيها فقط عرب، كان فيها اليهود، كان اليهود موجودين في يثرب وموجودين في خيبر وموجودين في اليمن، ما الذي أوصل اليهود إلى اليمن؟ وكانت منطقة نجران منطقة نصرانية، ما الذي جعل عرب نجران يصبحوا نصارى؟ وكانت اليمن يحكمها الفرس، ما الذي جاء بالفرس إلى اليمن؟ وكان العرب يعبدون الأصنام، كيف حدث هذا وهم أبناء إسماعيل وأتباع إبراهيم عليه السلام على الحنيفية ويحجون بيت الله الحرام؟ كيف دخلت الأصنام إلى جزيرة العرب؟ وكيف انتهى التوحيد؟ وكيف حدث كل هذا؟ وكيف جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم في ضمن هذه الأحداث؟ ما الذي جاء بأبرهة الحبشي وهو من الحبشة؟ ما الذي جاء به ليهدم الكعبة؟ أين الحبشة وأين الكعبة؟ ما الذي جرهم إلى هذا؟ وما شأن الحبشة بالكعبة؟ هذه كلها أحداث لابد أن نعرفها ونفهمها حتى نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أحببت أن أبدأ قبل ميلاده بفترة طويلة، بحوالي أكثر من 3000 سنة تقريبا، مع إبراهيم عليه السلام. طبعا لن أذكر قصة إبراهيم عليه السلام بالتفصيل، فقد فصلتها في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكني سأذكر منها الأحداث التي لها علاقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والأحداث تبدأ بمجيء إبراهيم عليه السلام ومعه هاجر أم إسماعيل عليه السلام إلى جزيرة العرب بأمر من الله رب العالمين. جاءوا من فلسطين وما كانوا عربا وما كانوا يتكلمون العربية، كانوا من كنعان، فجاءوا إلى جزيرة العرب بأمر من الله رب العالمين. هاجر حاملة ولدها الرضيع تتبع زوجها إبراهيم لا تدري إلى أين، حتى وصل بها إلى وادي بكة
0: يسمى بكة ويسمى مكة، وادي ليس فيه شيء، لا زرع ولا ماء ولا بشر ولا بناء ولا شيء، وادي بين جبال. وهناك تركها في قصة عظيمة سأختصرها بسرعة حتى نصل إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتركها هناك، فتعجبت يتركها في هذا المكان، فتبعته: يا إبراهيم إلى أين؟ فلم يرد. يا إبراهيم كيف تتركنا في هذا المكان؟ فلم يجيب. يا إبراهيم لا ماء لا زرع لا بشر، على الأقل اتركنا في قرية، اتركنا في مكان. وهو ماض عائد إلى فلسطين مستسلم لأوامر الله رب العالمين. من يفعل هذا؟ من يسلم زوجته وابنه للفناء بأوامر من الله رب العالمين؟ هكذا إبراهيم، إبراهيم الذي وفى بأوامر الله عز وجل، لم يعص الله ولم يتردد في طاعة أمر الله أبدا. تركهم هناك، فتبعته وهي تناديه، ثم سألته: يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ هل هذه أوامر الله عز وجل؟ فقال: نعم. فقالت بصيغة المؤمنة الواثقة من ربها، صيغة تعلم الرجال قبل النساء معنى الاستسلام لأمر الله عز وجل. لما قال نعم هذا أمر الله، قالت: إذن لن يضيعنا. يا إخواني يا أخواتي يا أبنائي يا بناتي، لا نضيع إذا التزمنا بأوامر الله عز وجل. الذين يتعاملون بالربا لن يضيعوا لو تركوا الربا، لا تخافوا، فالله هو الرزاق عز وجل. لن نضيع إذا التزمنا بمنهج الله، بل الضيعة، كل الضيعة، بأن نلتزم بغرب أو شرق، أو نتبع منهجا غير منهج الله، أو نحكم بدستور أو قانون غير دستور الله عز وجل، عندها تكون الضيعة وعندها يكون الانحراف. أما إذا سرنا على منهج الله عز وجل فلن نضيع. فرجعت مطمئنة، وتعرفون في القصة المشهورة كيف بدأت تبحث عن ماء، فأخذت تسعى بين الصفا والمروة في رحلة خلدها الإسلام إكراما للمرأة. أي دين أكرم المرأة بأن جعل السير على خطاها عبادة إلا الإسلام؟ فنحن نسير اليوم بين الصفا والمروة، نسعى على خطى هاجر عليها السلام. ثم تعرفون القصة المشهورة كيف جاء جبريل عليه السلام وضرب بجناحه الأرض عند إسماعيل عليه السلام فنابعت زمزم. وجاءت هاجر فرأت الماء عند ولدها، فأخذت تضم التراب إليه، تحاول أن تجعل منه محيطا يحيط به، فأخذت تزم التراب وهي تقول زم زم زم زم، يعني تزم الماء، تضم الماء، فسميت زمزم. وأخذت تشرب مع ولدها بعد أن كادت تموت. ويقدر الله عز وجل أن في هذه الأثناء كان هناك حادث عظيم قد حدث في جزيرة العرب. أصل العرب من اليمن، اليمن موطن العرب الأصيل، اليمن هم أصل كل العرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يمدح أهل اليمن بأنهم أهل الإيمان وأهل الحكمة: الإيمان يماني والحكمة يمانية. فمن هناك جاء العرب. كيف انتقلوا من اليمن؟ كانوا يعيشون هناك على الزراعة، يعيشون في حضارة عظيمة ذكرها القرآن في قصة سبأ وغيرها. وكان عندهم سد عظيم اسمه سد مأرب في منطقة مأرب الشهيرة إلى اليوم. فانهار هذا السد، أصابتهم مجاعة، فخرجوا يبحثون عن ماء. بدأ التحرك خارج سد مأرب، وبدأ العرب ينتقلون من اليمن، فانتقلت قبيلة الثقيف إلى الطائف، وانتقل الغساسنة إلى جنوب الشام، وهكذا انتقلوا في جزيرة العرب وما حولها، شمال جزيرة العرب بقليل. من القبائل التي هاجرت قبيلة جرهم، فأخذت تنتقل تبحث. طبعا أين كانوا ينزلون؟ ينزلون عند أماكن آبار، أماكن مياه، فيبحثون عن ماء. فمروا فرأوا الطيور تحوم حول منطقة مكة، فتعجبوا، قالوا: هذه الطيور لها شأن، ما تحوم إلا على جثث أو تحوم على ماء. فأرسلوا رسولا فوجد امرأة معها رضيع وعندهم ماء، فتعجبوا: من أين جاء الماء؟ فعندها ذهبوا هناك وطلبوا من هاجر، وكانوا أهل نخوة، كانوا يستطيعون أن يأخذوا الماء، لكن كانوا أهل نخوة، قالوا: تسمحي لنا أن نبقى في هذه المنطقة نشرب من الماء مقابل أن نعطيك أجرا؟ وافقت.
1: فمن هنا جاءت قبيلة جرهم وسكنت مكة، ومن هنا كانت تعيش هاجر على أجرة زمزم، وهكذا بدأت مكة وبدأت قريش وبدأت الكعبة. وقبيلة جرهم قبيلة عربية أصيلة، أما إسماعيل وأمه هاجر وأبوه إبراهيم عليه السلام فما كانوا عربا، لكن إسماعيل عليه السلام كان رضيعا عندما جاءت جرهم فتربى بينهم، فصارت لغته لغة العرب، بل صار أفصح العرب. العربية اللغة العربية هي باللسان ليست بالجنس، لذلك تجد بعض الناس أصولهم عربية أصيلة لكنهم لا يحسنوا العربية، وبعض الناس رأيناهم تعلموا العربية ولا أصولهم ليست عربية ويتقنوا العربية بل يعلموها للعرب، ورأينا رجلا مثل سيبويه من أصول غير عربية هو مرجع اللغة العربية في قضايا النحو وغيرها، وهذا كثير في التاريخ. فإسماعيل عليه السلام صار عربيا وصارت لهجته ولغته عربية أصيلة، بل أفصح جرهم صار إسماعيل عليه السلام، وتزوج من جرهم وجاءه أولاده فصاروا عربا بالاستعراب، ما كانوا عربا أصيلين، ولذلك العرب يسمونهم العرب العاربة وهم العرب الأصليين، والعرب المستعربة الذين تعربوا، طبعا هذا من آلاف السنين، فصاروا عربا، ومنهم إسماعيل عليه السلام هو أصلهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم من هذه السلسلة الكريمة من العرب المستعربة. وفي أثناء حياة إسماعيل عليه السلام كما تعرفون جاءت الأوامر إلى إبراهيم عليه السلام أن يأتي إلى مكة ويبني مع ابنه إسماعيل يبنيان الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. دعا إبراهيم وهو يبني البيت، دعا بأن يبعث الله عز وجل من هؤلاء نبيا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم. بدعاء إبراهيم عليه السلام في ذلك الوقت جاء محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا بنيت الكعبة. عندما اكتمل بناء الكعبة، الآن بناء يبنى في أرض هكذا فيها عدد قليل من البشر، وهؤلاء حتى جرهم لا تعرف قيمة هذه الكعبة، لماذا يبنيها إبراهيم ولماذا يبنيها إسماعيل لا يعرفون. فلما اكتمل بناء الكعبة جاءت الأوامر إلى إبراهيم عليه السلام أن أذن في الناس بالحج. قال يا ربي وما يبلغ صوتي، صوتي كيف سيصل إلى الناس لو أذنت في الحج؟ فجاءت الأوامر أذن بالناس بالحج، عليك الأذان التبليغ على الله عز وجل. فصعد إبراهيم على جبل قيل هو عرفة وأخذ ينادي بالحج، فحدثت المعجزة العظيمة أن بلغ الأذان أرجاء الأرض، وليس هذا فقط، وإنما قذف الله تعالى في قلوب الناس وبالذات العرب، قذف في قلوبهم حب الكعبة، فبدأ الحج. بناء يبنى في صحراء يحج إليه الناس، لماذا وهم ليسوا على هذا الدين؟ لكن هكذا بدأ الحج بمعجزة من الله عز وجل، جعل الله عز وجل الناس يقدسون الكعبة ويحبون الكعبة ويحبون الحج إليها، فبدأ الحج.
2: وتتالت الأحداث وتعرفون القصة العظيمة التي حدثت، الأوامر التي جاءت لإبراهيم عليه السلام في المنام أن يذبح ابنه، ثم كيف نجاه الله عز وجل وفداه بذبح عظيم بكبش عظيم، كل هذه أحداث جرت وخلدت في الحج. فالسعي بين الصفا والمروة هي قصة هاجر وهي تبحث عن الماء، والطواف في الكعبة التي بناها إبراهيم وإسماعيل، والوقوف والصلاة عند مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تخليدا لبناء إبراهيم للكعبة، والذبح بعد الحج هو تخليد لفداء إسماعيل عليه السلام، وهكذا كل القصة مرتبطة بقصة إبراهيم عليه السلام. تفصيلها طويل لكن أنا اختصرتها حتى أدخل في قصة السيرة الخالدة. هكذا إذن بدأ الحج، وهكذا عاش إسماعيل عليه السلام في مكة. طبعا إبراهيم عليه السلام كان يزورهم وهو عايش في فلسطين، ومات هناك ودفن في مدينة الخليل طهرها الله تعالى من رجس يهود. واستمرت العرب تعظم الكعبة من هذه السلسلة، من سلسلة جرهم، من سلسلة إسماعيل عليه السلام، من أحفاد أحفاده، جاء رجل اسمه فهر. فهر اشتهر باسم آخر، اسمه فهر لكن الاسم المشهور، طبعا بعض الناس هكذا تلقى اسمه أحمد لكن يشتهر باسم آخر. اشتهر فهر باسم آخر هو قريش، وإليه انتسبت هذه القبيلة. فقريش هو أحد أحفاد إسماعيل عليه السلام، وتوالت هذه السلسلة إلى أن وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جرهم هي القبيلة التي كانت عند الكعبة، وهي التي كانت تخدم الحجيج، وهي المسيطرة على مكة، وبدأت مكانتها تظهر بسبب الكعبة وبسبب حج الناس إلى الكعبة. هنا قبيلة أخرى بقيادة رجل عربي من أشهر العرب وأغنى العرب وأقوى العرب، هو عمرو بن لحي، قائد قبيلة خزاعة، طمع في هذا الشرف، وصل من الغنى والشرف والسؤدد والمكانة إلى مكانة عظيمة، فأراد أن يزيد، فوجد أن الزيادة تكون بأن يكون هو حامي الكعبة، وهو الذي يخدم الحجيج، فيها شرف، فقرر أن ينتزع حكم مكة من جرهم. وفعلا جهز جيشا وهجم على مكة. جرهم بدأت تعد للقتال، وبدأ القتال بين هاتين القبيلتين العربيتين الأصيلتين، وبدأت الدائرة تدور على جرهم، بدأت جرهم تنهزم. فلما أحست جرهم بالهزيمة فعلت فعلا عجيبا، دمرت مكة قدر ما تستطيع، ما استطاعت أن تهدم الكعبة ولا أرادت أن تهدم الكعبة لمكانتها، لكن هدمت آبار أو بئر زمزم وطمرته بالتراب وغطت المنطقة بالتراب حتى لا يعرف أين زمزم. وفعلا لما سيطرت خزاعة على مكة ما عرفوا أين زمزم، لكن سيطرت خزاعة وفرت جرهم، لم تفر كل جرهم، فرت معظم جرهم، بعض من بقي في جرهم استسلم وبقي في مكة، وسيطرت خزاعة على حكم مكة حوالي 500 سنة. بدأت فترة حكم خزاعة بعمر بن لحي. العرب كلهم ما زالوا على التوحيد، على دين إبراهيم عليه السلام، ما كانوا مشركين، ما يعبدون الأصنام، لا يعرفون الأصنام، كانوا ما زالوا على دين إبراهيم عليه السلام. إلى أن حدث حادث عجيب. عمرو بن لحي طبعا بسيطرته هذه وبغناه وبأمواله وكرمه وخدمته للحجيج صار سيد العرب بلا منازع، وصار سيد خزاعة وسيد مكة، وكان الحجيج حجاج البيت الحرام يطيعونه، لأنه هو الذي يصدر الأوامر لهم أين يسكنون وأين متى يشربون ومتى يسقون وإلى آخره، هو السيد، وكان هو الذي يطعمهم ويسقيهم، كان من الغنى بمكانة عظيمة جدا. فصار أمر عمرو بن لحي في الناس كالشرع لا يرد. بعض الحكام اليوم إذا أصدر أمر خلاص الناس سلم، حتى لو كان أمر فيه انحراف، هكذا كان عمرو بن لحي يأمر أي أمر حتى لو كان أمر أعوج، الناس تطيع مسلمة لعمرو بن لحي. عمرو بن لحي كان تاجرا وكان يذهب إلى الشام ليجلب البضائع للتجارة، فذهب إلى الشام وهناك مر على قبيلة تسمى العماليق، رأى منهم فعلا عجيبا، وجد عندهم تماثيل يصلون لها ويسجدون لها ويركعون ويتقربون لها بالقرابين والطعام، فتعجب، فجاءهم وسألهم، قال ما هؤلاء، هذه الأصنام، هذه التماثيل ما هي؟ العرب ما كانت تعرف التماثيل ولا تعرف الأصنام أبدا، متعجب من هذا الصنع. فقالوا هؤلاء، يعني عن الأصنام، يطعموننا إذا جعنا ويسقوننا إذا عطشنا ويعينوننا وينصروننا إذا ظلمنا ويقربوننا إلى الله زلفى. الله سبحانه وتعالى نكون أقرب إليه بعبادة هذه الأصنام. قال والله إذا يفعلون هذا شيء جميل، أعطوني منها واحدا، نحن في مكة ما عندنا ماء، تعرفون خلنا زمزم طمرت، فكانوا يضطرون يأتون بالماء من خارج مكة في مشقة شديدة، أعطونا واحد منها لعله يسقينا الماء وينصرنا على أعدائنا لعلهم يعني في وقت الحاجة. فأعطوه صنما عظيما من أصنامهم حمله على دوابه اسمه هبل، فكان أول صنم دخل إلى جزيرة العرب هبل، فأخذه حتى وضعه عند الكعبة وأمر قريش أن تصلي وتعبد هبل مع عبادة الله.
1: إذن كانوا يعبدون الله، ما تركوا عبادة الله، لكن كانوا يعبدون الأصنام ليقربوهم إلى الله عز وجل. ولذلك في الآيات الكريمة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ما كانوا يشركون بالله بمعنى أنهم كفروا بوجود الله، ما ألحدوا، الإلحاد هو الكفر بوجود الله، لا، وإنما أشركوا أي عبدوا الله وعبدوا معه شريكا هو هبل. فهذا هو الشرك، يختلف عن الكفر الإلحادي اللي هو إنكار وجود الله عز وجل. الذين أنكروا وجود الله في البشر نادرين، لكن كانوا يعبدون الله عز وجل ويعبدون معه هبل. وزاد الأمر، فأمر الحجيج إذا جاءوا يحجون البيت أنهم وهم خارجون يأخذون أحد حجارة مكة يطوفون حولها عندهم، ما يصير فقط مرة في السنة يتعبدون، فإذا وأنتم في مكانكم خذوا الأحجار وطوفوا عليها وصلوا عندها وتعبدوا عندها حتى لا تنسوا الصلاة والعبادة. فبدأت الأحجار الآن تنقل إلى القبائل وتصنع منها تماثيل، وبدأوا يعبدون الأصنام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري وغيره: رأيت عمرو بن لحي يجر أمعاءه في النار أول من بدل دين العرب. العرب كلهم على التوحيد، أول من غير دين العرب هذا المجرم الشيطان عمرو بن لحي الكافر، ترك عبادة الله عز وجل وحده وأشرك معه عبادة حجر لا يضر ولا ينفع. أين عقله؟ هكذا وسوس له الشيطان، فبدأت عبادة الأصنام. ثم زاد الأمر فبدأ يتفنن في تغيير الأديان وتغيير دين إبراهيم عليه السلام، فجاء إلى التلبية. كانوا لما يحجون يلبون نفس التلبية التي نعرفها اليوم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فزادها الملعون، زادها زيادة، آخرها لا شريك لك، فأضاف إليها إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. استحسن بعقله هذه الزيادة فأضاف على التلبية: ليس لك شريك إلا شريك أنت تملكه يا رب. فإذا أنت ليس لك شريك، لكن عندك شركاء تملكهم، أنت سيدهم. فجعل هذه الأصنام آلهة لكنها تحت الله عز وجل، تبقى شرك. وذلك شوفوا في الدين من المهم جدا أن ما نلعب في الدين بعقولنا، الدين يؤخذ بالنص، بقال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم العلماء هم الذين يشرحون الدين. أما واحد يقول والله أنا أفضل أن أفعل كذا في الدين، على رأسه على كيفه، ما يجوز. هذه هكذا تنشأ البدع وهكذا يحدث الانحراف في الدين. فحرف لهم التلبية، ثم بدأ يتفنن، فبدأ يجعل لهم بهائم مقدسة: البحيرة والسائبة والحام وغيرها التي ذكرها الله عز وجل. ما جعل الله من بحيرة ولا، هذه الآية تذكر ما فعله عمرو بن لحي، وظل في العرب إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ظل في العرب. يعني خذ مثلا الحام، تفنن الرجل قال: أي بعير فحل يولد له، يولد من نسله 10 من الإبل الفحول ذكور يحمي ظهره. قالوا: يعني ماذا يحمي ظهره؟ قال: يعني ممنوع يركب، ممنوع يذبح، ويجب أن يقدس. أعوذ بالله، هكذا بعقله استحسن هذا الأمر، فبدأ يشرع، يحل ويحرم. أين التشريع؟ ما هو التشريع؟ التشريع أن نحل ونحرم من دون الله عز وجل، على كيفنا. يأتي واحد صاحب قوانين ودساتير فكذا يشرع لنا: الخمر لا لا، صاحبها لا يجلد، هذا يسجن سنة ولا كذا. الزنا إذا بالتراضي لا بأس، هذا تشريع من دون الله عز وجل، كما يفعل عمرو بن لحي يشرع من دون الله. شرع الله عز وجل لا يمس، وإلا يكفر الإنسان. يجب أن نستسلم لأوامر الله عز وجل ونواهيه، لا نترك لا لبرلمان ولا لحكومة ولا لقانوني ولا لعظيم من العظماء أن يشرع، وإلا نفعل كما فعل عمرو بن لحي حين غير دين العرب. فهكذا غير في دين العرب، وانتشرت الأصنام. فكان ود، هذه أصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرك، أصنام في الشام في فلسطين، فبدأ يقلدها عنده، فصار ود صنما لبني كلاب، وسواع لبني هذيل، ويعوق لهمذان، ونسر لأهل اليمن، وهبل لقريش. ومن أعجب أصنامهم إساف ونائلة، من أعجب الأصنام. قصتهما قصة عجيبة جدا، كيف يعبد إساف وتعبد نائلة؟ كيف؟ إلا انحطاط بالعقل البشري. إساف رجل من أهل اليمن، نائلة كذلك فتاة من اليمن، كان يعشقان بعضهما، يحبها حب شديد وهي كذلك تحبه، لكن المشاكل العائلية وللأسف يعني أحيانا المشاكل العائلية تجبر الناس على ما لا يرضون، مشاكل عائلية منعتهما من الزواج، لكن ما استطاعا أن يلتقيا في اليمن بسبب الرقابة العائلية، فتواعدا أن يلتقيا في الحج، وكانت كما ذكرنا العرب يحجون إلى بيت الله الحرام. طبعا احنا بمعرفة هذه القصص نعرف أحوال العرب قبل الإسلام ونعرف التغيير الهائل الذي أحدثه الإسلام في العرب، فتواعد أن يأتي إلى مكة ويلتقي في مكة، وفعلا تم التواعد وتم اللقاء عند الكعبة. طبعا تعرفنا أعداد البشر في ذلك الوقت قليلة، في غفلة من الناس في منطقة الحرم فجر إساف بنائلة وارتكب الزنا عند بيت الله الحرام، فغضب الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يغضبه الزنا وتغضبه الفاحشة، يكره الفاحشة أن تفعل عند بيت الله الحرام. يعني للأسف نحن نسمع اليوم عن بعض الناس عند الكعبة يفعلون المنكرات، كيف وأنت عند بيت الله الحرام في أطهر بقعة وأشرف أرض؟ فهكذا إساف فعل بنائلة عند الكعبة، فغضب الله عز وجل غضبا شديدا فمسخهما حجرين، بشران صارا حجرين، قدرة الله عز وجل تجلت حتى يعلم الناس قدرة الله عز وجل ويعرفوا أيضا مكانة الكعبة ومكانة بيت الله الحرام. وفعلا رأى الناس إساف ونائلة يعرفونهما وإذا بهما حجران، فعرف الناس عظمة الكعبة وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرعاها وهو الذي يتولى شأنها وهي محرمة عنده، حتى يعتبر الناس أخذوا إساف ووضعوه على الصفا، وأخذوا نائلة الحجر ووضعوها على المروة. مرت الأيام ثم جاء كما ذكرنا هذا عمرو بن لحي المجرم الذي أدخل الأصنام، فأمر بنقل إساف ونائلة من الصفا والمروة إلى الكعبة. كان طبعا مرت سنين على هذا الحادث، فكان أكثر الناس نسوا قصة إساف ونائلة، ما زالت معروفة. ذلك أبو ذر رضي الله عنه لما كان يستهزئ بالأصنام يقول عن إساف ونائلة وهل كان إلا زانيين، فكانت قصة معروفة بين العرب، لكن هذا عمرو بن لحي استغل جهل بعض الناس بها، فجاء بإساف ونائلة نقلهما من الصفا والمروة ووضعهما عند الكعبة، ثم أمر أن يعبدا الزانيين عند الكعبة صارا آلهة، فأخذ الناس يعبدون إساف ونائلة ويتقربون إليها بالقرابين يعبدونها مع الأصنام، وانتشرت الأصنام انتشارا عظيما في جزيرة العرب، حتى صار عدد الأصنام في الكعبة وحول الكعبة 360 صنم. تخيلوا عدد هذه الأصنام. أنا أذكر زرت أحد المعابد البوذية فقعدت أعد الآلهة التي عندهم، تعبت وأنا أعد مئات الآلهة، سبحان الله وأنا أعد أذكر الأصنام التي عند الكعبة 360 صنم، يعني الواحد يعبد له صنم كل يوم ولا إيش؟ فمهزلة يعني، هكذا استخف بالعقل البشري ونزل العقل البشري إلى أسفل الدركات حتى صار يعبد أصناما بالمئات، حجارة بالمئات يصنعها ويعبدها. ومن الطرائف العجيبة في هذا حتى نعرف وضع العرب ووضع قصة العرب في ذلك الوقت، من القصص الطريفة الصحيحة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أيام خلافته لما كان هو أمير المؤمنين كان يجلس في مجلس بين الوجهاء والأعيان، فأحيانا يجدونه فجأة بلا سبب يبكي، وأحيانا يجدونه بلا سبب يضحك، فتعجب. تعرفون عمر رضي الله عنه له هيبة، فخايفين يسألوه، حتى تجرأ أحدهم فسأل قال نراك تبكي بلا سبب ونراك تضحك بلا سبب، فقال نعم، أما بكائي فلما أذكر حادثة صارت لي في الجاهلية كل ما تذكرتها بكيت. قالوا ما هي؟ قال جاءتني الأخبار بأن زوجتي ولدت بنت فسودت الدنيا بوجهي، كانوا يكرهون البنات وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، كما في الآية أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، هكذا يعني إذا أبقوا البنت حية يعني يبقونها وهم كارهين ويبقونها وهم شاعرين بالذل. سبحان الله إلى اليوم سبحان الله بعض الناس فيهم هذه العادة، يعني أنا أسمع بعض الناس هكذا، يعني لما يقولوا لها جالك قالوا له ولد إيه مبروك، ويقولوا له جالك قالوا له بنية، قال إيه كل واحد، يعني هذا يعني البنية ما لها رب استغفر الله يعني ولا ما لها مكانة، هذا من أخلاق الجاهلية أن الواحد يفرح بالولد ولا يفرح بالأنثى، من أخلاق الجاهلية، فكانوا إذا بشروا بالأنثى يعني يظل وجهه مسودا وهو كظيم، حزين من هذا الأمر.
2: يقول جاتني بنت فصبرت وكظمت نفسي وكنت أختبئ من الناس، يتوارى من الناس من سوء ما بشر به، يختفي من الناس. هكذا كانوا يتعاملون مع المرأة حتى تعرفوا ماذا فعل الإسلام عندما كرم المرأة ونقلها من الأوحال الجاهلية هذه. يقول عمر بن الخطاب فصبرت وصبرت حتى صار عمرها 6 سنوات، فما صبرت خلاص، كل ما شفتها في الشارع أشعر بأن يعني إهانة ومذلة، عندي بنت. أن الولد بالنسبة لهم يساعدهم، يحمل معهم الأعباء ويقاتل معهم، يدفع عنهم، البنت ماذا تفعل؟ فهكذا ينظرون للأمور وهكذا يقيسونها، وبالتالي يقول ما صبرت.
0: يقول فجئت وهي تلعب مع البنات، قلت لها تعالي معي، فخرجت معي. يقول فأخذتها إلى الصحراء،
2: هذا عمر رضي الله عنه، يقول أخذتها إلى الصحراء فأخذت أحفر وهي تحفر معي. يقول ثم وضعتها في الحفرة وهي حية، يقول وضعتها في الحفرة فأخذت أرمي عليها التراب، أطمر عليها التراب والغبار يتناثر. يقول هي ما تعرف ماذا يحدث لها، يعني تظنها لعبة. يقول فالغبار بدأ يصب على لحيتي، بدت لحيتي تغبر، فأخذت هي تنظف لحيتي من الغبار. يعني شوف الموقف، شوف الرحمة من جهتها والمحبة، وانظروا القسوة، انظروا الألم الشديد الذي يعتصر بقلب عمر لما يتذكر مثل هذا الحادث. كيف وصلت به الحيوانية أن يفعل بابنته وهي حية؟ هذا واحد في عدوه ما يفعل هذا؟ وظل يرمي عليها التراب وهي حية، ويرمي عليها حتى غطاها بالتراب فماتت مخنوقة بالتراب. يسمونها الموؤودة، وئدت، يعني دفنت حية في التراب. يقول الله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما هو الذنب الذي ارتكبته سواء أنها أنثى؟ هذا ذنب؟ عجيب أمر الجاهلية. وانظروا، انظروا الفرق والمكانة العظيمة التي جعل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. الصائمون والصائمات، القائمون والقائمة، ما يذكر الرجل لو معه الأنثى، النساء شقائق الرجال. انظروا الفرق، ماذا أحدث الإسلام من نقلة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكل ما تذكرت بكيت. ذلك كان يبكي بين الناس بدون سبب، ليس بدون سبب، يتذكر ذلك الحادث فيبكي. وفعلا شيء يبكي، أي أخلاق كان يعيش الناس. أما الحادث الذي أضحكه، يقول خرجت من مكة، وكان من عادتهم كما ذكرنا أنهم إذا خرجوا من مكة يأخذون معهم حجارة يصلون إليها ويطوفون حولها حتى لا ينسوا العبادة. يقول خرجت من مكة ونسيت، أنا من أهل مكة، نسيت أخذ معي حجر من أحجار مكة. يقول فأحببت أن أصلي، وإذا ما عندي حجار من مكة لكن معي تمر أخذته من مكة. يقول فأخذت التمر فصنعت منه تمثالا وأخذت أعبده، هو يصنعه وهو يعبده. يعني أي عقل يفكر بهذه الطريقة؟ لكن انظروا الإهانة لما الإنسان يتخلى عن منهج الله. انظروا الانحطاط، يصنع تمثال من تمر فيصلي إليه. والأمر أعجب من هذا، يقول ثم حملت معي في الطريق، جعت، بحثت عن طعام، ما عندي طعام إلا هذا التمر. يقول فأخذت ربي وأكلته. يعني في أحد يأكل ربه؟ يقول أكلت ربي. يقول كل ما تذكرت الحادث هذا ضحكت، أضحك على نفسي، كيف استخف بي الشيطان واستخفت بي عقول الناس أن أوصلونا إلى هذه الدرجة من الانحطاط. فهكذا كان حال العرب عندما نزلوا إلى هذا الانحطاط في أخلاقهم وعبادتهم. أنا أذكر هذه الأحوال حتى نعرف كيف انتشرت الأصنام، وكيف صارت عبادة الحجارة، وكيف استخف الشيطان بالعقل البشري. هكذا وصل. هذه أحوال العرب في جزيرة العرب. لكن أيضا كما ذكرت في جزيرة العرب كانت هناك ديانات أخرى وأجناس أخرى. كان اليهود موجودين في يثرب وخيبر واليمن، وكان النصارى هم أهل نجران، أهل نجران كلهم على النصرانية، وكانت فارس تحكم اليمن. فمن أين جاءوا؟ اسمحوا لي أن أحدثكم بهذه القصة كيف حدث هذا. أما يثرب وخيبر فلكونها قريبة من الشام فقد هاجر إليها ناس من يهود الشام، هاجروا إلى يثرب وهاجروا إلى خيبر فأقاموا فيها، ومع الأيام تعربوا، يعني ما صاروا عربا لكن عرفوا اللغة العربية، صاروا يلبسون اللباس العربي ويأكلون الأكل العربي ويشعرون الأشعار العربية، شكلهم ويعني لغتهم وأحوالهم وعاداتهم عربية. لكن كانوا أيضا يتكلمون السريانية العبرية، كانوا ما زالوا يتكلمونها، وكانوا على الدين اليهودي ليس على دين العرب، وكانوا أهل كتاب وعندهم التوراة، فظلوا على دينهم لكنهم كانوا كالعرب. كيف دخلت النصرانية إلى نجران
0: وكيف دخلت اليهودية إلى اليمن، ومن أين جاء الفرس ليحكموا اليمن. هذه قصة عجيبة جدا، ذكرها جميع المؤرخين تقريبا، الطبري، ابن كثير، ابن الأثير، يعني لولا أنهم ذكروها يمكن ما تجرأت أذكرها لأن فيها عجائب، لكن نحن نذكرها من باب استكمال القصة، ولأنها هي التفسير الوحيد الذي بين أيدينا لوجود هذه الأديان والفرس في جزيرة العرب. طبعا سأستغني عن كثير من الأخبار التي فيها يعني غرائب وعجائب، وسأركز على أصل القصة. القصة تبدأ بربيعة ابن نصر. ربيعة بن نصر كان حاكما عظيما من حكام اليمن، وكان عربيا، كان له ملك عظيم وكان غنيا كريما. يوم من الأيام رأى رؤيا، حلم، رأى رؤيا في المنام، رؤيا عجيبة جدا أفزعته وأخافته، فكما يفعل كثير من الناس يبدأ يسأل عن تفسير الرؤيا. إلى اليوم احنا نرى هذا، لكن هناك تفسيرات لها أصول، وهناك تفسيرات تأتي من الكهنة والمنجمين. في ذلك الوقت تعرفون كان خبر السماء ما انقطع عن الأرض، انقطع خبر السماء عن الأرض بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان الناس لهم صلة بالجن، وكانوا يطلع الجن على أحوال السماء ويسمعون أخبار السماء، ذلك في الآية الكريمة عن الجن، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كانوا يستمعون أخبار السماء، فكان الكهنة والمنجمين يستعينون بالجن، والجن يستمعون إلى أخبار السماء فيزيدون عليها، فتأتي بعضها صحيحة. المهم القصة طويلة، رأى رؤيا أفزعته، فجاء يسأل المنجمين والسحرة والكهنة، وكانوا هؤلاء لهم سيطرة على الناس، مثل اليوم كيف بعض المشعوذين يسيطرون على الناس وبعض الناس يستسلمون لهم، رغم الحضارة التي وصل إليها البشر والعلم البشري، فما بالكم في ذلك الزمان. فكان ذلك الملك أيضا كباقي الناس خاضع لهؤلاء الكهنة والمنجمين، ففسروا له الرؤيا. والخلاصة التفسير أن الحبشة اللي هم الأفارقة اللي في منطقة الحبشة سيسيطرون على اليمن، يحكمون اليمن. فانزعج ربيعة بن نصر، كيف سيخرج ملك يذهب إلى الحبشة؟ قال لهم متى سيحدث هذا؟ قالوا بعد 60 أو 70 سنة. قال إيه هذا أمر طويل، يعني أكون هذا بعدي، لكن على الأقل خليني أحمي أولادي. فأمر بأن معظم أهله وذريته ينتقلون خارج اليمن، فنقلهم إلى الحيرة في منطقة العراق قرب فارس، وهناك أقاموا وكانوا يسمون المناذرة، ومن بينهم النعمان ابن المنذر. من هنا جاء النعمان ابن المنذر والمناذرة، من اليمن انتقلوا إلى الحيرة، أصلهم من اليمن من ذرية ربيعة بن نصر، وصار لهم ملك عظيم في الحيرة. والنعمان بن المنذر ملك من ملوك العرب المعروفين المشهورين، وكان ملكا على الحيرة. ربيعة بن نصر طبعا ما ترك ملكه، ما زال هو يملك اليمن، وخلى ابنه معاه أساس أنه بعد ما يموت يحكم ابنه. وفعلا مات ربيعة بن نصر، وجاء أبناءه يحكمون من بعده، وكان لهم لقب. الروم كانوا يسمون ملكهم قيصر، الفرس يسمون ملكهم كسرى، الحبشة يسمون ملكهم النجاشي، ألقاب يطلقونها على الملك. أهل اليمن كانوا يسمون ملكهم تبع، وذاك هذا مذكور في القرآن، وقومه تبع، أبو الكرب تبان أسعد لقبه تبع. تبان أسعد كان ملكا عظيما، وكان غنيا غنا فاحشا، وكان كريما كرما شديدا، فأحبه الناس واتبعوه وسيطر على اليمن. وبيق توقف عند يثرب، وعند يثرب ترك أحد أبنائه لأجل التجارة. ابن تبان أسعد حدث بينه وبين أهل المدينة خلاف شديد، وصل إلى الشجار، وصل إلى أن قتلوه. وصلت الأخبار إلى تبع تبان أسعد بأن ابنه قد قتل، فأقسم أنه سيخرب المدينة، سيخرب يثرب، ورجع. وبدأ القتال العجيب بينه وبينهم. العجيب في هذا القتال أنه كان قتال عظيم، يتقاتلون في النهار، فإذا اقترب الليل، اقترب المغرب، توقفوا، كل واحد رجع إلى معسكره. فإذا رجع إلى معسكره جاء أهل المدينة بالطعام والموائد فأطعموه. هكذا وصل بهم الكرم، قلنا العرب من صفاتهم الكرم الشديد، وصل بهم الكرم أنهم يطعمون عدوهم الذي يقاتلونه. فكان يتعجب منهم، من يفعل هذا؟ يعني مهما وصل الإنسان من كرم لا يصل إلى كرم أهل المدينة، وهم كذلك إلى اليوم ما شاء الله معروفين بالكرم والجود والطيبة والإحسان إلى هذا اليوم. جزاهم الله خيرا على هذه الأخلاق الكريمة، ونسأل الله أن يقتدي بهم غيرهم. فظل مصمم، لأن قتلوا ابنه، فمصمم رغم إكرامهم لأنه يخرب عليهم المدينة بما فيها. وظل القتال، ما هو قادر ينتصر عليهم.
1: فخرج اثنين من أحبار اليهود. قلنا اليهود قد جاءوا إلى المدينة مهاجرين من الشام، لم نفسر حتى الآن كيف دخلوا في اليمن، لكن في خيبر ويثرب كانوا قد جاءوا من الشام. فاثنين من أحبار اليهود من رجال الدين اليهود الذين كانوا في المدينة طلبوا مقابلة تبع، فسمح لهم بالمقابلة، فبدأوا يحدثون، فرأى منهم الحكمة والعقل والهدوء والتواضع والدين، تحجب وأعجب بهم إعجابا شديدا، وسمع منهم التفاسير والأقوال والتوراة، عرف أن هذا شيء ما موجود في العرب. قال: ما الذي جئتم من أجله؟ قال: وسمعنا أنك أقسمت أنك تهدم يثرب. قال: نعم، قتلوا ابني. قالوا: ما تستطيع. قال لهم: كيف؟ كيف تعرفون أني ما أستطيع؟ قالوا: إحنا عندنا كتاب مقدس أن هذا المكان فيه كل العلامات

التي تشير إلى أنه مهجر نبي، المكان الذي سيهاجر إليه نبي، فلن تستطيع أن تدمره. قال ما هي التوراة؟ فجاءوا له التوراة قرأوها عليه، قرأوا التوراة فسمع الحكم والمواعظ والمعاني العظيمة والتوحيد، فطلب أن يتبعهم على دينهم إعجابا بالتوراة. طبعا التوراة فيها انحراف لكن فيها كثير من الحق، فتبعهم على التوراة وصار تبع تبان أسعد ملك اليمن يهوديا، وقرر يترك المدينة بناء على ذلك ورجع نحو اليمن. الحبران اليهوديان قرر الرجوع معه ليستمر في تعليمه اليهودية وتعليم من يدخل اليهودية معه إلى هذا الدين. في الطريق مروا على مكة، كان هناك قبيلة قرب مكة تسمى هذيل. هذيل هذه كانت تكره أهل اليمن، وكان أيضا بينها وبين قريش عداء، فأرادت أن تضرب عصفورين بحجر كما يقولون، تكره أهل مكة قريش وخزاعة وتكره أهل اليمن، فأحبت أن تعمل مشكلة بين الطرفين. فجاء ناس من هذيل إلى تبع تبان أسعد في مؤامرة عجيبة جدا، فقالوا له هل لك في الكنوز والجواهر والذهب والفضة؟ قال نعم، من يترك الجواهر والذهب والفضة والكنوز؟ قالوا في هذه القرية بيت يعظمه أهلها، فيه الجواهر والكنوز والذهب والفضة. وهذا صحيح، كانت الكعبة كان الناس يتقربون بوضع جواهرهم فيها، وكانوا يدفنون في داخلها يدفنون الجواهر، حتى كانوا قيل أنهم دفنوا فيها غزالين من ذهب، فكانت فعلا مشهورة بهذا. لما سمع بالخبر عزم أن يحول طريقة نحو مكة ليدمر الكعبة ويأخذ كنوزها، وبدأ يعد الجيش لهذا. الحبران اليهوديان اللذان معه قالوا له وين رايح؟ حسينا بحركة غريبة في الجيش. قال أنا عزمت أهدم الكعبة وأخذ ما فيها. قال من أخبرك بهذا؟ فقال أخبراني هذيل. قال والله ما أراد إلا هلاكك، ما على الأرض بيت لله يعبد، يعبد الله عز وجل حوله الناس إلا هذا البيت، كيف تهدمه؟ شوف كانوا يعرفون أنه بيت الله عز وجل، لأنه من بناء إبراهيم عليه السلام، وحج إليه كل الأنبياء، موسى وعيسى كل نبي حج إلى بيت الله الحرام، فكانوا يعرفونه، الصادقين منهم الذين ما انحرفوا يعرفونه. فقال ماذا تأمراني؟ قالوا تعظمه وتطوف به. قال لماذا لا تطوفان أنتما؟ قالوا نحن علماء، وقد ملأ أهل مكة البيت هذا بالأصنام، ولا ينبغي لنا أن نطوف بأصنام، فيظن الناس أننا نطوف بالأصنام. أنت ملك أمرك مختلف، لكن نحن علماء يتبعنا الناس في الدين. شوفوا العالم لا ينبغي له أن يكون مثل باقي الناس، يبقى له سمت خاص، يبقى له تصرفات خاصة، ما يقول والله أنا مثل باقي الناس يجوز لي ما يجوز لهم. لا، أنت كعالم، أنت كإنسان قدوة يقتدي بك الناس، يجب أن تنتبه، يجب أن تحاذر، أنت تعرف أين تقف، لكن الناس وهم يقلدونك لا يعرفون أين يقفوا. فمن هذا المعنى قالوا نحن لا نطوف، لأن قد يظن الناس أننا نطوف بالأصنام فيعبدوا الأصنام، رأونا نحن نطوف بها، أما أنت ملك فأمرك مختلف. قال ماذا تأمران؟ قال طوف وعظم الكعبة وأكرم أهلها. وفعلا تحول تبان أسعد نحو الكعبة وأخذ يطوف بها ويعظمها ويجلها ويكرمها ويكرم أهلها، وفرح أهل مكة بمجيء ملك اليمن يطوف ببيت الله الحرام. بات في مكة في تلك الليلة، رأى رؤيا أنه يكسو الكعبة يغطيها بالثياب، فأمر أن تصنع لها كسوة من صوف، فبدأوا يصنعون الكسوة. في تلك الليلة أيضا في الليلة التالية نام، فرأى رؤيا أنه يكسوها بأفضل مما هو صوف، صوف ملابس عادية، هذه بيت الله الحرام، فأمر أن تكسى بالملائل، والملائل ثياب رقيقة فاخرة من ثياب اليمن. وفعلا تركوا الصوف وصنعوا لها كسوة من ملائل، فأول من كسى الكعبة تبان أسعد، وظلت العرب تكسوها بعد ذلك كل عام إلى اليوم. فمن هنا بدأت كسوة الكعبة بإلهام من الله عز وجل لتبان أسعد في رؤيا بالمنام، وظل العرب يكسونها كسوة فوق كسوة إلى زمن عبد المطلب، ظلت سنين وهي تكسى، لكن من كثرة الكساء التي عليها كادت تهدم بسبب ثقل الكسوة التي عليها، فقرروا ينزعوا ما عليها ويكسونها كل عام وينزعونها، فمن هنا صار التغيير، وإلا كانت تكسى كسوة فوق كسوة. قبل ذلك ما كانت تكسى الكعبة، كانت حجارة غير مغطاة. فهكذا بدأت كسوة الكعبة. تحرك تبان أسعد وهو على التوحيد على اليهودية نحو اليمن، وهناك دعا الناس للدخول في اليهودية فرفضوا أن يغيروا دينهم، ورفض الكهنة والمنجمون تغيير دينهم، وحدث الصراع الآن بين الملك وشعبه. هنا الأحبار قالوا لا تحداهم،
تحداهم بأمر بيننا وبينهم، إما ينصرنا الله عز وجل أو ينصرهم، فتحداهم. قال تحدونا بشيء؟ قالوا إحنا عندنا بيت مملوء بالنار، كانوا من عبادتهم يعبدون النار أيضا، هذا البيت فيه نار عظيمة، فبحركة هذه النار إذا فتحوا الباب تخرج النار، فإذا خرجت النار تلتهم ما أمامها، أي واحد يقف أمامها تحرقه. فقالوا نقف أمام النار، الذي تحرقه النار على باطل والذي تتركه النار على الحق. فقال اليهود لتبان أسعد اقبل هذا التحدي، فوقف الأحبار مع كهنة اليمن أمام هذه النار وأخذوا يدعون الله عز وجل، الآن يطلبون من الله عز وجل أن يؤيدهم، لأن في هذا الموقف إيمان لأهل اليمن. فوقفوا أمام الباب، نار عظيمة داخل البيت، فتح الباب فخرجت النار، فثبت الأحبار وهرب الكهان. فهنا عاب عليهم الناس، قالوا أنتم أحبارنا وأنتم كهاننا وكيف تتركونا، فقالوا نعيد التجربة، فأعادوا التجربة فثبت الأحبار وثبت الكهان، فجاءت النار جهة الكهان فاحترقوا ففروا، فدخل أهل اليمن، أعداد كبيرة منهم دخلت في اليهودية، من هنا دخلت اليهودية في اليمن، ملكهم من اليهود وكثير من الشعب هذا كانوا من اليهود. واستمرت هذه الأحوال في اليمن، اليهود صاروا حكام لليمن. مرت الأيام ومات تبان أسعد وحكم اليمن من بعده حسان ابن تبان أسعد. حسان ورث ملك أبيه وتوسع الملك به درجات كبيرة جدا وأصابه غرور. سبحان الله، شوفوا أنا رأيت في الملوك والحكام والعظماء والأعيان رأيت أشياء كثيرة، لكن سبحان الله ما يكره الإنسان عند الناس أكثر من الغرور، وما يحطم الإنسان مثل الغرور. كم حاكم ضيع بلده بسبب غروره، كم حاكم جاب المصائب على أهله وعلى قومه بسبب الغرور، لأن المغرور سبحان الله كالأحمق، يتصرف تصرفات لا معنى لها ويتصرف تصرفات يظن أنه سينتصر ويقاوم وكذا وهو مضروب، هذا الغرور. انظروا ماذا فعل حسان ابن تبان أسعد، ماذا فعل حسان لما سيطر على اليمن، بدأ يتوسع حولها وزاد ملكه، ما أحد يقف أمامه، فقال أنا سأحكم الأرض. سكتت، حاكم مسيطر سكتت خوفا وليس اقتناعا. هنا جمع الأعيان والوزراء ثم سألهم، قال لهم من أعظم ملوك الأرض، من أعظم دولة في الأرض؟ قالوا أعظم دولة في الأرض فارس. قال أنا سأغزو فارس. الناس ما ظنوا أنه جاد، لكن سبحان الله الغرور ماذا يفعل بالناس، فأمر بإعداد الجيش لغزو فارس، وفعلا تحرك الجيش، الأعيان والكبار ماشيين معه لكن متضايقين، لكن كل واحد خايف على نفسه، كل واحد خايف أن يقتل إلا واعترض. هكذا الدكتاتوريات لما تسيطر، ما في رأي، ما في حرية، ما في قول لأحد، فعندها يفعل الحاكم ما يشاء ولا أحد يقف أمامه. وفعلا جرهم إلى القتال مع الفرس. في الطريق تجمع بعض الأعيان، قال يا جماعة احنا وين رايحين، والله دمارنا ودمار اليمن، نقاتل فارس، من يطيق قتال فارس، ومن نحن حتى نقاتل فارس؟ قالوا من رأي؟ قالوا خلونا نتخلص من هذا، من حسان. قالوا من يستطيع تخلص منه؟ ما في أحد حتى من الوزراء والأعيان يدخل عليه إلا يفتش، ما في أحد إلا يفتش، فكيف سنفعل به؟ قالوا في واحد لا يفتش إذا دخل عليه. قالوا من؟ قالوا أخوه عمرو. قالوا تتوقعون عمرو ممكن يتآمر معنا ضده؟ قالوا نحاول على الأقل، في الحالتين احنا يعني سنموت، على الأقل في فرصة لو فصلنا مع عمرو. ذهبوا إلى عمرو ابن تبان أسعد، قالوا لا الوضع كذا وهذا سيدمرنا ويدمر الجيش ويدمر اليمن بغروره ودكتاتوريته، ساعدنا. قال ما الرأي؟ قالوا نتخلص منه. ما اتفقوا على نفيه، هذا الخطأ، يعني كان ممكن يتخلصون منه بأي طريقة، اتفقوا على قتله. وفعلا عمرو تواعدوا معه أنه إذا قتل أخاه سوف يعينونه حاكما مكانه. طمع عمرو، أحد الوجهاء اسمه ذو رعين، قال يا جماعة لا تقتلوا، انفوه تخلصوا منه، ما في داعي للقتل. فقالوا لا، يعمل لنا مشكلة وكذا، خلينا نتخلص منه. فأخذ كتاب وكتبه وأغلقه، ثم ذهب إلى عمرو، قال له هذا خلي أمانة عندك، في يوم من الأيام إذا طلبت منك تعطيني إياه تعطيني إياه، لا تفتح أرجوك. قال له خلاص أنت صاحبي وخلي الكتاب عندي. وفعلا دخل عمرو على أخيه حسان ومعه الخنجر ولم يفتش، ودخل عليه وقتل أخاه وسيطر عمرو ورجع الجيش إلى اليمن بدل هذه المغامرة التي كاد يغامر بها حسان ابن تبان.

في كتاب خليته عندك ممكن تقرأه قبل ما تقتلني. فأمر بالكتاب جاء به فإذا به أبيات شعر عربية: ألا من يشتري سهرا بنومي، سعيد من يبيت قرير عيني. السعادة كلها أن يبات الإنسان ينام. سبحان الله، الإنسان ضعيف ضحيف جدا، يعني كونه ما يستطيع ينام يذهب عنه السعادة. ملك عنده كل شيء، ما استطاع أن يحصل على السعادة لأنه ما يستطيع أن ينام. ألا من يشتري سهرا بنومي، سعيد من يبيت قرير عيني. أما حميرة غدرت وخانت، فمعذرة الإله لذي رعيني. أنا خبرتك لا تقتل أخاك، قال صدقت، فعفى عنه وسيطر عمرو على اليمن. وبعد موته حدثت أحداث عظيمة جدا في اليمن، أدت إلى دخول النصرانية في نجران، وأدت إلى مجزرة عظيمة في اليمن في قصة شهيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم في قصة أصحاب الأخدود، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغلام مع الساحر ومع الملك. هذه القصص العجيبة هي محور حديثنا القادم بإذن الله. شكر الله لكم حسن الاستماع، إلى أن نلتقي معكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل صلاة وأزكى وأتم تسليم. صلى الله عليك يا رسول الله، من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم أو دمعة خرساء في القدم. أكاد أقتلع الآهات من حرق إذا ذكرتك أو أرتاح من ندم. كأنه وهو فرد في جلالته في موكب حين تلقاه وفي حشمي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وأفضل على عبدك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وأفضل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فأسأله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وخلقكم والذي سوانا وسواكم أن يجعلنا وإياكم ممن يحسنون الاستماع للذكر الحكيم وإلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم بإذن الله عز وجل وفي برنامجكم جسور المحبة سنتحدث عن قضية من القضايا الجميلة والرائعة التي تصنع هذه الجسور، والتي تذلل لنا الصعاب، والتي تجعلنا بإذن الله عز وجل مقبولين في مجتمعاتنا، فيحبنا الناس ويتقرب إلينا الناس لأننا أحسننا التعامل معهم. إن هذه القضية التي أريد أن أتحدث عنها هي أدب الاتصال بالآخرين، طريقة التواصل والاتصال بالآخرين. قد تحدثت لكم لربما في حلقات سابقة وماضية عن شيء من ذلك، ولكنني في هذه الحلقة سأخصها بمزيد من التدقيق والعناية والحديث والرعاية لكي نتحدث عن هذه القضية التي هي في الحقيقة من القضايا الجميلة.

0: قهرية في مجتمعاتنا. وأنا أعني ما أقول بأن بالفعل يا إخوة ويا أخوات الكريمات من القضايا الجوهرية. لا شك أن الشخص الذي يعيش بين الناس وفي عموم المجتمع ويعيش في هذا الجو المفعم بالحركة والصخب والضجيج وحركة الناس، لا شك أنه سيخالط الآخرين، سيخالط الناس. ولا شك أن الرجل الذي اعتزل الناس وابتعد عن الناس وعاش في صومعته الفكرية أو في بيته أو في مسجده وابتعد عن الناس جميعا، لا شك أنه في الحقيقة لن يتواصل مع الناس كما يتواصل ذلك الرجل المختلط بهم. ولا شك كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، كما أخرجه الإمام الترمذي بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذن نحن في الحقيقة بحاجة إلى أن نخالط الناس، أن نواجه هذه الحياة، أن نعيش في هذه الحياة، وأن نتعرف على الناس، أن نتقارب مع الناس، أن نتسامح مع الناس، أن نتعرف عن الناس. أعيد مرة أخرى، فنحن بحاجة إلى أن نتعرف على الناس وأن نتعايش مع عموم إخواننا المسلمين وأن نتقارب فيما بيننا وبينهم وأن نتواصل كذلك وأن نتآخى وأن يكون بيننا فعلا هذا المجتمع مجتمع حيوي خصب في مجال ماذا؟ العلاقات التي تجعلنا في الحقيقة نترابط أكثر، نتحابب أكثر، نتواد أكثر. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ذكر وأنثى. ثم قال الله عز وجل: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لنتعارف، لنتواصل، لنتآلف. ثم قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خلقنا الله من ذكر وأنثى وجعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف، لكن معيار الكرامة عند الله عز وجل ليس لا بالحسب ولا بالنسب ولا من عائلة فلان ولا من مدينة فلان ولا من قرية فلان ولا من مخيم فلان ولا من دولة فلان إطلاقا، ولا من لون فلان ولا من جنس فلان ولا بأن فلان بروفيسور وأن فلان عامل نظافة مثلا أو ما شابه ذلك. معدن الكرامة عند الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ متمثل في التقوى، تقوى الله سبحانه وبحمده. نحن في الحقيقة بحاجة إلى هذه الحيوية في التواصل، وأن كذلك يكون بيننا في هذه الحيوية في التواصل طاقة في التحمل. يعني نتواصل لكن يكون في عندنا ماذا؟ طاقة تحمل، دعوة إلى أن يكون لدينا طاقة في التحمل. بعض الناس لربما في أي كلمة يساوي إليه يتحسس ويقول: خلاص اترك الناس، أنا ونفسي، وما لا أريد أن أجلس مع فلان ولا أريد أن أجلس مع علان، وينظر إلى الناس جميعا بنظرة سلبية، وهو في الحقيقة هذه نظرة مقيتة وهي نظرة سوداوية ليست نظرة صحيحة. لأجل ذلك نحن نقول نعم للتواصل بين الناس، ولكن نعم للتأدب في التواصل مع الآخرين. المراكز الحديثة في بريطانيا مثلا، هنالك مركز اسمه المركز البريطاني للتدريب والتحديث، مراكز انتشرت في واقعنا لتعليم آداب التواصل مع الآخرين، آداب الاتصال بالناس، آداب الاتصال بفلان، آداب طريقة التواصل مع فلان ومع علان. نحن الآن يا إخوة ويا أخوات عندنا في الحقيقة ليست وسيلة واحدة في التواصل، لربما كان في السابق هنالك وسيلتين 15، لكن نحن الآن عندنا في الحقيقة وسائل عدة. ثورة المعلومات التقنية والتكنولوجية، هذه الثورة التي فعلا أذهلت العالم المعاصر، والتي في الحقيقة لربما كل سنة ينسخ منها شيئا من هذه التقنية التي جاءت تنسخها تقنية حديثة وأجدد منها. الآن عندنا هاتف الجوال، عندنا الهاتف الثابت اللي هو الهاتف الأرضي في البيت، عندنا كذلك الفاكس، عندنا كذلك الوسائل الاتصال مثلا مثل قضية الإيميل، البريد الإلكتروني، عندنا كذلك الفيسبوك، عندنا تويتر، عندنا جوجل بلس، عندنا الآن وسائل كثيرة جدا في وسائل ماذا؟ وسائل التنمية الاتصالية الحديثة الغريبة في الحقيقة. عندنا كذلك المسنجر اللي هو ماذا؟ الذي يعتبر المرسال السريع الذي يستطيع الرجل في أن يتحدث مع الآخرين. عندنا الدردشة، عندنا الشات، عندنا غرف البالتوك، عندنا سكايب، عندنا وسائل اتصال غريبة جدا. هذه الوسائل هي في أصلها لا شك أنها بإذن الله سبحانه وتعالى حلال، لكن المشكلة في الحقيقة في طريقة تواصل فلان مع الآخر، هنا وجه الإشكال. الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وبالفعل الله عز وجل خلق أشياء ما كان يعلمها إطلاقا الذين كانوا يقرؤون هذه الآية، قالوا لربما يخلق الله عز وجل شيء ما معين أو ما شابه ذلك، لكن لا يعقل أن يخلق يعني أشياء مثلا لا يتخيلها العقل البشري القاصر قبل مثلا 1000 سنة و2000 عام وما شاكل ذلك. ولذلك أنا أحدث بقصة ذكرها الشيخ علي الطنطاوي، أن أول سيارة يا إخوة يا أخوات، أول سيارة دخلت دمشق في حياة الدمشقيين ماذا فعلوا؟ وضعوا لها العلف، ظنوها من بهيمة الأنعام. والله قد يتخيل بعض الناس إنه هذا كلام في مبالغة، لكن فعلا ذكره الشيخ علي الطنطاوي في كتابه الذكريات، إنه أول سيارة دخلت على أهل دمشق أو على قرية من قرى دمشق وضعوا لها العلف، ظنوها بهيمة أو ظنوها دابة، ولذلك يظنوا أنها تحتاج إلى أكل. ما كانت الناس تتخيل فعلا مثل هذه الأشياء. ولذلك فعلا لما الله سبحانه وتعالى قال ويخلق ما لا تعلمون، هذا في إعجاز عظيم فعلا. آيات فخر تجلى نورها، آيات فخر تجلى نورها فغدت مذكورة بلسان العرب والعجم، ما صور الله للأفذاذ أفئدة إلا ليرفع أهل الجد والفهم. إذن يا إخوة، الله عز وجل قال ويخلق ما لا تعلمون، حث لنا كذلك على وسائل التحديث والاختراع والابتكار والإبداع حتى نفعل الأشياء التي لربما الله سبحانه وتعالى سيهيئها لنا، بل هيئ الله عز وجل لنا منها شيئا كثيرا. وسائل الاتصال الآن الحديثة المعاصرة، هذه في الحقيقة تحتاج إلى طريقة كذلك في الأدب في التعامل معها، ولكي يكون ذلك الأدب جسرا من جسور المحبة. يعني ليس من اللائق مثلا أن يأتي الرجل مثلا فيتصل على فلان فمباشرة يدخل معه في الكلام من دون مقدمة ولا توطئة ولا السلام عليكم ولا أهلا وسهلا بك ولا كيف حالك وما هي أخبارك وما شاكل ذلك. من الأشياء الجميلة أن تسلم، تراعي المشاعر، راعي مشاعر الناس حتى ولو كنت أخي مستعجلا، قل السلام عليكم ورحمة الله. كذلك عرف بنفسك، لا تأتي تقول أنا فلان أو أنا شخص كذا أو ليس من الداعي أن تعرفني، أنا أريد فقط أني أتحدث أنا وياك عبر المسنجر أو عبر الإيميل من دون ما تعرفني، كيف يا أخ؟ هذا لا، هذا لا يليق، هذا لا يصح، لا يصح للإنسان أن يتعامل مثل هذا التعامل. لذلك لا بد أن تتعرف عليه أو أن تعرفه بنفسك. وإذا لم ترد فعلا أن تتعامل مع هذا الرجل، يسعك كذلك ألا تتحدث معه، ويسع ذلك الرجل ألا يتحدث معك، لكن ليس من المناسب أن يتحدث الرجل مع ذلك الرجل دون أن يعرفه على نفسه. كذلك ألا يطيل في المكالمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. قيل يا رسول الله وماذا يكره؟ قال عليه الصلاة والسلام يكره لكم كثرة السؤال وإضاعة المال. كثرة السؤال، بعض الناس يكثر الحديث والسؤال، كيف حالك، ما أخبارك، كيف أمورك، كيف صحتك، كيف أولادك، كيف أولاد أولادك، كيف سيدك، كيف. بعض الناس يكثر من الأسئلة التي يمكن أن تختصر كيف أنت وكيف الأهل جميعا، الحمد لله رب العالمين. لا تكثر في المكالمة، لا تطيل على الناس في المكالمة، لأن الناس يا أخي الكريم لا تستوعب، بعض الناس لا يمكن أن يستطيع أن يستمع لأكثر من 5 دقائق، لربما يكون عنده مرض في أذنه، لربما الرجل يكون مشغول، لربما الرجل. ولذلك بعض الناس فعلا ماذا يفعل؟ لربما يضغط أو ينقر على زر من خلال هاتف الجوال حتى ماذا؟ تغلق المكالمة، أو حتى يقول لذلك الرجل إنه هذا عندي تشويش في المكالمة لذلك اتصل عليه لاحقا وما شاكل ذلك. أخي الكريم، راعي مشاعر الناس ولا تطيل عليهم في المكالمة. إذا اتصل بك أحد ولم ترد عليه لأي سبب، من الأشياء الجميلة أن تبادر بالاتصال به، خصوصا إذا كان مثلا واحد من أقاربك، والدك، والدتك، خالك، خالتك، عمك، عمتك، سيدك، ستك، أن تحاول أن تتصل عليه، أو مثلا رجل صديق لك. أما الأرقام التي لا تعرفها لربما أنت معذور بأن لا تتصل، لأنك لربما لا تعرف هذا الرقم، فحق ذلك الرجل أن يعيد الاتصال بك. وإن أردت أن تتصل عليه وأن تعيد عليه الاتصال الأمر لك في ذلك، لكن في الحقيقة إذا اتصل بك أحد ولم ترد عليه مثلا، من الأشياء الجميلة ومن الأداب الرائعة جدا ماذا؟ أن تبادر بالاتصال عليه. طيب لنفترض فرضا أنك اتصلت على هذا الرجل بالهاتف، أو كان مثلا لنقول فاتح مثلا خلينا نقول وسيلة وسائل الاتصال الحديثة مثل سكايب أو مثلا المسنجر أو غيرها. الآن دخلت عليه في اليوم الأول ما رد عليك، اليوم الثاني ما رد عليك، اليوم الرابع ما رد عليك، لربما تقول أنت هجرتني، أنت متكبر علي، أنت لا تريد أن تستمع مني، أنت كذا أنت كذا، سأحضرك ساء. يا أخي الكريم، لربما الرجل مسافر، لربما الرجل ناسي الجهاز مفتوح، لربما الرجل كان بعيدا عنه، لربما الرجل يستخدم جهازه غيره، سواء من أهله أو من زوجته أو من أولاده. أخي الكريم، اعتذر للناس. ونحن تحدثنا في حلقات سابقة عن قضية التماس العذر، وعن قضية أن تعذر الآخرين، وعن قضية قبول معذرة الآخرين. كذلك أخي الكريم، لا، بعض الناس للأسف الشديد يرن رنة ثم ماذا؟ يغلق، ثم بعد ذلك يطلب من الآخر أن يتصل به. طبعا هذا ممكن يكون إذا الرجل مثلا كان بينه وبين ذلك الرجل قرابة وحصل لمرة مرتين، أو بعض الناس للأسف الشديد عادته هذه الطريقة، يرن رنة ثم بعد ذلك ماذا؟ يطلب من ذلك الرجل أن يتصل عليه. أخي الكريم، هذا في الحقيقة ليس من الأدب، بل إن هذا من الجشع والطمع في أموال الآخرين. فإن كنت حريصا على مالك فالآخرون كذلك ماذا؟ حريصون على أموالهم. كذلك أخي الكريم، لا تتصل في وقت غير مناسب. تتصل مثلا قبل أذان الفجر، يا ستير يا رب إيش المشكلة الموجودة الآن، أو تتصل مثلا الساعة الواحدة بالليل أو الثانية في الليل. ليس من المناسب كذلك أن تتصل في مثل هذا الأمر. كذلك احذر فضول المكالمات. أحيانا في مكالمات طويلة جدا، يعني واحد مثلا خلينا نقول حصل في شركة جوال أو شركة الهاتف لنقل مثلا تتحدث لمدة ساعتين، لنقل مثلا بنصف دينار، فبعض الناس خلاص يستغل المكالمة فيتحدث فيما كان وما سيكون، وسيتحدث في الأشياء القديمة، ويتحدث أيام عصر الديناصورات، ويتحدث. أخي الكريم، ليست الأمر بهذه الطريقة. يعني إذا فلان مثلا أو إذا شركة أو ما شاكل ذلك قالت نحن نريد أن نخفض مثلا من سعر المكالمة، ليس من الإشكال أن تتحدث، ولكن تتحدث بما فيه فائدة، بما فيه منفعة. لكن فضول المكالمات ليس من المفيد. ولذلك أنا أقول لكم يا إخوة، جاء في بعض البحوث أن ربع الراتب يذهب بالجوال والمكالمات الهاتفية. ربع الراتب، تخيل أن ربع الرواتب إلى الموظفين أو لبعض العاملين يذهب بماذا؟ بالمكالمات في الجوال، التي لربما 80% منها أو 70% منها من الأشياء التي يمكن فعلا الاستغناء عنها في الأشياء التي فعلا لا تفيد. من الأشياء الجميلة أن تصل رحمك برسالة جوال، برسالة إيميل، بمثل هذه الجوانب، أن تصل رحمك وأن تتحدث يعني إليهم بنوع من الصلة التي فعلا تحبب نفسك إليهم، وهم كذلك يحبونك. كذلك أخي الكريم، لا تستمع لكلام الناس دون إذنهم. بعض الناس للأسف الشديد يتنصت ويستخدم مثلا يعني يستخدم وسائل تقنية كذلك لاختراق الأجهزة أو ما شاكل ذلك. هذا ليس من الجائز، ليس من الحرام. النبي صلى الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجسسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والحديث أخرجه البخاري، والآنك هو الرصاص المذاب. ولا يوجد أحد، يعني أستحيل أن يكون رجل يتحدث مع صديقه أو مع زميله في هاتف الجوال، أو تتحدث الأخت إلى أختها، أو الأخت مع قريبتها أو مع صديقتها، ويحب أحدا من هؤلاء ماذا؟ أن يستمع إليه طرف ثالث. هذا في الحقيقة والله من قلة الأدب، ومن الأشياء التي لا تليق بالرجل أو بالمرأة حينما يتنصت على الآخرين فيستمعون الكلام الذي لربما يكون كلام شخصي. كذلك من الأشياء الجميلة جدا في مسألة الاتصال مع الآخرين أن تحترم كذلك بعض الخصوصيات الدينية. يعني مثلا واحد لنقول مثلا في المسجد، أغلق الجوال أو ضع الجوال على الصامت، حاول قدر الإمكان أن تذكر نفسك بذلك. نعم، قد ينسى الإنسان مرات، لكن في الأصل ذكر نفسك أنك تغلق الجوال أو تضع الجوال بالصامت. كذلك لا تضع مثلا نغمات موسيقية، خصوصا إذا يعني طبعا الموسيقى في جميع أحوالها كما هو القول المختار عند أهل العلم أنها حرام، لكن مع هذا نقول إذا كان الرجل وضع الموسيقى وكذلك كانت النغمة الموسيقية ولربما بصوت مغني أو مغنية والكلام يعني عفوا فاحش وكلام لا يجوز، كيف هذا يكون في المسجد؟ هذا كذلك ليس في الحقيقة من الآداب الجميلة في الدخول إلى مثلا بيوت الله سبحانه وتعالى. أو كذلك في العزاء، يعني بعض الناس لربما ماذا يتصل عليه فلان فيبدأ يضحك أمام الناس وكأن الأمر لا يعنيه وهو في ماذا؟ في العزاء. فإن هذا في الحقيقة ليس من الآداب التي يعني يمكن أن تجعل الآخرين يحبونك وينظرون إليك. كذلك من ضمن الأشياء التي ننبه عليها عدم تسجيل المكالمة دون إذن المتكلم، وهذا في الحقيقة خيانة الأمانة. يعني بعض الناس يتصل عليك فيتحدث معك في قضية معينة فيها نوع من إشكال ما أو ما شابه ذلك، فتسجل عليه المكالمة. أخي الكريم، إذا الرجل لم يأذن لك لا يجوز لك أن تسجل عليه المكالمة، لا يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تسجل عليه المكالمة. هذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا في حالات ضيقة ونادرة وبإذن صاحبه وبإذن أو على الأقل جهة مخولة بذلك. أما أن يكون هذا الأمر على وجه الإطلاق ليس من المهم. على الأقل حينما تسجل المكالمة أخبر أخي الكريم أنني سجلت مكالمتك أو ما شاكل ذلك. كذلك بعض الناس يتصل عليك، فحينما يتصل عليك ترفع السماعة فهو يبقى ساكت حتى أنت تلقي عليه السلام أو أن تقول له كيف حالك أو ما شاكل ذلك. هذا ليس من الأدب. الأدب أن تبادر أنت، أنت صاحب الاتصال، إذا أنت صاحب الحاجة أنت الذي يجب عليك ماذا؟ أن تقول السلام عليكم. بعض الناس كذلك في الحقيقة في عنده نوع من بما يسمى أحيانا في بعض الدول العربية اللقافة أو التدخل فيما لا يعنيك. يعني ولذلك يقول المثل العربي من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. وقال علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طبعا رفع هذا الحديث إلى رسول الله لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول علي بن الحسين. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بعض الناس يكون مثلا خلينا نقول جهاز المحمول اللابتوب أو الآيباد أو الآيبود أو غيرها من الأجهزة الحديثة، فيفتح الجهاز وجهاز صديقه ويدخل على مثلا لنقول البريد الإلكتروني ويتفحص ماذا يعني ماذا قد وصل إلى صديقه من رسائل بريدية، أو يتفحص ماذا كان ينظر صديقه في الجهاز أو ما شكل ذلك. هذا ليس من الآداب، وهذه في الحقيقة من تدخل الرجل فيما لا يعني. أو أن يأتي الرجل فيمسك هاتف الجوال ثم بعد ذلك ماذا يفتح الرسائل الجوال ثم ينظر إلى هذه الرسائل التي وصلت إلى ذلك الرجل. هذا في الحقيقة كذلك يا إخوة ليس إطلاقا من الآداب التي فعلا يعني تسيء إليك أكثر مما تحسن لك، بل هي في الحقيقة كذلك لا تحسن لك. أشياء جميلة، الدعوة إلى الله عز وجل من خلال رسائل الجوال، من خلال وسائل التقنية الحديثة كلها بأجمعها، حاول أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، حاول أن تكون بإذن الله سبحانه وتعالى داعية خير. أرسل رسالة فيها خير، أرسل رسالة فيها تذكير، أرسل رسالة فيها ذكرى، أرسل رسالة يا أخي الكريم لصديقك فيها نصيحة له. كذلك من الأشياء الجميلة لا تظهر حالتك المزاجية في حديثك إذا كنت مهموما أو منزعجا أو إذا كنت مثلا فرحا، كن طبيعيا. لأنك إذا كنت مهموم قد يأتي رجل فيتصل عليك فيجد صوتك وأنت متراخي ومتكاسل وصوتك فيه هم وما شاكل ذلك وثقالة، فهذا رجل ربما لا يتواصل معك، لا يعجبه التواصل معك. أو كذلك في الحال إذا كنت فرحا بشكل غير طبيعي، ولربما ذلك الرجل عنده قضية مثلا يريد أن يتحدث معك بها وهو يريد أن يستشيرك فيها ويكون قد يكون مثلا مهموما لأجلها، حاول أن تكون طبيعي أخي الكريم في ماذا؟ في الرد. كذلك من الأشياء الجميلة أن تشعر الطرف الآخر دائما بأنك أنت متواصل معه ومتفاعل مع ما يقوله، فلا تصمت لفترة كبيرة بل تقول له نعم أنا معك أو ما شاكل ذلك، سواء كان ذلك في الهاتف الجوال أو في الهاتف الثابت الأرضي أو ما شاكل ذلك، أو حتى مثلا في وسائل الاتصال مثل يعني الماسنجر أو سكايب أو غيرها مما يستخدمه بعض الناس. بعض الناس يستخدم هذه الوسائل، بعض الناس يجلس يتحدث معك دقيقة دقيقتين ثلاث أربع خمس عشر وأنت ساكت، وأنت لربما جالس على هذا الجهاز أو لربما يعني تستمع إلى كلامه. طيب قل له نعم أنا معك أستمع إليك، أكمل أخي الكريم واصل، أنا نعم أستمع إليك. بعض الناس فعلا وكأن ذلك الرجل يقول أنت مطنشني أنت ما بتسمعي لي، فتجعله لربما قد يسيء الظن بك. لا أخي الكريم، ارفع الظن السيء عن نفسك وقل له وأخبره أنك معه. كذلك من الأشياء التي هي مهمة جدا في أساليب التواصل مع الناس خصوصا في وسائل التقنية الحديثة وما شاكل ذلك، أنك حينما تتحدث مع ذلك الرجل لا تتركه يتحدث ثم تذهب إلى مكان آخر. يعني بعض الناس ربما مثلا يكون جالس يتحدث مع صديقه عبر الجهاز الكمبيوتر مثلا، فذلك الرجل يتحدث معه لربما مثلا عبر الدردشة أو مشاكل ذلك، فيتحدث معه فيتحدث ذلك الرجل 10 دقائق و20 دقيقة وذلك الرجل قد خرج من البيت وذهب ولربما سافر وأخينا في الله يتحدث، هذا ليس من الآداب. أخبره أخي الكريم أنك ستغادر أو أنك ستنشغل قليلا ولو حتى كان ذلك لخمس دقائق. كذلك لا تتحدث أخي الكريم مع صديقك وأنت في مكان ماذا؟ مكان مثلا فيه صخب وضجيج، بمثل أن تتحدث مثلا في مكان فيه مثلا كراج السيارات والناس تمشي وتذهب، ألا أنت تستمع إليه ولا هو كذلك يستمع إليك؟ ولربما إذا حصل منك هذا الأمر عدة مرات هذا الرجل كذلك لا يحب أن يتحدث معك، أو أنك تتحدث معه وأنت مشغول كأن تشاهد مثلا برنامج، أو أنك تتحدث معه وأنت تأكل، يعني هذا ليس من اللائق. يعني مثلا تتحدث معه عبر هاتف الجوال مثلا وأنت تأكل، هذا في الحقيقة ليس لائق، لأن الرجل لا يحب أن تتحدث معه وكأنك لا تعتني بحديثه، أو أنك تتحدث معه وأنت تشاهد مثلا برنامج وبصوت عالي ولا تغلق التلفاز أو لا تغلق المذياع أو لا تغلق مثلا هاتف الجوال الآخر الذي عندك، مثلا إذا كان عندك هاتف جوال آخر وتسمع منه مثلا شيئا ما، هذا في الحقيقة ليس من الآداب التي فعلا تكون منفرة ولا تكون كذلك مقربة في التواصل المجتمعي بين المجتمع الإسلامي عموما. هذه الآداب في الحقيقة في التواصل إذا الإنسان أخذ بها فإنه ولا شك سيزرع الود وسيزرع المحبة وسيزرع روح الإخاء. أكبر مشكلة أعتقد أنها كذلك من ضمن المشكلات في التواصل مع الناس الكذب. يعني يأتي رجل يريد أن يزورك، يأتي رجل فيقول لابنه قل له فلان ليس في البيت، طب لربما سيارتك في مثلا خلينا نقول أمام بيتك، أو رجل مثلا يريد مثلا أن يتصل عليك فتعطي الجوال لابنك فتقول له فلان مش في البيت، أو فلان مثلا خلينا نقول مسافر، هذا في الحقيقة ليس من الأداب. لحيلة في من ينم وليس للكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. أو أن يأتي رجل فيقول لك أريد أن أمرك فتقول له أخي أنا مسافر أنا بعيد أنا مش موجود هون، أو مثلا رجل يريد أن يأخذ منك مثلا دينا يعني أنت اقترضته منه فتقول له أنا أصلا مش موجود في البلد بدي مثلا خلينا نقول أسبوع بما أكون موجود، ولربما فلان يكذب، هذا في الحقيقة ليس من الآداب الجميلة. وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجال. ليس من المناسب إطلاقا أن تكذب كذلك على من يتصل عليك أو من يريد أن يتواصل معك. بإمكانك أن تقول أنا مشغول اعذرني لربما هذه الفترة لا أستطيع أن أتحدث معك، عندي انشغالات معينة، عندي سفر، عندي كذا، وفعلا عندك سفر أو ما شابه ذلك، الناس يجب أن تعذرك، لكن كذلك لا تكذب عليهم، حاشاكم كذلك الكذب وحاشاكم الفحش وحاشاكم الكلام السيء. فأنتم بإذن الله عز وجل بإذن الله معدن الفخار في أمتنا وفي مجتمعنا إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مما يتحابون في جلاله، وأن يجعلنا وإياكم مما يتوادون فيه سبحانه وتعالى، وأن يوفق وإياكم لكل خير، وأن يبعد عنا وعنكم كل شر وضر وضير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام.
3: راديو سرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

0: كافر الوطن.
1: عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وقد قسمت الغنائم، فقدم حينئذ وفد هوازن يعلنون إسلامهم ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم. وقد روى هذا الخبر البخاري عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة وأحمد والنسائي والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص والطبراني وعن زهير بن صورد الجشمي رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وفد هوازن وهو بالجعرانة وقد أسلموا، فقالوا: يا رسول الله، إن أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فمن علينا من الله عليك. وسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم. وقام خطيبهم زهير بن صورد فقال: يا رسول الله، إنما في الحظائر من السبايا خالاتك وعماتك وحواضنك التي كن يكفلنك. خالاتك وعماتك أي خالاتك من الرضاعة وعماتك من الرضاعة. وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستردعا في بني سعد بن بكر وهم من هوازن، فقال له: إن ما في الحظائر من السبايا خالاتك وعماتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك، فلو أنا ملحنا ابن أبي شامر أو النعمان بن المنذر، لو أن ملحناها، لو أن أرضعناها، العرب تقول ملحت فلانة الولد إذا أرضعته، يقول هو: فلو أنا ملحنا ابن أبي شامر، ابن أبي شامر هذا هو الغساني الملك المعروف، أو النعمان بن المنذر وأشهر منه، قال: لو أن ملحنا ابن أبي شامر أو النعمان بن المنذر ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهما وأنت خير المكفولين. ثم أنشد أبية يقول فيها: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظر، أمن على بيضة قد عاقها قدر، مفرقا شملها في دهرها غير، أبقت لنا الدهر هتافا على حزن، على قلوبهم الغماء والغمر، إن لم تداركهم نعماء تنشرها، يا أرجح الناس حلما حين يختبر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ هوك يملأه من مخضها الدرر، إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها، وإذ يزينك ما تأتي وما تذر، لا تجعلنا كمن شالت نعامته، واستبق منا فإنا معشر زهر، إنا لنشكر للنعماء إذ كفرت، وعندنا بعد هذا اليوم مدخر، فألبس العفو من قد كنت ترضعه، من أمهاتك إن العفو مشتهر، يا خير من مرحتكم تلجياد به، عند الهياج إذا ما استوقد الشرر، إنا نؤمل عفوا منك تلبسه، هذه البرية إذ تعفو وتنتصر، فاعفو عفى الله عما أنت راهبه، يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال. وقد كنت استأنيت بكم، وقد كان ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، لكنهم لم يأتوا. قال: فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: قد خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، فنختار نساءنا وأبناءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فإذا صليت الظهر فقوموا وقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين في نسائنا وأبنائنا، فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر، قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل، يعني من أحب أن يرد ذلك طيبة به نفسه فليفعل، ومن أحب أن لا يرده وأحب أن يبقى عليه فليرد هذا، وسنعوضه منه من أول فيء يفيئه الله علينا. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا، وقال عوية بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. كل واحد من هؤلاء السادة في أقوامهم يتكلم بلسانه عن نفسه وعن قومه. فقال عوية بن حصن الفزاري والأقرب بن حابس التميمي والعباس بن مرداس السلمي كل يقول أنا وقومي فلا. فلما قال العباس بن مرداس السلمي: أما أنا وبنو سليم فلا، قامت بنو سليم فقالوا: كذبت، ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ لما رأى هذا، قال: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. العرفاء هم الذين يعرفون أحوال الناس ويقومون بأمورهم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. فلما تم ذلك كله اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن قتادة قال: سألت أنسا رضي الله عنه كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنس: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة من الجعرانة هي هذه حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة في حجته. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، واستخلف صلى الله عليه وسلم على مكة عتاب بن أسيد رضي الله عنه وعمره 21 سنة، وهو أول أمير على مكة منذ جاء الإسلام. في الطريق إلى المدينة لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا محذورة الجمحي رضي الله عنه، وكان ابن 16 سنة يومئذ، فأسلم وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان وأقره على الأذان بمكة، فلم يزل يؤذن بها نحو من 50 سنة. روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت 10 من أهل مكة نطلبهم. قال: فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. قال: فظللنا نحكيه ونهزأ به، نحكيه أي نقلده ونهزأ به. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت، فقال: قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت. قال: فأرسل إلينا قوما فأقعدونا بين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إليه، وصدقوا لأنه كان هو الذي صوته حسن. قال: فأرسلهم صلى الله عليه وسلم كلهم وحبسني وقال: قم فأذن بالصلاة. قال: فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به. قال: فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي الأذان، ألقاه علي هو بنفسه، فقال: قل الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فامدود صوتك وقل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وهذا هو المسمى عند الفقهاء الترجيع، فيذكر الشهادتين بصوت خافت قليلا ثم يعود فيجهر بهما، فهذا الترجيع، وعليه طائفة من الفقهاء منهم المالكية أنفسهم. ثم أتم النبي صلى الله عليه وسلم التأذين عليه: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال أبو محذورة: ثم دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة صلى الله عليه وسلم ثم أمارها على وجهه 2 مرات، ثم مر بين يديه ثم على كبده حتى بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك. فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة. هو كان يقول: ليس شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فصار الآن يقول له: يا رسول الله، مرني بأن أؤذن في مكة. فقال له صلى الله عليه وسلم: قد أمرتك به. قال أبو محذورة: وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم على عتاب بن أسيد عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، قال: فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قلت لكم إنه مكث مؤذنا 50 عاما. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقدمها لست ليال بقين من ذي القعدة سنة 80 من الهجرة. ثم إن بجيرة بن زهير بن أبي سلمى الشاعر بن الشاعر المشهور، وكان قد أسلم، كتب إلى أخيه كعب بن زهير الشاعر المشهور أيضا، كتب إليه يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعراء وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه. قال له: فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا، وإن أنت لم تفعل فانجو إلى نجائك من الأرض. وقد صح هذا الخبر من رواية الحاكم في مستدركه، والبيهقي في السنن الكبرى، وعمر بن شبه في تاريخه وغيرهم، عن عبد الرحمن بن كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني قال: خرج كعب وبجير ابن زهير حتى أتيا أبرق العزاف. أبرق العزاف هذا ماء لبني أسد بن خزيمة بن مدركة، ماء مشهور له ذكر في أخبارهم، وهو في طريق القاصد إلى المدينة إذا جاءها من العراق. قال: حتى أتيا أبرق العزاف، فقال بجير لكعب: أثبت في هذا المكان حتى آتي هذا الرجل، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى آتي هذا الرجل فأسمع ما يقول. فثبت كعب وخرج بجير، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم. فبلغ ذلك كعبا فقال في أبيات يخاطب فيها أخاه بجيرا، يقول له: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة؟ على أي شيء ويب غيرك دلك؟ على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه، ولم تدرك عليه أخا لك، سقاك أبو بكر بكأس روية، وأنهلك المأمون منها وعلك. فلما بلغت هذه الأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دم كعب بن زهير، وقال صلى الله عليه وسلم: من لقي كعبا فليقتله. فكتب بذلك بجير إلى أخيه يذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، ويقوله النجا وما أراك تفلت. ثم كتب إليه بعد ذلك يقوله: اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا قبل ذلك، فإذا جاءك كتاب هذا فأسلم وأقبل. وذكر أهل السير أن بجيرا أرسل لكعب بأبيات يقول له فيها جوابا على أبياته التي ذكرنا، يقول: من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم، إلى الله العزى وللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم، لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم، فدين زهير وهو لا شيء دينه، ودين أبي سلمى علي محرم. فلما جاء كتاب بجير إلى أخيه كعب أسلم، وقال القصيدة التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل إلى المدينة حتى أناخ راحلته بباب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه مكان المائدة من القوم، متحلقون معه حلقة دون حلقة، يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء مرة فيحدثهم، ويلتفت صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء مرة فيحدثهم. قال كعب: فأنخت راحلتي بباب المسجد، فعرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفة، فتخطيت حتى جلست إليه فأسلمت، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، الأمانة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن أنت؟ قال: قلت أنا كعب بن زهير. قال: أنت الذي تقول. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: كيف؟ قال: يا أبا بكر. فأنشده أبو بكر رضي الله عنه قوله: سقاك أبو بكر بكأس روية، وأنهلك المأمور منها وعلك. فقال: يا رسول الله، ما قلت هكذا. قال صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: إنما قلت: سقاك أبو بكر بكأس روية، وأنهلك المأمون منها وعلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مأمون والله. ثم أنشده القصيدة كلها حتى أتى على آخرها، القصيدة اللامية المشهورة التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدثكم بها فيما نستقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: الوطن.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا عيوني
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

إذاعة الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زقلام.

0: تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، متتبعي إذاعة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي بكم في الحلقة 13 من برنامج فقه الدعوة إلى الله، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. ولا زلنا نواصل الحديث في الصفات التي يجب أن يتحلى بها حملة الرسالة، ووصلنا في الجزء الذي يتكلم على وجوب تحلي حامل الرسالة بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وبتطبيقه لما يدعو إليه من فضائل الإسلام وأحكامه. وفي هذا الموضوع جزئيتان، نبدأها بتحليل وتفصيل، ثم نثني بأمثلة من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة. فنقول في التحليل والتفصيل في هذا الموضوع: كل مؤمن مطالب بأن يتحلى بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، فخير المسلمين أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، كما جاء في الصحيح من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. غير أن التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم يبدو أمرا ضروريا جدا لحملة رسالة الدعوة إلى الله، أو رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. فالإنسان الذي لا يكون من ذوي الأخلاق الفاضلة والشيم الحميدة لا يصلح لحمل هاتين الرسالتين أو إحداهما، ولا يصلح لأن يواجه الناس ويخالطهم لأداء رسالته بينهم. إن حامل رسالة غايتها إصلاح الفساد وتقويم الانحراف في الناس وتحويلهم من عاداتهم السيئة إلى عادات صالحة، ومفاهيمهم الباطلة إلى مفاهيم صحيحة، وما يهوون وما يشتهون من مضار وشرور، لا بد أن تتوافر لديه الصفات الخلقية الحميدة التي من شأنها أن تملك النفوس والقلوب وتقبض على أعنتها وتقودها إلى الحق والخير والفضيلة، ومخالفة أهوائها وشهواتها الضارة وتقاليدها العمياء، وترك سائر الأخلاق والأعمال التي فيها معصية لله ولرسوله. إن حامل الرسالة المتخصص ينبغي أن يتحلى بنسبة رفيعة من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، كالصدق والأمانة والحلم وسعة الصدر والعفة وعدم التطلع إلى ما آتى الله عباده من زينة الحياة الدنيا، والكرم والتواضع ولين الجانب وحسن المجاملة والمعاشرة للناس والرفق بهم، والشجاعة الحكيمة وعواطف المحبة والتودد للناس صغارهم وكبارهم، ضعفائهم وذوي المكانة فيهم، فقرائهم وأغنيائهم. ولست هنا في صدد شرح مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وبيان فضلها وبيان خصة أضدادها، إلا أن ما ينبغي التوجيه له هنا هو ضرورة التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم بالنسبة إلى حامل رسالة الدعوة إلى الله، أو رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. فمما لا شك فيه أن من يتحلى بنسبة رفيعة من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم التي سبق ذكر طائفة منها، يملك من أدوات التأثير في الناس وتأليف قلوبهم للتلقي منه والاستجابة له ما لا يملكه من تنخفض لديه النسبة التي يتحلى بها من هذه المكارم والمحاسن. أما المحروم من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم فتأثيره في الناس تأثير مضاد تماما، إنه بسوء خلقه يجعل الناس تنفر منه وتتباعد عنه وتجفو مجالسه ولا تكترث لأقواله ونصائحه، وإن كان من أكثر الناس علما وفصاحة وحسن بيان. ومثل هذا لا يصلح لمخالطة الناس ومعاشرتهم ودعوتهم إلى دين الله أو أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فإن كان لديه علم نافع وكلام صالح وبيان مؤثر، فعلى القيادة الإدارية المنسقة للأعمال والموزعة لها على الأكفاء من النساء والرجال بحسب كفاءاتهم وتخصصاتهم ومواهبهم الفطرية التي وهبهم الله إياها أن تستفيد منه في كلام يكتبه أو خطبة يخطبها وينصرف عن الجماهير عقبها إلى عزلته، أو حديث من وراء مذياع حتى لا يحتك مع الذين يوجه لهم حديثه، ويحسن ألا يتصل به الناس إلا عن طريق الرسائل المكتوبة وبواسطة منقح يصفي الوارد إليه والصادر عنه.

ضيق الصدر نفور يخاطبهم بلسان المغاضب المشاتم المؤذي بأقواله. كيف يثق الناس بدنيء النفس غير عفيف فيقبلون منه دعوته أو نصائحه أو أوامره ونواهيه؟ كيف يقبل الناس نصح حسود يتطلع إلى ما آتاهم الله مما يحبون من زينة الحياة الدنيا من أموال أو ذرية أو جاه أو سلطان أو غير ذلك؟ كيف يصبر الناس على ملازمة فظ غليظ القلب تنفر النفوس من ملاقاته والاجتماع به والاستماع لأحاديثه؟ لكن كم نشاهد داعيا إلى الله أو آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ذا علم قليل وبيان ضعيف تجتمع عليه الجماهير وتحبه وتتأثر بنصائحه ومواعظه لأنه صدوق أمين ودود حليم واسع الصدر عفيف كريم متواضع لين الجانب حسن المجاملة والمعاشرة شجاع بحكمة في مرضاة الله عز وجل بريء من داء الحسد والتطلع إلى ما آتى الله بعض عباده من زينة الحياة الدنيا لا يحمل الحقد والضغينة لسماحة نفسه ونقاء سريرته فحامل رسالة إصلاحية يجب أن تتفوق فيه الصفات الخلقية الكريمة التي تؤثر في النفوس أثرا حسنا وتؤلف القلوب على الحق والخير والهدى مع أهليته العلمية والفكرية المناسبة للقيام بالمستوى الذي يطلع بمهماته من رسالته التي يقوم بأدائها بين الناس. وفي تفصيل هذا الموضوع نورد عدة نقاط، أولها أهمية البراءة من التطلع إلى ما وهب الله الناس. ونظرا إلى خفاء وأهمية براءة حامل إحدى الرسالتين أو كليهما من التطلع إلى ما آتى الله الناس من زينة الحياة الدنيا لئلا تتفاعل في نفسه رغبات التشهي والتمني التي تصيب النفوس بداء الحسد، خاطب الله عز وجل رسوله بخطاب يظهر أن المقصود به أمته ولا سيما الدعاة إلى الله منهم والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، فقال تعالى له كما جاء في سورة طه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذه الآية مع آية قبلها أنزلتا في المدينة وأضيفتا إلى سورة طه التي هي من أواسط التنزيل المكي للإشعار بأن المقصود توجيه أمة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما حملة رسالة الدعوة إلى الله منهم أو رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينما يكونون في أحوال مثل الحالة التي كان فيها الرسول صلوات الله عليه في أواسط المرحلة المكية التي أنزلت فيها سورة طه، فقد كان عليه الصلاة والسلام حينئذ في حالة ضعف وفقر واضطهاد من قبل كبراء قومه في مكة، وكان هؤلاء الكبراء فيها سادة أقوياء ذوي سلطان فيها وغلبة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتطلع إلى ما هم فيه من زينة الحياة الدنيا، فقد عرضت عليه أن تكون له جبال مكة ذهبا فأبى، ولو قبل هذا العرض لكان أكثر الناس عزا وسلطانا وقوة في الأرض ولملك من زينة الحياة الدنيا ما لم يملك أحد سواه، لكنه لم يختر لنفسه هذا من الدنيا. أما في المدينة فقد كان السيد المطاع فيها وذا السلطان المفدى بالأموال والأنفس، ولو شاء الاستمتاع بما شاء لفعل، فلم يكن شأنه فيها مما يتوهم معه أن يمد عينيه إلى شيء من زينة الحياة الدنيا. فإنزال هذا التوجيه له وهو في العهد المدني ظاهر منه تماما أن المقصود به أمته ولا سيما حامل رسالته منهم. وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قائد أمته والممثل لهم في تلقي أوامر الله ونواهيه وتوجيهاته، خاطبه الله بالإفراد ليشعر كل حامل لرسالته من أمته أنه مخاطب به على طريقة الخطاب الإفرادي كما خاطب الله به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم قد كان متحققا بمضمون الخطاب في النص من قبل أن ينزل عليه، فدل هذا على أن المقصود به كل فرد من أمته ولا سيما حملة رسالته في الدعوة إلى دين الله.

0: وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي النصح والإرشاد. والتعبير بمد العين كناية عن تشهي النفس وتمنيها، وذلك لأن من نظر إلى شيء فاستحسنه واشتهاه وتمناه لنفسه ثبت نظره فيه، ومع تثبيت النظر تتوالى رغبات التشهي والتمني النفسية، وتندفع هذه الرغبات مع توالي النظرات، وتطلق طاقات خفية على خطوط النظر بالعينين، حتى كأن العينين تمتدان إلى الشيء الذي استحسنته النفس فاشتهته فتمنته، وهنا يتفاعل في النفس داء الحسد. ومن هنا قد تكون الإصابة بالعين إذا كان لدى المتمني إرادة حسد، وكانت لديه قوة خفية تؤثر في المحسود أو في أشيائه التي يمتلكها. فعلى المؤمن أن يغض بصره عما آتى الله بعض عباده من زينة الحياة الدنيا، لئلا تتعلق نفسه به فيتمناه لنفسه فيتفاعل فيها داء الحسد الخبيث. وإذا تفاعل في النفس هذا الداء بحرارة التشهي والتمني كان من آثاره خدوش تدمي وجه الإيمان السليم في القلب، فيشك الحاسد بحكمة الله عز وجل في عطائه ومنعه، ويستغل شيطان النفس هذا الشك فيحرك قوى خبيثة ضارة مؤذية فيها، فتنطلق منها بعض هذه القوى الكامنة فيها، وربما انطلق هو معها، فتحدث بإذن الله وعلمه الإصابة بالعين على درجات متفاوتات. وتعبيره عز وجل بقوله إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي إلى شيء متعنا به أصنافا وجماعات وأفرادا من الناس من متاع الحياة الدنيا، فما في الحياة الدنيا كله متاع، والمتاع كل ما ينتفع به مؤقتا وهو إلى فناء وزوال. وعبر بزهرة الحياة الدنيا أي حالة كون ما متعناهم به زهرة الحياة الدنيا. شبه الله عز وجل كل ما في هذه الحياة الدنيا من زينتها المحببة للنفوس بالزهرة، لأن الزهرة التي تتفتح في الشجر قبل أن تنعقد منها الثمرة ذات زينة ورونق وجمال وإغراء، إلا أنها قصيرة العمر جدا يسرع إليها الذبول. ونظيرها كل ما في الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما في الدار الآخرة، لنفتنهم فيه أي لنختبرهم أو لنعذب كفارهم في هذا الذي متعناهم به من زينة الحياة الدنيا، الذي هو كالزهرة السريعة الذبول والقصيرة العمر. ورزق ربك خير وأبقى، أي ورزق ربك الذي أعده في دار النعيم يوم الدين لمن آمن وعمل صالحا ولم يتطلع إلى ما آتى بعض عباده من زهرة الحياة الدنيا، خير من كل ما في هذه الحياة من متاع وزينة، وأبقى أنواعا وأصنافا وأفرادا، لأن دار النعيم هي دار البقاء، أما الحياة الدنيا فهي دار الفناء ودار الأكدار. فعلى كل من يحمل رسالة الدعوة إلى الله أو رسالة النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون شديد الحذر من مد النظر إلى ما متع الله به غيره من زهرة الحياة الدنيا بتشه وطلب وتمن، لأن هذا يكدر صفاء نفسه ويفسدها، ويحول طريقه من ابتغاء مرضات الله في أداء رسالته إلى ساع لتحصيل ما يشتهي من زهرة الحياة الدنيا، ويجعله مستعدا للتنازل عن رسالته أو تسخيرها في غير ما هي له إذا عرضت عليه المغريات مما يشتهي ويتمنى، وعندئذ يستغله شياطين الإنس والجن لتحريف الدين والتلاعب في مفاهيمه وتحسين أعمال المفسدين والمجرمين والفاسقين في الأرض ثم مشاركتهم فيما هم فيه. وكم ابتلي أناس من حامل رسالة الدعوة إلى الله أو رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذا الداء، فكانوا شرا وضرا ونقمة على الرسالة التي حملوها. ثانيا، أهمية البراءة من الفظاظة وغلظة القلب. ونظرا إلى أهمية براءة حامل إحدى الرسالتين أو كليهما من أن يكون فظا أي خشن الكلام سيء الخلق شرسا، ومن أن يكون غليظ القلب أي قاسيا لا رحمة عنده مع عدم توجيه الكثيرين أنظارهم لمراعاة البراءة منها، أثنى الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لعلى خلق عظيم، وكان هذا في أوائل المرحلة المكية، ثم أثنى عليه في أوائل المرحلة المدنية بأنه ليس فظا ولا غليظ القلب لتوجيه أمته، ولا سيما حملة رسالته، لأن يقتدوا به ويتحلوا بمثل أخلاقه وسيرته في دعوته إلى دين ربه وفي قيادته لأمته. أما ثناؤه عليه بالخلق العظيم في أوائل المرحلة المكية فنجده في قوله تعالى في سورة القلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. أي وإنك لمتمكن بعلو من خلق عظيم تسير به في حياتك. وقد عرضت لنا السنة النبوية أمثلة رائعة كثيرة جدا من سيرته العظيمة وشمائله الفذة التي تكشف عن خلقه العظيم الذي ملك به قلوب أصحابه، وملك به إعجاب خصومه والكافرين به وبرسالته. وأما ثناء الله على رسوله بأنه ليس فظا ولا غليظ القلب، وأنه لو كان فظا غليظ القلب لم فض أصحابه من حوله نافرين، فنجده في قوله عز وجل في سورة آل عمران خطابا لرسوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ففي هذه الآية ثناء من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ليس فظا ولا غليظ القلب، وبيان أنه لو كان فظا غليظ القلب لم فض أصحابه من حوله نافرين. وفي هذا توجيه بصورة غير مباشرة لكل من يطلع بمهمات إمامة المتقين، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، أسوة حسنة لهم ألا يكون فظا سيء الخلق شرسا، وألا يكون غليظ القلب قاسيا لا رحمة عنده. فمن كان كذلك نفر عنه المتأثرون ببياناته الدينية وانفضوا من حوله وصار مزهودا فيه وغير ذي تأثير في دعوته ولا في أمره بالمعروف ولا في نهيه عن المنكر ولا في نصحه وإرشاده. وما يجب أن يتحلى به إمام المؤمنين المتقين من صفات تجعلهم ينضمون إليه ويلتفون حوله ويقتدون به محبين مقدرين ومناصرين، ويستجيبون له إذا أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. يجب من باب الأولى أن يتحلى به الداعي إلى دين الله الذي يدعو غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام بصدق والتزام وحسن اتباع وعمل. فالفظ السيء الخلق أو الغليظ القلب لا يصلح ابتداء لأن يكون داعيا لأحد من غير المسلمين إلى دين الله، لأنه سينفره من الدين لأول بادرة سوء خلق وفظاظة يلاحظها فيه، ويجفوه إذا أدرك أنه غليظ القلب عديم الرحمة جاف العواطف النبيلة، فلا يستمع إليه ولا يصغي إلى أقواله ونصائحه. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبسبب رحمة عظيمة فطرت عليها بفطرة من الله، لنت يا محمد لمن اتبعك في أقوالك وأعمالك، وكنت رؤوفا بهم، رفيقا في سياستهم، عطوفا عليهم. وأضيف حرف ما بين الجار والمجرور للتأكيد، فبما رحمة من الله، وللدلالة على عظمة خلق الرحمة التي فطره الله عليها، فهي في قلبه رحمة عظيمة جليلة المقدار. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، أي لم تكن يا محمد فظا ولا غليظا، ولذلك لم ينفض عنك الذين آمنوا بك واتبعوا، بل استمروا حافين بك مجتمعين عليك محبين معظمين موقرين ناصرين لك ولكل ما جئتهم به مطيعين لأوامرك ونواهيك. والفظ هو ذو الكلام الخشن المؤذي المنفر، يقال لغة رجل فظ ذو فظاظة، إذا كان جافيا خشن القول يخاطب الناس بما يقسو على نفوسهم. والفظ أيضا من الناس من كان سيء الخلق شرسا في طبعه وتعامله. والغليظ هو من لا رقة في خلقه وطبعه أو في قوله أو فعله. وغلظ القلب كناية عن كونه خاليا من عاطفة الرحمة أو كون رحمته قليلة بالنسبة إلى ما يطلب من أمثاله. وأصل الغلظ في الأشياء تكاثف ذراتها وعظم سمكها وثخانتها، فتكون بذلك صلبة قاسية لا تلين. والصلب القاسي من الأشياء تنعدم رطوبته أو تقل، فهو لا يرشح ولا يعتصر، أو يكون رشحه قليلا جدا. فالقلب الغليظ لا يرشح برحمة، أو يكون رشحه قليلا ضئيلا. والله عز وجل أثنى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم الرحمة، وهذا قد ظهر في معاملته لمن اتبعه من المؤمنين باللين في أقواله وأعماله ومشاعره، رفقا ورأفة بهم وشفقة عليهم. فقال له موجها بأسلوب غير مباشر كل داع إلى سبيل ربه من أمته، أو آمر بالمعروف وناهي عن المنكر وناصح مرشد: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. أي إنك لست فظا ولو من أدنى مستويات الفظاظة، ولست غليظ القلب ولو من أدنى مستويات الغلاظة، بل أنت لين حسن المعاشرة، رفيق في أقوالك وأعمالك، ذو خلق عظيم وذو قلب رحيم، يفيض برغبات العطاء والمعونة، ويفيض بالشفقة على عباد الله. ولو كنت فظا غليظ القلب لما اجتمع عليك هذا الجم الغفير من أصحابك الذين يحبونك ويعظمونك ويوقرونك وينصرونك ويفدونك بأموالهم وأنفسهم. ولو أنهم اجتمعوا عليك ابتداء لإعجابهم ببيانك وصحة مبادئك ومصانعتك لهم باللين والخلق الكريم على خلاف الخلق الحقيقي لنفسك وقلبك، لم فضوا من حولك متى طال بهم العهد، إذ لا بد أن تنهار يوما ما مصانعتك لهم بما يؤلف قلوبهم. فالمصانعة المتكلفة على خلاف خلق النفس لا تدوم طويلا. ويلزم من هذا الخطاب للرسول خطاب حملة رسالته، فالمعنى: ويا أيها الدعاة إلى الله، ويا أيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، اقتدوا برسولكم صلى الله عليه وسلم، فلينوا للناس في أقوالكم وفي أعمالكم، ولا يكن واحد منكم فظا ولا غليظا في مواجهة عباد الله ومخاطبتهم ومعاملتهم. وإن أنكرتم عليهم انحرافهم عن الحق وصراط الله في أفكارهم أو أقوالهم أو أعمالهم. ولما كان اللين بالقول من واجبات الدعوة إلى دين الله، إذ هو من وسائلها النافعة غير المنفرة، أوصى الله عز وجل موسى وهارون عليهما السلام بأن يقولا لفرعون قولا لينا، راجيين بأسلوب القول اللين في عرض الحق عليه وتخويفه من عذاب الله أن يتأثر، فيتذكر أصول الحق التي فطر الله عليها العقول فيؤمن، أو يخشى عقاب الله وعذابه بما في نفسه من مشاعر الرهب من مصيره عنده. فقال عز وجل في سورة طه في حكاية خطاب خاطب به موسى عليه السلام إذ ناداه بالوادي المقدس طوى، وأبان له فيه أنه اجتباه رسولا وجعل له أخاه هارون وزيرا، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقوله تعالى ولا تنيا في ذكري، أي ولا تفترا في الاشتغال بذكري في أنفسكما وقلوبكما وأفكاركم وألسنتكما، ولا تضعفا ولا تكلا. وذكر الله يشمل تسبيحه وحمده والتفكر في صفاته الجليلة وأسمائه الحسنى، والتفكر في آلائه وآياته الكونية وآياته المنزلة وتدبر دلالاتها ومعانيها، والدعوة إلى الإيمان به وبما أنزل على رسوله مع الشرح والبيان. لعله يتذكر أو يخشى، أي راجين من دعوته بالقول اللين أن يتذكر ما هو كامن في فطرة عقله من أصول الحق والإيمان، وأن يتعظ فيخشى عقاب الله وعذابه بما في نفسه من مشاعر الخوف على مصيره من الرب الخالق، وبما في ذاكرته من قصص الجبابرة الأولين الذين أهلكهم الله كعاد وثمود وقوم نوح عليه السلام. بذا أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، تكامل زمن حلقتنا لهذا اليوم، وسنكمل الحديث حيث انتهينا إليه في حلقتنا القادمة إن شاء الله. وحتى ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. فقه الدعوة إلى الله برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زقلام. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3
2: عبر أثير إذاعة الهدى تتابعون فيما يلي برنامج معان وتجليات من الذكر الحكيم.
3: وتجليات مقتبسة من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن معاني القرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى مترامية الأطراف موزعة على آياته، وقد بذل العلماء جهدا كبيرا في بيان هذه المقاصد مبسوطة في كتب التفسير ومفصلة تفصيلا دقيقا، وقد أكمل اللاحق منهم ما بدأه السابق، جزاهم الله عنا كل خير. وفي هذا البرنامج لا أقصد تفسيرا، فمثلي أفقر من ذلك وأقل، وإنما هي وقفات قارئ أراد أن يظهر السامع على معنى لغوي لطيف، أو ملمح بلاغي جميل، أو مقصد شرعي مفيد، مستفيدا مما كتبه علماؤنا ومعلقا على مقتضى فهمي مما قرأت. وفي الوقت الذي أبتغي فيه تحقيق الفائدة لا أبرئ نفسي من القصور البشري، ورب سامع أوعى من متكلم وأعلم منه، وحسبي التنبيه والتذكير والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية وحسن التوكل.
2: يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله علي الشكري.

0: أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأقدم لكم الحلقة 13 من هذا البرنامج. تقدم لنا الحديث عن الآيات المحكمات والآيات المتشابهات، ووقفنا في معنى الزيغ، وقلنا الزيغ الميل، ومنه قولهم زاغت الشمس وزاغت الأبصار، وفي القرآن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال سبحانه ما زاغ البصر وما طغى. وهذه الآية تعم كل من خرج عن الحق وضل عن سواء السبيل وتلاعب بكتاب الله واتبع غير سبيل المؤمنين. وقوله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله معناه طلبا للفتنة في الدين وتلبسا على المؤمنين وإفسادا بينهم ورغبة في تأويله على المنازع الفاسدة وتحقيقا للمآرب الدنيئة. وجملة وما يعلم تأويله إلا الله حالية، أي والحال أنه لا يعلم تأويله إلا الله وحده. والتأويل مشتق من آل الأمر إلى كدا يؤول، إذا صار وأولته أي صيرته. ويكون التأويل بمعنى التفسير. وقوله والراسخون في العلم يجوز أن يكون معطوفا على اسم الجلالة، وبناء على ذلك يكون قوله سبحانه يقولون آمنا به جملة حالية، والمعنى والراسخون في العلم يعلمون تأويله حالة كونهم قائلين آمنا به. ويجوز الوقف على اسم الجلالة كما ارتضاه الهبطي رحمه الله، وبناء على هذا الرأي يكون قوله والراسخون كلاما مستأنفا ويعرب مبتدا، وتكون جملة يقولون آمنا به خبرا له. والحاصل أن الله وحده هو العالم بمراده وأسرار كتابه على وجه الكمال والتمام والتوفية، وأن الراسخين لهم نصيب من العلم في كتاب الله بحسب ما يصاحبهم من التوفيق الإلهي والفتح الرباني. فقد ورد عن ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفسر بعضهم الحكمة في قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا بأنها فهم القرآن. وأصل الرسوخ في لغة العرب الثبوت، وقوله كل من عند ربنا فيه ضمير عائد على كتاب الله، والتقدير كله من عند ربنا، فحذف الضمير لدلالة لفظ كل عليه، إذ هي لفظة تقتضي الإضافة والمعنى أن محكمه ومتشابهه من عند الله. وأما قوله وما يذكر إلا أولو الألباب فمعناه يقول هذا ويؤمن به ويقف حيث وقف ويدع اتباع المتشابه إلا أولو الألباب، وهم أهل العقول، لأن اللب هو العقل. فأولو الألباب هم الراسخون في العلم، الواقفون عند متشابهه، العاملون بما أرشدهم الله إليه. وقوله ربنا لا تزغ قلوبنا يحمل أن يكون من كلام الراسخين في العلم، أي أنهم يقولون ذلك مع قولهم آمنا به، ويحتمل أن يكون منقطعا لأنه سبحانه لما ذكر أهل الزيغ وذكر نقيضهم وظهر بين الحالتين من اختلاف عقب ذلك بأن علم عباده الدعاء بأن يكونوا من أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه منه. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تأويلا يخدم مقاصدهم ويحقق أهدافهم. وتزغ بمعنى تمل، تزغ قلوب، تمل قلوبنا عن الهدى والحق. وقال بعضهم لا تكلفنا عبادة ثقيلة تكون سببا في زيغ قلوبنا، ومن لدنك من عندك، أي تكون عن تفضل لا عن سبب منا ولا عمل. والمعنى هب لنا نعيما صادرا عن الرحمة، لأن الرحمة راجعة إلى صفات الذات، فلا تتصور فيها الهبة، وحرف من لابتداء الغاية، ولد ظرف مكان، وفيه لغات أفصحها فتح اللام وضم الدال وسكون النون. وتنوين رحمة للتعظيم، أي رحمة عظيمة واسعة. وجملة إنك أنت الوهاب تعليل للسؤال، وجامع الناس باعثهم ومحييهم بعد تفرقهم، والمراد باليوم الذي لا ريب فيه يوم القيامة، وهو يوم الحساب والجزاء الذي لا ريب في وقوعه. فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أي لحساب يوم. وجملة إنك لا تخلف الميعاد تعليل لمضمون ما قبلها، والميعاد مفعال من الوعد. هذا مجمل ما نستطيع أن نقوله في هذه الآيات. وأما تفصيل ذلك في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب، قصر صفة إنزال القرآن على الله تعالى لتكون الجملة مع كونها تأكيدا وتمهيدا إبطالا أيضا لقول المشركين إنما يعلمه بشر، وقولهم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وكقوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، ذلك أنهم قالوا هو قول كاهن وقول شاعر، واعتقدوا أن أقوال الكهان وأقوال الشعراء من إملاء الإرئياء جمع رأي. ومن بدائع البلاغة أن ذكر في القصر فعل أنزل الذي هو مختص بالله تعالى ولو بدون صيغة القصر، إذ الإنزال يراد في الوحي ولا يكون إلا من الله، بخلاف ما لو قال هو الذي آتاك الكتاب، وضمير منه عائد إلى القرآن، ومنه خبر مقدم وهو آيات محكمات، وآيات محكمات مبتدأ، والإحكام في الأصل المنع. قال جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. واستعمل الإحكام في الإتقان والتوثيق لأن ذلك يمنع تطرف ما يضاد المقصود، ولذا سميت الحكمة حكمة. أطلق المحكم في هذه الآية على واضح الدلالة على سبيل الاستعارة، وأطلق المتشابه هنا على خفاء الدلالة على المعنى على طريقة الاستعارة، لأن تطرق الاحتمال في معاني الكلام يفضي إلى عدم تعيين أحد الاحتمالات، مثل ما تشابه الذوات مع عدم تمييز بعضها عن بعض، وقوله أم الكتاب أم الشيء أصله وما ينضم إليه كثيره وتتفرع عنه فروعه، ومنه سميت خريطة الرأس الجامعة له أم الرأس وهي الدماغ، وسميت الراية الأم لأن الجيش ينضوي إليها، وسميت المدينة العظيمة أم القرى، وأصل ذلك أن الأم حقيقة في الوالدة وهي أصل للمولود وجامع للأولاد في الحضانة. فباعتبار هذين المعنيين أطلق اسم الأم على ما ذكرنا على وجه التشبيه البليغ، ثم شاع ذلك الإطلاق حتى ساوى الحقيقة، وتقدم ذلك في تسمية الفاتحة أم القرآن. والكتاب محالة لأنه المتحدث عنه بقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب، وقوله وأخر متشابهات، المتشابهات المتماثلات، والثماثل يكون في صفات كثيرة، فيبين بما يدل عليه وجه التماثل، وقد يترك بيانه إذا كان وجه التماثل ظاهرا كما في قوله تعالى إن البقرة تشابه علينا، ولم يذكر في هذه الآية جهة التشابه. وقد أشارت الآية إلى أن آيات القرآن صنفان محكمات، وأضدادها التي سميت متشابهات، ثم بين أن المحكمات هي أم الكتاب، فعلمنا أن المتشابهات هي أضداد المحكمات، ثم أعقب ذلك بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي تأويله الذي لا قبل لأمثالهم به، فعلمنا أن المتشابهات هي التي لم يتضح المقصود من معانيها. فعلمنا أيضا أن صفة المحكمات والمتشابهات راجعة إلى ألفاظ الآيات، ووصف المحكمات بأنها أم الكتاب، فاحتمل أن يكون المراد من الأم الأصل أو المرجع، وهما متقاربان، أي هن أصل الكتاب أو مرجعه، وليس يناسب هذين المعنيين إلا دلالة القرآن، إذ القرآن أنزل للإرشاد والهدى، فالمحكمات هي أصول الاعتقاد والتشريع والأداب والمواعظ، وكانت أحوالا لذلك باتضاح دلالتها، بحيث تدل على معان لا تحتمل غيرها، أو تحتمله احتمالا ضعيفا أو غير معتد به، وذلك قوله كقوله ليس كمثله شيء، وقوله لا يسأل عما يفعل، وقوله يريد الله بكم اليسر، وقوله والله لا يحب الفساد، وقوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وباتضاح معانيها بحيث تتناولها أفهام معظم المخاطبين بها وتتأهل لفهمها، فهي أصل القرآن المرجوع إليه. وإلى هنا أيها الإخوة الكرام تنتهي هذه الحلقة، ونلتقي بعون الله تعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عبر آثير إذاعة الهدى تابعتم فيما مضى برنامج معان وتجليات.

السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: تحدثنا في الدرس الماضي عن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهرقل، وهو إمبراطور الدولة الرومانية في ذلك الوقت، والذي كان يمتد ملكه إلى بلاد الشام وإلى فلسطين وبيت المقدس. وصادف وصول كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل وهو بإيلياء، وإيلياء كما قلت هذا اسم من أسماء بيت المقدس، سماه أحد القادة الرومان عندما ثار اليهود في زمانه بعد الميلاد تقريبا بسبعين سنة، سنة 70 للميلاد، يعني بعد عيسى عليه السلام وبعد رفعه كان اليهود يسكنون فلسطين وبيت المقدس، فقاموا بثورة، وكانت تكثر منهم الثورات على الدولة الرومانية في ذلك الحين، فبعث الإمبراطور الروماني القائد هارديان. هذه المعلومات طبعا مصدرنا فيها بني إسرائيل أنفسهم وأدبياتهم، لأن العرب لم يكونوا يحفظون هذا، وهم الذين يذكرون هذه الأمور في تواريخهم، وهو ما يسمى بالتلمود. التلمود هذا عند اليهود هو الشروحات للتوراة والكتاب المقدس الذي يعتقدون به. المهم، هذا هارديان بعد ما قضى على الثورة، وكانت مع يعني استمرت سنوات هذه الثورة في بيت المقدس، قام بهدم بيت المقدس، وهذا الذي يسموه اليهود، يسمون هذا الهدم لمسجد بيت المقدس يسمونه الهيكل الثاني، خراب الهيكل أو الخراب الثاني للهيكل الذي قام به هارديان. ونكاية باليهود، بنى في موضع المسجد معبدا وثنيا، وجعل فيه أصنام من الدولة الرومانية أوثانها، لأن كانت دولة وثنية، ما كانت أسلمت، ما كانت تنصرت عفوا، ما كانت دخلت بالنصرانية إلا في عهد قسطنطين بعد 300 سنة من ولادة المسيح عليه السلام. فسمى هارديان البيت المقدس باسم الإمبراطور أو أسرة الإمبراطور، اللي هي لقبها يعني، وكان لقبها إيلياء. هذا ما يذكر بسبب تسمية بيت المقدس بإيلياء، يعني سميت إيلياء بعد الميلاد، وبعد أن قضي على اليهود ودمر معبدهم المرة الثانية، ظل بعض اليهود في فلسطين بعد ذلك حتى ثاروا مرة ثانية بعد تقريبا 60 سنة في 130 للميلاد، وطردوا بعدها، طردوا من فلسطين بعدها بمدة أيضا، حتى جاء الفتح الإسلامي، وكان النصارى لا يسمحون لليهود بالإقامة في فلسطين، واشترطوا ذلك على عمر رضي الله تعالى عنه وقبل به. فصار عندنا الخراب الأول معروف، هو في عهد نبوخذنصر الآشوري، هذا العراقي الذي جاء من العراق وخربه من تلك الجهة. ثم الخراب الثاني هم الذي يعتقدونه، خراب هذه المرة اللي هي في سنة 70 للميلاد، وهم الآن يسعون إلى إيش؟ إلى تدمير المسجد الأقصى وبناء ما يسمى الهيكل، وهم الآن متدرجون في ذلك، هم لا يريدون مباشرة أن يقضوا على المسجد تماما ويبنوا على كامل الأرض هيكلهم المزعوم، وإنما هم يتدرجون، بدأوا بالتوقيت الزماني والتقسيم الزماني للمسجد الأقصى. ما هو التقسيم الزماني للمسجد الأقصى عند اليهود الآن يدعون إليه؟ هو أن يكون لهم أوقات في السنة يحتفلون فيها بشعائرهم وأعيادهم ومناسباتهم، بحيث يفرغ لهم المسجد. والآن الدعوة إلى التقسيم المكاني مع التقسيم الزماني، هذه المرحلة الثانية. ما هو التقسيم المكاني؟ أنه لا، إحنا نريد أيضا مكان في المسجد الأقصى، وغالبا هذا المكان حسب ما اطلعت وفهمت أنه بين المسجد القبلي اللي هو المصلى اللي يصلى فيه الآن، وهو جنوب المسجد هذا اللي قبة رمادية أو فضية، وبين قبة الصخرة. يريدون أن يجعلوا الهيكل والمعبد اللي يعتقدون أنه هيكلهم ومعبدهم بينهما، فيكون لهم مكان أيضا ثابت سوى التقسيم الزماني الذي هو ساري أصلا من مدة، هذا من سنوات، وهذا الأمر التقسيم، فصار عندهم تقسيم زماني مشوا عليه مدة، والآن يسعون إلى التقسيم المكاني أنه يثبتوا لأنفسهم مكانا في المسجد الأقصى. المرحلة الثالثة هي هدم المسجد بالكلية، أن لا يبقى أثرا يعني معالم المسجد الإسلامية، لا قبة صخرة ولا مسجد قبلي ولا مصلى مرواني ولا مصاطب ولا غير ذلك. وهذا الأمر يسعون إليه بالحيل، يعني الحفريات الكثيرة التي تجري الآن في أسفل المسجد الأقصى وحوله وحول مرفقاته ومرافقه، هذه الحفريات كلها يقول الأخصائيين والمهندسين المختصين أن أقل هزة أرضية قد تؤدي إلى دمار المسجد وسقوط قبة الصخرة، هذه القبة الذهبية. وهذا الأمر حصل في التاريخ، يعني كمان المبرر موجود، في أيام الدولة العباسية حصلت زلازل كذا مرة. المنطقة هناك مناطق جبلية تعرفون في بلاد الشام، وتعرضت كثيرا للهزات الأرضية، وهدمت قلاع تاريخية، يعني قلعة أسامة بن منقذ اللي بناها في عهد صلاح الدين كانت ثلاث تحت الأرض وأربع طوابق كبيرة عظيمة فوق الأرض، ما بقي إلا أشياء قليلة بسبب الهزات الأرضية. فهم مستعدون، بل قال بعض المختصين والمهندسين مجرد مرور طائرة وكسر حاجز الصوت فوق المسجد ربما يؤدي هذا إلى أضرار جسيمة جدا في المسجد الأقصى. بعد ذلك طبعا الحكومة والسلطان والنفوذ لهم الآن، وليس لأي بلد عربي إلا أشياء، يعني الأوقاف الأردنية الآن هي تقوم بإجراء رواتب ومكافآت للعاملين داخل المسجد، هذا الذي لهم. أما والله يعني أشياء أخرى من ترميم وإعادة بناء، ولو سقطت، إذا كان بيوت المقدسيين منذ 1967 البيوت والمنازل المحيطة بالمسجد الأقصى ممنوع أن ترمم، وممنوع أن يبني أحد طابق جديد، وممنوع أن يبني أحد غرفة. كل هذه القوانين من أجل ماذا؟ تهويد أول شيء المنطقة المحيطة بالمسجد، ومحاولة الحصول على بيوت المسلمين هناك بالأموال والمبالغ الباهظة جدا، حتى يكون إيش استيلائهم عليها قانوني أمام العالم الغربي الذي ينظر إليهم وهم دولة تدعي يعني الحرية والعدالة، وكذب وافتراء كما نحن نشاهد الآن. لما يأسوا من حي الشيخ جراح قاموا بإيش؟ بالاستيلاء عليه وطرد أهله بالقوة. وهناك كذلك في قرية سلوان قريبة، قرية قريبة جدا من القدس، كذلك سيخرجون أهلها، والله المستعان. وهذا أمر تدرج عليه. حي المغاربة هذا الذي شرحته لكم أمام اللي هو جزء من الحائط الغربي للمسجد الأقصى، كان حي مأهول بالسكان. ثاني يوم ثالث يوم من احتلال القدس في عام 1967 جابوا جرافات وجرفوها. أين العدالة وأين الحرية التي يزعمونها، وأين الحق وأصحاب الحق الذين يزعمون؟ لا شك أنه كل هذا كما ذكر الله تعالى، هذا من نقضهم للمواثيق ونقضهم للعهود ومن تزويرهم وتزييفهم ودجلهم كذلك. هناك تنبيه لابد أن أذكره حتى لا يعني يحصل فيه خطأ إن شاء الله تعالى أو لبس، وإن كان هو يعني مسألة تاريخية، ولكننا نحب أن نكون أيضا دقيقين قدر الاستطاعة. وذلك بخصوص الرسول الذي بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى كسرى. ذكرت في الدرس الماضي أن كسرى قام بقتله، والحقيقة أن كسرى أراد أن يقتله ولكنه لم يتمكن من ذلك، لأنه عبد الله بن حذافة السهمي هذا كان رأى استشاطة غضب كسرى من خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال كيف يذكر اسمه في الكتاب، النبي عليه الصلاة والسلام من محمد بن عبد الله إلى كسرى فارس، قال كيف يذكر اسمه قبل أن يذكرني في الكتاب، كيف يذكر اسمه معي في الكتاب؟ فغضب، فانصرف عبد الله بن حذافة السهمي مباشرة. اليوم الثاني كان هو راجع إلى المدينة النبوية ليخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجواب كسرى، ولم يتمكن من قتله. لكن الذي قتل من رسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو صحابي جليل اللي هو اللي بحافظ اسمه الحارث ابن عمير، أو لا أذكر اسمه بالتحديد الآن، لكن هذا الذي قتله ملك بصرى الغساني الحارث بن عمير ابن عمرو الغساني، الحارث بن عمرو الغساني. لكن رسول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمه الأزدي، حاجة الأزدي، عمير الأزدي، والله تعالى أعلم. فهذا الذي قتله ملك بصرى التابع والموالي لمن؟ لهرقل. وبناء على هذه الحادثة وقعت غزوة مؤتة، في الحقيقة وقعت غزوة مؤتة، لأن ملك بصرى قام بقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستعان بمن؟ بالدولة الرومانية، فأمدته 100,000، وحصلت موقعة مؤتة بسبب قتله، بقتل ملك بصرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث اليوم يدلنا أيضا على مكانة بيت المقدس عند الأنبياء عموما، حتى أنبياء بني إسرائيل وحتى الأولياء والصالحين منهم، كان لبيت المقدس مكانة وكان له فضيلة ويعرفون مكانته، فكانوا يلجؤون إليه ويقومون بالاعتكاف فيه والصلاة والنذر وغير ذلك، كما ذكرنا عن مريم أو امرأة عمران عليها السلام، ومريم عندما كانت تعتكف في المسجد الأقصى، وزكريا عندما كان يدخل عليها في المسجد الأقصى. هذا يدلنا على أن المسجد كان يعني ملجأ وملاذ إلى الأنبياء من بني إسرائيل، هؤلاء أنبياء بني إسرائيل، عيسى وزكريا ويحيى، هم امتداد لذرية يعقوب اللي هو إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. فبنو إسرائيل يطلق على أهل الكتاب عموما، على اليهود وعلى النصارى بنو إسرائيل يطلق، لكن غلب على اليهود لأنه تاريخهم أطول حقيقة وامتدادهم أطول. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم، إيش يعني تسوسهم؟ يعني ترعى مصالحهم الأنبياء، كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي جاء نبي، كلما هلك نبي جاء نبي. وهذا الأمر ظل مستمرا يعني إلى عهد موسى عليه السلام، وبعد عهد موسى كان يخلفهم، كلما مات نبي جاء نبي من بني إسرائيل ويقودهم. وكما قرأنا في هذه الآيات من سورة البقرة، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لمن؟ لنبي لهم، إذ قالوا لنبي لهم من بعد موسى، إذ قالوا لنبي، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. طبعا بعد موسى مو شرط أنه مباشرة، لأنه مين اللي جاء بعد موسى مباشرة؟ هذا معروف بالأحاديث الصحيحة، اسمه يوشع بن نون، وقيل أنه فتاة اللي ذهب معاه إلى الخضر ليلقاه، قيل هذا. ووردت يعني بعض الروايات المدرجة على أن الفتى هذا هو يوشع، فتعلم من موسى عليه السلام ثم اصطفاه الله تعالى من بين بني إسرائيل ليكون نبيا بعد موسى وقائدا لهم. فبعد موسى بمدة جاء بنو إسرائيل وقالوا اجعل لنا ملكا، فيبدو أنه هذا النبي ما كان هو قائد عسكري، لكن كانوا يريدون قائدا عسكريا يقاتلون من ورائه. فجرى هذا الحوار الذي ورد في هذه الآيات. ثم إن كان من ضمن هذا الأمر أنه اختار هذا النبي من؟ طالوت، على أساس أنه يكون ملك، وكان إنسان من عامة بني إسرائيل، وكان يقال أنه كان يشتغل إيش؟ سقاي. هذا طبعا معلومات تاريخية لا إسناد لها أنه كان سقاي ولا إيش، ما كان الله تعالى أعلم. لكنه كان من ضمن جيش طالوت، من الأنبياء فيما بعد اختاره الله ليكون نبيا؟ أحسنت، داود. بل كان أبو داود في جيش طالوت، وكان داود كذلك، وكان يعرف يضرب بالمقلاع اللي هي الحجر اللي مربوط بحبل طويل ويحركه فيعطي قوة في الدفع حتى إذا جاء على الهدف أصاب جالوت. داود عليه السلام ضرب جالوت بين عينيه بالحجر فقضى عليه فقضي الأمر وانتصر داود. فكان من وعد طالوت أن زوجه ابنته ابن الطالوت نعم. ثم كانت النبوة والملك يعني في بعض الفترات في حياة بني إسرائيل بيسموها عصر الملوك، وهذه الملوك يعني اللي كانت تقودهم، لكن لا ينفي ذلك وجود أنبياء معهم كما هو في هذه القصة في الآيات القرآنية، لا ينفي وجود أنبياء ترشدهم وتربيهم وتدعوهم إلى الخير وتهدي عليهم، أن لا يكون هناك لهم ملوك كما قال

أن ترفع النبوة في بعض الفترات، حتى كان عهد داود عليه السلام وسليمان، ثم استمر عهد الملوك بعد عهد سليمان عليه السلام لما أبناؤه أخذوا الملك من بعده ورفعت عنهم النبوة، حتى جاء عصر من زكريا عليه السلام ويحيى وعيسى، وكان عيسى آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل، ولم يأتي نبي بعد عيسى إلا من نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قصة اليوم هذه حقيقة لها يعني ارتباط بطريقة حياة بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، إنه في أنبياء في ملوك في هناك أولياء عندهم. الشاهد من هذا الحديث حقيقة هو ماذا؟ أن لبيت المقدس مكانة عند الأنبياء عليهم السلام. هذا الحديث يرويه عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وهو من السابقين إلى الإسلام وشهد كل الغزوات مع الرسول، وهاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة النبوية، بل شارك أيضا مع عمر رضي الله عنه في فتح بيت المقدس، وشارك في معركة اليرموك، فهو مشارك يعني مجاهد من الدرجة الأولى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بني إسرائيل استخلفوا خليفة عليهم بعد موسى، استخلفوا خليفة عليهم بعد موسى. كما قلت لا يشترط أن يكون إيش مباشرة، لأنه ربما بعد موسى بمدد طويلة الله أعلم. فقام يصلي ليلة في القمر، يعني ليلة مقمرة في ضوء القمر، قام يصلي فوق بيت المقدس. هذا الشاهد من الحديث، والحديث هذا حقيقة فيه فوائد تربوية لابد أن نربي أنفسنا أولا وأبناءنا كذلك عليها، الآداب هذه والأخلاق التي بها يتم النصر ويتحقق للأمة الإسلامية، هو أن تتربى على هذه الأخلاق، أخلاق الأولياء وأخلاق الجهاد العبادة، ما في انفصال بين العبادة وبين الجهاد، بين الزهد ويعني الورع وبين الملك، انه يكون انسان ملك وزاهد. احنا صارت عندنا هذه معجزة من المعجزات، يكون الحاكم زاهد ما عندوش قصور ولا عنده مواكب، هذا حاجة خيالية. يعني لما اجانا واحد فلت من الزمان في هذا الزمان ما استمرش سنة، طيب ما بدنا نفصل احسن. فقام يصلي ليلة في القمر فوق بيت المقدس فذكر أمورا صنعها. هذا الخليفة الظاهر أنه الله أعلم لم يكن نبيا كما قلت، يعني هو كان من الذين اختارهم بنو إسرائيل ليكونوا عليهم ملوك، فذكر أمور، ذكر ذنوب، والإنسان عندما يتذكر ذنبه إيش يصير فيه يا أخوان؟ يضعف وينتابه الضعف، ويتذكر أنه والله يعني لابد أني أتوب وأجدد التوبة وأفعل وكذا. فهذا الملك كان يغلب عليه هذا الأمر الورع، فذكر أمورا صنعها، فقرر إيش؟ أنه يترك هذه الخلافة وهذا الملك، لا يريد هذا، كيف أكون ملك عليهم وأنا عامل ومسوي وكذا وعنده أشياء. يعني هذا معنى الحديث. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بنحوه، ورواه كذلك غير الإمام أحمد يسمى الإمام البزار، حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد، وكذلك حسنه الإمام أحمد شاكر المصري، هذا عالم من علماء مصر في الحديث في القرن الأخير، هذا يعني من قبل 30-40 سنة، هو رحمه الله تعالى محدث وأيضا إمام في اللغة، وله أخ اسمه محمود شاكر، أعتقد أنه كان وزير في زمانه محمود أخوه. وأحمد شاكر هذا أعتقد أيضا إما وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي، وكانت له صولات وجولات مع طه حسين، والرد على طه حسين فيما كان يطلقه على القرآن الكريم، رحمهم الله، أو رحم الله أحمد شاكر. أما طه حسين نفوض أمره إلى الله، نعم إن شاء الله يا رب، نسأل الله ذلك. فقام يصلي ليلة في القمر فوق بيت المقدس، يعني على السطح الظاهر، فذكر أمورا صنعها، فخرج فتدلى بسبب إيش السبب؟ الحبل. من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، بسبب إيش هو السبب؟ ثم ليقطع، هذا السبب هو الحبل. فتدلى بسبب، مش عايز يعلم جماعته وقومه أنه هيهرب منهم لأنه هيمسكوا فيه، فأصبح

السبب متعلقا في المسجد، يعني ظل الحبل متعلق، فعلم علم بنو إسرائيل أنه ملكهم هذا فر وهرب، وقد ذهب فانطلق الملك هذا اللي هو هرب من الملك. وهذا فيها إخوة يعني عدم الحرص على الرئاسة والملك، وهذه تربية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. كان يأتيه بعض الصحابة كأبي ذر الغفاري يقول يا رسول الله استعملني، فيقول إنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة، يعني إن وكلت إليها أعانك الله، وإن جاءتك بسؤال وكلت أنت إليها، يعني إن جاءتك بسؤال منك فإنك توكل إلى نفسك، وإن وكلت إليك أعنت عليها من الله، فلا تحرص على الرئاسة. كذلك صحابي جليل آخر عبد الرحمن بن سمرة قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة. فهذا تربية من الحبيب صلى الله عليه وسلم. متى كانت الفتن في الأمة إلا من الحرص على، منذ عهد الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم وعفى عن جميع الصحابة رضي الله عنهم، متى كانت الفتنة في الأمة إلا بسبب إيش؟ الحرص على الملك والرئاسة والوجاهة. حقيقة هذه فتنة الأمة، من ليس فقط على مستوى يعني الملك الإمامة العظمى والكبرى، حتى على مستوى الأسر والعوائل والقبائل تجد دائما سبب المشاكل إما مال وإما حرص على رئاسة ووجاهة. يعني هذا هرقل الذي علم الحق وعرفه، ولما رأى مستشاريه ومجلسه صخب وخاف على ملكه هل آمن وأسلم؟ لا، حتى ملك مصر قبط مصر لما بعث إلى النبي الهدايا فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ظن الخبيث بملكه، عن قبط مصر، نعم قال ظن الخبيث بملكه، يعني حتى قبط مصر ما أسلم. ما أسلم من الحكام والزعماء إلا من؟ الله يفتح عليك، النجاشي. والنجاشي كان فيه رقة وكان يبكي حتى لما كان يسمع القرآن من جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو أسلم ولم يستطع أن يظهر إسلامه في قومه، لكنه أسلم، ولذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما مات. طيب، فانطلق هذا الخليفة من بني إسرائيل حتى أتى قوما على شط البحر. هالحين هنعرف وين هذا شط البحر، يهمكم جدا أن تعرفوا. فوجدهم، يعني هو وين كان؟ في بيت المقدس. آخر الحديث هنعرف لوين وصل وبعد عن بيت المقدس. فوجدهم يضربون لبنا. إيش يعني يضربون لبنا؟ واضحة. إيش يعني يضربون لبنا؟ بيعملوا بلوك، يعني بيصنعوا طوب، يصنعون الطوب واللبن. فسألهم كيف تأخذون على هذا اللبن؟ كم هو لا يريد أن يبقى أيضا عاله، ولا أخذ معاه ملايين وذهب الدنيا وطار به، وإنما ذهب بنفسه بثيابه، هذا هو الزهد وهذا هو الورع. طيب، هذه الأشياء نحتاج أن نتربى عليها قدر الاستطاعة، وأن نربي أبناءنا كذلك على عدم التعلق بالدنيا وبزخرفها، وأن تكون في أيدينا وسيلة وأن لا تكون غاية. أما الإنسان يكون عنده الملايين والمليارات والمواكب والعقارات والأراضي في شرق الأرض وفي غربها، ثم هو لا يستعملها في طاعة الله ولا في نصرة أمته ودين الله تبارك وتعالى، هذه كارثة. قال فأخبروه كم يأخذ، يعني وهذا نهج الأنبياء، العمل باليد. يعني نوح عليه السلام إيش كان عمله؟ بيده. إيش كان يصنع السفن؟ داود عليه السلام ماذا كان يعمل؟ كل الأنبياء قل لا أسألكم عليه أجرا في سورة الشعراء، ما في واحد من النبي كان يأخذ فلوس، إلا إحنا في آخر الزمان صرنا نأخذ فلوس حتى على وظائفنا الدينية، نسأل الله أن يغفر لنا. لا شك أنه فيه يعني تفصيل في المسألة، ليس هذا مجاله. المهم أن لا تكون الغاية هي المادة والمال، وإنما يكون هذا وسيلة لطاعة الله تبارك وتعالى، وأن يكون كسبه في حلال وأنفقه في حلال وفي موضعه. قال فكان يأكل من عمل يده، فإذا كان حين الصلاة، حين الصلاة يعني وقت الصلاة، قام يصلي، فرآه العمال اللي معاه اللي حوله في هذا مصنع الطوب، فرفع ذلك العمال إلى دهقانهم. ما معنى دهقانهم؟ مسؤولهم، رئيسهم، رئيس البلد. قالوا إن فينا رجلا يفعل كذا وكذا، يصلي، فأرسل إليه.
الدهقان أرسل إلى هذا الخليفة اللي هو متستر الآن متخفي، فأرسل إليه فأبى أن يأتيه ثلاث مرات، يرسل إليه وهو يأبى. ثم إنه جاءه يسير، من اللي جاء؟ الدهقان جاء إلى هذا الخليفة على حالته من التخفي على دابته، فلما رآه صاحبنا هذا الخليفة المتخفي قال فلما رآه فر فاتبعه الدهقان، لحق مين؟ لحق هذا الخليفة فسبقه اللي هو، فقال أنظرني أكلمك. الدهقان يقول للخليفة، قال فقام حتى كلمه فأخبره خبره، قال له أنا كنت خليفة في بيت المقدس وتذكرت أمور فعلتها فلم يعني أستسغ أن أظل في ذلك المكان، وأنه كان ملكا. فلما أخبره أنه كان ملكا وأنه فر من رهبة الله، فر من خشية الله، مسؤولية هذه الأماكن والمناصب يعني المناصب هذه كلها مسؤولية يحاسب عنها، وقفوهم إنهم مسؤولون، فر من رهبة الله تعالى. هذه مسألة فيها تفصيل طبعا، وليس كل إنسان أيضا يفر من المسؤولية إذا كان أهلا لها، وإذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أتتك من غير مسألة معناها أنت الناس رشحتك ورأت فيك صفات، والصفات هذه في منها حقيقة فطري بالنفس. يجي إنسان مثل معاوية رضي الله عنه، كانت تقول لهم ما أراك إلا أنك ستكون ملك من ملوك الدنيا، وسبحان الله هذا فيه صفات يعني مغروسة فيه من الله تبارك وتعالى. أحيانا قليلا يكون هذا بالاكتساب، ولكن يكون الأصل في الفطرة وفي النفس نفسها. قال إني لأظنني، من اللي قال الدهقان إني لأظنني لاحق بك؟ قال فاتبعه، هربوا حتى من عند هذولاك، أخذ معه حتى الدهقان تلك القرية، فعبد الله حتى ماتا وين؟ في مصر، برميلة مصر. رميلة مصر هذه يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه يعني يقول هذه كذا وكذا ميدان، وهي المعروفة الآن باسم ميدان صلاح الدين، معروف عندكم في القاهرة ميدان صلاح الدين. هو يقول هذه هي رميلة مصر اللي ذهب إليها هذا العابد من بني إسرائيل وهذا الرجل الدهقان الذي كان أصلا على شط البحر، فلما كانوا أرادوا أن يهربوا الظهر أنهم دخلوا شوية لتحت في يعني للجنوب اتجهوا، وقال وهي المنشية بالقاهرة اللي هي هذه المنشية القاهرة، في حاجة اسمها منشية القاهرة، يقول هذه رميلة مصر. ماذا يقول عبد الله بن مسعود وأختم إن شاء الله تعالى؟ لو أني كنت في ذلك المكان ثم هناك يعني عند هذه الموضع، قال لاهتديت إلى قبرهما بما وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا القدر إن شاء الله تعالى كفاية، نسأل الله أن يفهمنا وأن يسددنا، وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: إذاعة السرايا FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مع هذه الحلقة. كما نرحب بالأستاذ الطيب عبد الوهاب النعاس، أهلا وسهلا.
2: مرحبا
1: بك أستاذ الطيب. أستاذ الطيب، نظرا لإلحاح كثير من المتسائلين، نعتذر ونخصص هذه الحلقة للإجابة عن تساؤلات هؤلاء الإخوة والأخوات.
2: مرحبا بك.
1: اتصل كثير من الإخوة والأخوات بالبرنامج يتساءلون حول حكم الرضاعة ومتى تكون محرمة للزواج، وعن العبارة المأثورة عند كثير من كبار السن: اللي حرم هو الحليب وما بعده. فنرجو أن نتحدث في هذه الحلقة عن هذا الموضوع بالتفصيل. تفضل أستاذ.
2: مرحبا بك وبهم. وفعلا هذا الموضوع ينبغي أن نفهمه بطريقة صحيحة.
1: نعم.
2: وبداية نقول إن الإسلام يحرص كل الحرص على أن ينشأ الأطفال نشأة صحية من جميع النواحي.
1: صحيح.
2: من الناحية الجسمية والنفسية والعقلية. وها هو العصر الذي نعيش فيه.
1: نعم.
2: يا الأطباء فيه يعودون ويرجعون إلى ما قرره الإسلام منذ البداية.
1: نعم.
2: ويقولون حليب الأم أو لبن الأم، لبن المرأة، يحتوي على العناصر واستحضر من قبل الله عز وجل الذي منح هذه النعمة.
1: نعم.
2: لهذا المخلوق وغيره من المخلوقات الثديية.
1: أيوة.
2: لينشأ الأطفال نشأة صحيحة من حيث العناصر، ومن حيث الدفء، ومن حيث حنان الأم باحتضانها لهذا الوليد.
1: أيوة.
2: وهذا الطفل.
1: نعم.
2: فيشعر الطفل بالأنس منذ اللحظات الأولى. والناحية النفسية عند الطفل مهمة جدا منذ ولادته، أي من اللحظات الأولى. أراه مش نقوله على أن الطفل ما يحسش وإلا ما يشعرش بالحضن احتضان الأم أو المرأة له وحنانها وشفقتها ومودتها، يعني هذا كله أراه يحس به الطفل ويشعر به أتم الشعور.
1: نعم.
2: ينبغي أن يكون واضحا.
1: أيوة.
2: وعناصر اللبن متاع المرأة التي هيئها الله للإرضاع هو أنفع وأفيد من الناحية العقلية ومن الناحية الجسمية، وأيضا زي ما قلنا من الناحية النفسية والشعورية.
1: صحيح.
2: وطبعا تفصيل ذلك معروف عند الأطباء وفي كتب الطب وفي ما يدرسه طلابنا وطالباتنا في كليات الطب.
1: صحيح.
2: إذا عرفنا هذا فنعود إلى أن الإسلام يعني بالنسبة لي الرضاع وضع له قواعد وأحكاما وأسسا يجب أن نفهمها.
1: طيب.
2: أولا المقدار المحرم.
1: أيوة.
2: اثنين المدة اللي يكون فيها اللبن متاع الأم أو المرأة أمتى يكون محرم.
1: نعم.
2: ثلاثة عملية من يحرم عليه بسبب اللبن أو بسبب الحليب أن يتزوج من المرأة التي أرضعته، وكيف الوضع.
1: طيب.
2: يعني هذه أشياء يجب أن نفهمها.
1: أيوة.
2: أولا النقطة الأولى المقدار. المقدار أن تكون رضعة كاملة فأكثر.
1: طيب.
2: أما المصة والمصتين ولا القطرات هذه وإن كانت هي موضع خلاف، ولكن الصحيح أنها لا تحرم.
1: طيب.
2: ولذلك ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. يعني المصة والمصتين ما بيكونوش عناصر الجسم.
1: أيوة.
2: ولا بيكونوا هم سبب في غذاء الجسم، الغذاء الكامل اللي بيتكون منه الأنسجة واللحم والعظام وما يتصل بهذا البدن.
1: صحيح.
2: فالمصة والمصتين والإملاجة هي نفسها، حتى هي عملية المصة
1: بنفس المعنى. يعني
2: بنفس المعنى.
1: نعم.
2: هذا أراه ماليش علاقة، يبقى أن تكون رضعة كاملة فأكثر،
1: لن يشبع منها الطفل
2: يعني. رضعة كاملة. أيوة. رضعة. أيوة. كاملة فأكثر، هذه واحدة. رقم اثنين، المدة اللي فيها الرضعة هذه فأكثر اتحرم. طيب. يعني تخلي الطفل يصبح من أفراد الأسرة.
1: أيوة.
2: اللي الأم فيها وإلا المرأة فيها أرضعته.
1: أيوة.
2: هي سنتين فأقل، مش أكثر من سنتين.
1: نعم.
2: يعني الطفل اللي أرضعته المرأة من ثديها إذا كان عمره سنة وإلا عمره شهر وإلا شهرين ولا خمسة ولا سبعة وإلا سنة وشوية، سنة ونص، سنة وثمان شهور، سنة وعشر شهور، سنة وحداشر شهر، سنتين فأقل، هذا كله يعتبر الإرضاع مؤثر وله قيمة.

0: لأن الطفل وقتها في السنتين يحتاج إلى اللبن كغذاء أساسي رئيسي.
1: معناها ما فيش غيره يعني.
0: لا يعني بغض النظر افرض مثلا حتى يطعموا فيه في شيء ثاني.
1: أيوة.
0: لكن علاش يعتمد في الأساس؟
1: على الرضاعة.
0: على اللبن.
1: أيوة.
0: على الحليب.
1: صح.
0: ولهذا يعتبر من السنتين فأقل. يعني نقدر نقوله بعبارة أوضح 24 شهر فأقل.
1: أيوة.
0: هذا راه الرضعة، وإلا أكثر من رضعة راهي تعتبر محرمة
1: للزواج.
0: للزواج. أيوة. طب نجول التفصيل بعدين.
1: نعم.
0: أما إذا كان أكثر من سنتين، فات السنتين ما عادش لها تأثير الواه، لأن الطفل بعد ما يبلغ سنتين يقدر يستغني بالطعام عن اللبن،
1: الحليب. أيوة.
0: ويستغني بالغذاء العادي عن الحليب.
1: أيوة.
0: يقول الله تبارك وتعالى، باش نجيبوا النقطتين.
1: طيب.
0: النقطة الأولى لما ذكر الله المحرمات من النساء.
1: نعم.
0: قال سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يبقى المحرمة الأولى من النساء هي زوجة الأب.
1: طيب.
0: زوجة الأب خلاص تعتبر أم لأولاد الأب اللي تزوجها.
1: أيوة.
0: سواء كانوا كبار وإلا صغار كيف ما يكون وضعهم.
1: نعم.
0: حتى ولو كانوا أكبر منها، في بعض الأحيان ربما يتزوج رجل كبير في السن امرأة صغيرة في السن ويكون عنده أولاد أكبر منها.
1: صحيح.
0: أراه لابد يعاملها معاملة الأم.
1: الأم تماما.
0: ويجب أن تكون نظرتهم لها نظرة الأم تماما.
1: نعم.
0: لأنها أصبحت في كتاب الله في مقام إيش؟
1: مقام الأم.
0: نفرض إن عنده ولد عمره حتى 40 سنة.
1: نعم.
0: وهي عمرها 25.
1: أيوة.
0: زوجة أبوه عمرها 25.
1: نعم.
0: شن تعتبر بالنسبة لي
1: أم.
0: في كتاب الله أمة.
1: نعم.
0: مش يجي مثلا واحد يقول والله هذه أصغر منه وهو كبير، لا، نقول له خلاص بحكم زواج والده بها أصبحت في كتاب الله إيش؟
1: أمة.
0: فيجب مشاعره وأحاسيسه ونظرته وكل المعاملات متاعه معاها تكون معاملات إيش؟
1: أم.
0: الولد مع أمه.
1: أيوة.
0: هيك. ولهذا قال الله تعالى: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. من نظر إليها نظرة شهوة وإلا عاملها معاملة امرأة أجنبية ونظر إليها بطريقة محرمة.
1: نعم.
0: فلينظر إلى ما هدد به الله وتوعد به الله.
1: صح.
0: إنه كان فاحشة، هذه واحدة، ومقتا، والعياذ بالله، مقت.
1: نعم.
0: الغضب والسخط، وساء سبيلا، هذه واحدة.
1: نعم.
0: بعدين ربنا قال: حرمت عليكم أمهاتكم. ماشي. هذه
1: طيب.
0: أم الإنسان
1: الحقيقي
0: ولدته.
1: نعم.
0: إيه؟
1: نعم.
0: هذه محرمة بدون نقاش، وهي أمه التي يعني حملته وتعبت وسهرت وأنجبته ثم ربته، خلاص انتهينا منها.
1: نعم.
0: أمهاتكم وبناتكم، بنته، وأخواتكم.
1: نعم.
0: يعني أخت الإنسان.
1: أيوة.
0: كذلك هذه معروفة.
1: نعم.
0: ما بنقفش عندها طويلا.
1: نعم.
0: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت.
1: أي.
0: هذه مجموعة من النساء المحرمات وأمرهن واضح.
1: طيب.
0: بعدين ربنا ماذا قال؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم.
1: أيوة.
0: وأخواتكم من الرضاعة.
1: أيوة.
0: ولنتأمل هنا.
1: نعم.
0: لما قال ربنا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم.
1: أيوة.
0: القرآن ما حددش، ما قالش رضعة ولا رضعتين ولا أكثر.
1: نعم.
0: يبقى التعبير مطلق.
1: صح.
0: فيصدق على الرضعة الوحدة وعلى ما فوقها. أو
1: نعم.
0: زي ما حللنا. نعم. بكري قلنا المصة والمصتين ما تعتبرش رضعة.
1: صح.
0: فهمت؟ الإملاجة والإملاجتين ما تعتبرش رضعة.
1: صحيح.
0: لكن الرضعة الكاملة خلاص.
1: أيوة.
0: رضعة، والنص القرآني واضح ما فيش نقاش.
1: أيوة.
0: هذه الأم التي أرضعت طفل يعني دون السنتين زي ما قلنا.
1: نعم.
0: مش أكثر من سنتين.
1: أيوة.
0: التي أرضعته دون سنتين أصبحت أمة. تراها تو لما أصبحت هي أمة شو المعنى ذلك؟
1: أيوة.
0: معنى ذلك إن صغارها الكبار واللي معاه في وقت المرضع هو منها،
1: نعم،
0: واللي جو بعده كلهم شنو ولوا؟
1: إخوة،
0: خوته.
1: نعم. ليه؟
0: هنا جينا عبارة اللي انت حضرتك قلت عليها اللي هي سايدة عند بعض
1: اللي ايه حرم الحليب،
0: الحليب وما بعده،
1: وما بعده.
0: هذا راهو كلام جهلة وكلام راهو متاع عجايز ما يفهموش الشريعة، وإلا حتى كان قالوه بعض الشياب الكبار راهو خطأ فادح فادح فادح.
1: نعم.
0: يجب علينا هالعبارة هذه نلغيها من قاموسنا.
1: صح.
0: ومصطلحاتنا الدارجة. ما فيش حكاية الحليب وما بعده، هذا كلام فاضي.
1: نعم.
0: راهو اللي يقولها بعدين راهو أدخل في الشريعة حكما آخر لم يأتي به القرآن ولم يتحدث به الرسول صلى الله عليه وسلم. ما فيش.
1: نعم.
0: الكلام هذا.
1: نعم.
0: حكاية الحليب وما بعده راهو هذا كلام مش صحيح. وفعلا زي ما قلت حضرتك كثير من الإخوة والأخوات يتساءلوا.
1: نعم.
0: يقولوا والله إحنا لما أنا خطبت بنت والبنت هذه مثلا يعني ما رضعتش بعدي وإنما رضعت قبلي.
1: أيوة.
0: وقالوا لي الحليب وما بعده هو اللي حرم. إيش نقولوا له إحنا؟ نقولوا له هذا الكلام غلط، والكلام هذا راهو ضد الشريعة ومخالف لأحكام الشريعة. ما فيش عندنا الحليب وما بعده.
1: أيوة.
0: أبدا. يجب أن نفهم المرأة اللي أرضعت طفل وإلا أرضعت بنت، هذه البنت ولا هذا الولد أصبح ابن للثدي اللي رضع منه.
1: طبيعي.
0: وصاحبة الثدي أصبحت أمة. أمة. وما دام هي أصبحت أمة كل صغارها أولادها بناتها كلهم شنو ولوا؟
1: أصبحوا خوتة.
0: ولوا خوتة، سواء كانوا مولودين قبله، نزيد نكرر.
1: أيوة.
0: مولودين قبله ولا ما ولا مولودين معاه وإلا مولودين بعد
1: بعده.
0: سوى سوى.
1: نعم.
0: لأن العبرة بشنو؟ العبرة بالحليب.
1: أيوة.
0: والحليب منه صاحبته الأم.
1: أيوة.
0: شنو دخل العيل بعد ولا قبل؟
1: صحيح. لا
0: ماليش علاقة.
1: صح.
0: شنو دخل الكون مثلا والله البنت هذه ما رضعتش معاي ما رضعتش بعدي لا رضعت قبلي، نقول له هي العبرة بكونها رضعت معاك ولا قبلك، شنو هي حكاية مجاملات؟
1: لا
0: ما هي مجاملة رضعت معاك ولا بعدك، لا القضية قضية اللبن والحليب اللي رضعاته البنت صاحبة اللبن وصاحبة الثدي اللي رضعت منها البنت هذه أصبحت أمها.
1: أيوة.
0: فالنظر لمنه؟ النظر للأم.
1: أيوة.
0: ولهذا ربنا قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم.
1: نعم.
0: وأخواتكم من الرضاعة. خلاص إخواتكم منين؟
1: من الرضاعة.
0: من الرضاعة. قالش القرآن من الحليب وما بعده؟
1: لا
0: ما فيش. قالش على أساس أن والله هذه رضعت قبلي ولا هذا رضع قبلي ولا هذا رضع بعدي؟ قال ما فيش. قال وأخواتكم منين؟
1: من الرضاعة.
0: من الرضاعة،
1: سواء كان قبل ولا بعد ولا معاه.
0: تمام.
1: نعم.
0: هذا هو الكلام.
1: نعم.
0: ولهذا يجب علينا ننتبه ونحدد موقفنا. أراه كثير من الأخطاء تقع ويقع فيها بعض الجماعة.
1: صح.
0: وبعض الجماعة يفتوا عن جهل، يقولوا لهم لا لا الحليب وما بعده.
1: إيه توزيع الكلمة هذه اللي حرم هو الحليب وما بعده.
0: شوف انت هذه راهي
1: فتوى،
0: هذه فتوى بدون علم.
1: إيه صح.
0: وخارجة عن أحكام الشريعة وملهاش أي صلة بالشريعة. وراه نزيد النبه، أي واحد ياخذ بحكاية الحليب وما بعده ويتزوج البنت اللي هي ما رضعتش معاه رضعت قبله، راه الزواج باطل ومحرام.
1: أيوة. فليتنبه الإخوة.
0: وعيشتهم مع بعض راهي حرام.
1: نعم.
0: عيشتهم مع بعض راهي حرام. حتى كان عقدوا عقد شرعي فيما بينهم بدون ما يعلموا وبعدين فطنوا، أراه يفسخ العقد.
1: أيوة.
0: تلقائيا.
1: نعم.
0: يفسخ العقد.
1: نعم.
0: والأولاد صحيح اللي هم إذا كان عن غير علم ما يعرفوش يبقى الأولاد يلتحقوا بيبوهم، أما إذا كان العملية عملية متعمدة وعارفين وداروها أراه يعتبر من أساسه زنا محرم والعياذ بالله. ينبغي أن نفهم هذه النقطة بطريقة صحيحة.
1: نعم.
0: صار حددنا. أول حاجة قلنا رضع فأكثر. هذه واحدة.
1: صحيح.
0: اثنين، قلنا الزمن اللي يكون فيه الرضاع يحرم شنو هو؟ سنتين فأقل.
1: صح.
0: سنتين فأقل. هنا تجينا نقطة.
1: نعم.
0: افرض المرأة رضعت طفل عمرها أكثر من سنتين.
1: طيب.
0: نقول لها لا، ما ليش معنى، لأنه مستغني عنه حليبك، هذا مستغني عنه، هذا
1: في حاجة
0: مش في حاجة لي.
1: نعم.
0: لأنه هو بدأ يعتمد على الطعام ويأكل خلاص. وهذا القرآن حدد شن قال؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين.
1: نعم.
0: لمن أراد أن يتم الرضاعة.
1: أيوة.
0: أظن العبارة واضحة.
1: واضحة. بعد الحولين ما عاد.
0: خلاص. لأن قال حولين كاملين، هذه واحدة، وقال لمن أراد أن يتم
1: الرضاعة.
0: الرضاعة.
1: في اللي رضع أقل حتى من حولين. يعني.
0: فيه وفيه اللي خلي طفلها يرضع حتى أكثر من حولين.
1: صح.
0: فيها شيء.
1: نعم.
0: لكن الفترة اللي هي تكون محرمة للتزويج ويعتبر الطفل اللي رضعته أمه.
1: أيوة.
0: قرأه هو في حدود الحولين.
1: أيوة.
0: يعني السنتين فأقل. هنا يأتي نقطة، معلش بعض الأحيان نكونوا صرحاء، فيه مطبات وقعوا فيها جماعة.
1: طيب.
0: وقالوا والله رجل مثلا يلاعب زوجته فامتص لبنها وخش. نعم. اللبن هذا جوفه.
1: نعم.
0: هل حرمت عليه؟ لا لا لا، كلام زايد هذا، لأن احنا قلنا أكثر من عامين ما عادش إيش، ما عادش ليه قيمة.
1: ما عادش ليه قيمة.
0: نفرض إن المرأة حلبت في كاس، في كوباية.
1: نعم.
0: أو في بعض الأمهات اللي هي ما تقدرش ترضع من ثديها لأمر ما.
1: نعم. تخفف من الحليب.
0: فتأخذ المصاصة وإلا تخفف من الحليب وتحطها في كوباية وتحطها في الثلاجة.
1: طيب.
0: نفرض إن الزوج جاء على غفلة ويحسابه لبن عادي ما يندري عليه.
1: نعم.
0: فأخذ الكوباية هذه وشربها. هل تحرم عليه زوجته؟ ما هو قلنا من بدري، قلنا أكثر من عامين ما عادش ليه قيمة.
1: صح.
0: مش هيك قلنا؟
1: أيوة.
0: يبقى ماليش أي قيمة هذا الموضوع.
1: طيب.
0: فليتنبه إليه
1: الإخوة
0: ويأخذوا بالهم. ما في داعي نقعد نتساءلوا بعدين واحد قال والله أنا سمعت أحد الأساتذة قال لا يعني ممكن جدا يحرم ما يحرم، نقولوا لا لا، الكلام هذا ما فيش.
1: طيب.
0: لأن الآية صريحة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم
1: الرضاعة.
0: الرضاعة. فأعتقد الموضوع هذا بهالطريقة هذه فهمناه. بقيت.
1: نعم.
0: نقطة.
1: نعم.
0: يقول صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل وسلم،
0: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب كيف ترى؟
1: أيوة.
0: احنا تو عرفنا على أن الطفل اللي رضع من مرأة أصبحت المرأة أمه.
1: طيب.
0: فإذا كان
1: بالشروط اللي ذكرناها.
0: أيه. فإذا كان هو ولد ذكر ما عاش يقدر يتزوج بنات
1: المرأة
0: اللي رضع معاته.
1: نعم.
0: سواء قبل ولا بعد ولا معه.
1: نعم.
0: وإذا كان هي بنت ما عاش تقدر تتزوج واحد من أولاد المرأة هذه، لأن كلهم هذوما خوت بعض.
1: نعم.
0: لكن افرض إن البنت اللي رضعت من مرأة عندها خوت ثانيين ما رضعوش من المرأة اللي رضعت هي منها.
1: أيوة.
0: ويبوا يتزوجوا البنات متاع الأم اللي رضعت أختهم.
1: أيوة.
0: نقولوا لهم ما ليهمش علاقة، جايز هذاك.
1: صح.
0: طيب أهو مثال بسيط.
1: نعم.
0: مرأة اسمها زينب ومرأة ثانية اسمها خديجة.
1: طيب.
0: زينب هذه عندها أولاد وبنات، وخديجة عندها أولاد فقط، ناخذه هك احنا بسبيل.
1: نعم.
0: المثال.
1: طيب.
0: واحدة من البنيات لزينب رضعت من خديجة.
1: طيب.
0: نفرض ان البنية هذه اسمها سميرة رضعت من خديجة.
1: طيب.
0: شن ولد خديجة بالنسبة لها؟ أمها
1: من الرضاع. نعم.
0: إيه؟ لأن أرضعتها.
1: نعم.
0: ومدام أرضعتها ولت إيش؟ أمها.
1: أيوة.
0: كل أولاد خديجة محرمين على سميرة. طيب. سواء كانوا ولدوا قبلها ولا بعدها ولا.
1: نعم.
0: معها.
1: نعم.
0: لأن مدام خديجة ولت أم لسميرة اللي رضعت منها، صغارها ولوا خوتها، خلاص ما عاش يتزوجوها سميرة هذه.
1: طيب.
0: لكن واحد من أولاد خديجة يبي يتزوج واحدة من أخيات سميرة، يعني من بنات زينب،
1: نعم،
0: اللي ما رضعوش وما لهمش علاقة، ونقول لهم هذا ما فيها شيء أبدا.
1: مثال واضح.
0: واضح. نعم. يعني اللي رضع من مرأة هو ولا ولدها وإلا ولت بنتها.
1: أيوة.
0: معاش أولادها يتزوجوها ولا هو يتزوج من من منها هي.
1: نعم.
0: اللي رضعت.
1: نعم.
0: لكن اللي ما رضعش ما ليش علاقة. أعتقد الأمر إيش؟
1: واضح.
0: طبعا. واضح. وما نبوش يقعد يخلط. بعدين.
1: نعم.
0: أراه. زي ما احنا جبنا الحديث قلنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
1: نعم.
0: أراه أحيانا يكون بالرضاع خال، وأحيانا يكون بالرضاع عم، وأحيانا يكون بالرضاع ابن أخت، فهمت؟
1: نعم.
0: وهكذا، يعني زي المحرم بالنسبة للنسب أمه محرمة عليه الحقيقية، أمه بالرضاع محرمة باهي.
1: نعم.
0: بنته بالرضاع بالنسب محرمة، كذلك بنته بالرضاع
1: محرمة.
0: محرمة. يعني واحد متزوج وزوجته رضعت بنت، البنت هذيك مش بنت للأم اللي رضعتها بس، حتى زوجها يصبح أب بالنسبة لها.
1: طيب.
0: حتى الزوج نفسه.
1: نعم.
0: زوج الأم اللي رضعت أو المرأة اللي رضعت أصبح أب بالنسبة لإيش؟ للبنت اللي رضعت من زوجته.
1: أيوة.
0: فهمت؟
1: نعم.
0: وأخوه ولا عمها، أختها ولت عم ولت خالتها،
1: صح،
0: أختها هو ولت عمتها، كان عندها مثلا المرأة اللي رضعت عندها بنات وإلا أولاد وجايبين صغار، قد تكون هي خالة ليهم وإلا عم ليهم.
1: أيوة.
0: وهكذا الموضوع يمشي زي ما هو في النسب تماما بهالشكل هذا، إلا أن التوارث ما فيش، ميراث ما فيش، ولكن من حيث الزواج
1: يعني ماشي
0: ماشي تماما،
1: تماما.
0: محرم زي ما يحرم بالنسب يحرم بإيش؟
1: بالرضاع.
0: الرضاع. ها. طيب. وطبعا ما نبوش نكثر الكلام هنا. طيب. باش ما إلا إذا كان الإخوة المستمعين والمستمعات عندهم استفسار حول الموضوع فنحن
1: يبعثونا
0: على استعداد. أيوة.
1: وحنا
0: نحن على استعداد نجيبهم.
1: طيب.
0: على ما يشكل عليهم بإذن الله.
1: طيب يا سيدي، الله يبارك فيك أستاذ. طيب، وتوا ما زال ممكن نتبعوا بعض الأسئلة اللي بعتوا بها بعض الإخوة والأخوات واللي ما كملناهاش في الحلقات السابقة.
0: نعم.
1: ممكن توا نزيد
0: تفضل
1: نتحدث عن بعض الأسئلة متاعهم هذه. فيه سؤال يقول: إذا تتبعنا القرآن الكريم نجده يعتني بالأم أكثر من عنايته بالأب، مع أن الأب يكدح ويكافح من أجل أولاده. نبو استفسار هو طبعا. أيه، هذا مرتبط.
0: على كل حال هو الموضوع. نعم. مرتبط، يعني
1: مرتبط.
0: نتكلم على الأمهات ونتكلم على الأخوات والبنات.
1: نعم.
0: وغيره، فهذا مرتبط يا سيدي. احنا بكل بساطة ولا نطيل حول هذا الموضوع، فعلا هاي. القرآن الكريم ذكر الوالدين وتحدث عن بر الوالدين.
1: نعم.
0: أون عندنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
1: نعم.
0: إلى آخر الآيات، فأمر بالإحسان إلى الوالدين.
1: أيوة.
0: واعتبر مخالفتهما أو عصيانهما أو الإساءة إليهما.
1: نعم.
0: أراه إساءة إلى الخالق تبارك وتعالى، لأن عطف بر الوالدين على والعياذ بالله على الشرك.
1: أيوة.
0: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ها، وش قال؟ وبالوالدين
1: إحسانا.
0: إحسانا.
1: نعم.
0: معناها ما دام أمرنا بعبادته وحده وامتثال أوامره وحده والعمل بشريعته وحدها، أمرنا أيضا وخص الوالدين بالذكر.
1: نعم.
0: لدرجة أنه قال سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل. نعم. لهما قولا
1: كريما
0: كريما.
1: أهوى.
0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: نعم.
0: مش هذا موضوعنا، لأن هذا واضح،
1: صح،
0: لكن الآيات الأخرى تحدثت عن الأم: ووصينا الإنسان بوالديه.
1: أيوة.
0: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين.
1: نعم.
0: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: طيب.
0: الآية الأخرى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: نعم.
0: وفي سورة العنكبوت حتى هي ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فهمت؟
1: نعم.
0: يبقى تحدثت الآيات القرآنية في عدد من المواضع عن الأم دون إيش؟
1: دون الأب.
0: نعم. لماذا؟ وربما يسأل الإنسان ويريد الحكمة.
1: أيوة.
0: أول ما يولد الإنسان وبعد ما يكبر شوية ويفطن، من اللي يشوفه الطفل يطلع ويخش ويجيب في الدبش ويجيب في الملابس ويجيب في الحلوى ويجيب في الخبزة ويجيب في الأشياء هذه، من هو؟
1: هو الأب.
0: يبقى كأن الطفل دائما وأبدا من خلال ملاحظاته ومشاهداته،
1: نعم،
0: يشوف على أن الأب هو اللي تعبان باستمرار،
1: صح،
0: وهو اللي كركر وهو اللي يفرح فيه، يجيب له الحلوى ويجيب له الكعك ويجيب له يا سيدي اللي بسموه الخبيز،
1: أيوة، والبشكوط والملعوبات
0: والملعوبات، يعني من اللي كركر ويجيب؟
1: هو الأب.
0: هو الأب.
1: نعم.
0: ولهذا يتعلق الطفل بأبيه من هالناحية هذه، من الناحية المادية،
1: صح،
0: فيستقر في ذهنه على أن الشقيان والتعبان واللي هو يكافح واللي هو يجري ويسعى في سبيل تفريحه هو الأب.
1: أيوة.
0: مع أن المشقة والآلام اللي تحملتها الأم أشد من ذلك بكثير.
1: أيوة.
0: والطفل ما يعرفش عنها شيء، لما حملتها أمه في بطنها هل يحس بالآلام الطفل؟
1: أبدا.
0: من اللي يحس بالآلام؟ الأم.
1: هي الأم.
0: والطفل غافل عن هذا.
1: صحيح.
0: 9 شهور وهي حياتها عرضة للهلاك وعرضة للموت، وهي مريضة وهي يعني حاملات في أحشائها.
1: أيوة.
0: يرضع منها ويتغذى منها، ويعني هي تسعى بكل الطرق على أن يكون في أحشائها سعيدا، لأن حتى وإن اعتنت بنفسها تعتني بنفسها بسبب هو.
1: أيوة.
0: كذلك عندما ولدته هل هو يشعر بآلام الولادة؟
1: أبدا.
0: التي كادت تفضي إلى الهلاك ما يعرفش.
1: صح.
0: لما هي ربات في السنتين الأوليين،
1: أيوة،
0: وتعبت وسهرت، الأب كان ينام ومبحبح في النوم.
1: صح.
0: وهي كانت تعبانة، اللي كان يشيل في العفونات والأوساخ والقاذورات من هي؟
1: طبعا.
0: والتي كانت تسهر إلى الصباح من أجله من
1: هي؟
0: الأم. ولكن الطفل لا يشعر بذلك كله، ولذلك أراد القرآن أن يلفت نظر الأطفال إلى ما كانوا غافلين عنه.
1: صحيح.
0: فقال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن.
1: أيوة.
0: وفصاله في عامين، يذكرهم بما لا يشعرون.
1: أيوة.
0: وقد ينسون. وقال حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: نعم.
0: ولذلك العناية راهي جاءت من هذا الباب.
1: أيوة.
0: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل من أولى الناس بصحبتي، قال أمك أمك أمك 3 مرات، وفي الرابعة قال أبوك.
1: أيوة.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله. مرة أخرى إخوة الإيمان نحييكم في نهاية هذه الحلقة، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبتدئ بهذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها من سمعها، وهي تحوي أعلاما عظاما وأشخاصا كراما بذلوا أنفسهم وأوقاتهم رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى، وقدموا وأعطوا وضحوا وعملوا في وقت نحن بأحوج ما نكون إلى أن نتعلم من حياة عظمائنا ومن حياة كبرائنا ومن حياة أعلامنا العظام الذين ملأوا الدنيا علما وعملا، في وقت نجد فيه أمم الشرق والغرب تمجد أشخاصا لا نستطيع أن نقول إلا إنهم لا يرقون إلى عشر معشار ما عندنا من أعلامنا العظام. أنا أقصد ما عندنا من حركتهم، من جهادهم، من شجاعتهم، من زهدهم، من عبادتهم، من أخلاقهم، وهذه قضية خطيرة. إذ نشأت الأجيال فينا على عدم معرفة الأعلام وعدم معرفة العلماء والدعاة وطلبة العلم والمشايخ وفضلاء الأمة. إن عرفوا وسمعوا فببعض الصحابة رضي الله عنهم، عدا عن ذلك بقليل جدا من التابعين. أما إن جئت فسألتهم عن ما سوى ذلك ستجد جهلا مطبقا عند أكثر الناس، ناشئتهم وكبارهم، شيبهم وشبابهم، ذكورهم وإناثهم. هذه هي الحالة الراهنة، وهذا هو الواقع. إذن هذه السلسلة وما يتلوها من سلاسل إن شاء الله تعالى تهدف إلى التعريف بأولئك العظماء، إلى تعطير المجالس بسيرهم، إلى تبيين أحوالهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى هذا الأمر. والأمر الثاني أيها الأحباب، أن هؤلاء الأعلام لم يوفوا بعد حقهم من الدراسة. نحن نحتاج أن ندرس في هذا الزمان الصعب كيف تفوق أولئك، كيف عملوا، كيف اجتهدوا، كيف صنعوا، كيف أبدعوا. هذه نقطة مهمة، نحن بحاجة إلى دراستها دراسة فاحصة حتى نستطيع أن نتجاوز بتلك الدراسة كثيرا من مشكلاتنا وكثيرا من العقبات المحيطة بنا، حتى نستطيع أن نخرج من هذا التيه الذي ظلت الأمة فيه منذ قرون. الآن نحتاج أن نخرج من طوق الذل والهوان الذي ضرب علينا. كيف؟ أن نهتدي بكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بسيرة أولئك العظماء الذين طبقوا الإسلام وساهموا في نشره وساهموا في ترسيخه وتوطيد أركانه. هذه قضية من أهم القضايا التي ينبغي أن توجه إلى الجيل وإلى النشء اليوم، وتنبعث منها أهمية هذه السلسلة أيضا. ونفتتح سلسلتنا هذه بالحديث عن ملك عظيم وسلطان جليل لم يأتي بعد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مثله في عدله وفي علمه وفي جهاده وفي زهده وفي ورعه وفي تجرده وفي عنايته بالعلم والعلماء. ويقول ابن الأثير: طالعت سير الملوك المتقدمين والمتأخرين بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز، فلم أجد أحسن سيرة من الملك نور الدين رحمة الله تعالى عليه. وقال بعضهم: لو شئت لعددته سادس الخلفاء الراشدين، وذلك لما كان عليه من حسن السيرة وطاهر السريرة. نحسبه كذلك إن شاء الله. وهو ريحانة بلاد الشام وفخر حلب وجمال تلك المناطق والبلاد رحمة الله تعالى عليه، وهو السلطان الذي كان أحد نوابه صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليهما، والذي تولى السلطنة من بعده ومهد له نور الدين الطريق لفتح بيت المقدس، نسأل الله تعالى أن يرده إلينا عاجلا غير آجل. فهذا السلطان الكبير في الحقيقة سيرته تحتاج إلى بسط طويل لا تحتملها هذه المحاضرة ولا تسعها هذه الكلمة، لكن نسدد ونقارب، فعسى أن نوفيه أو نوفيه شيئا من حقه رحمة الله تعالى عليه. أما عصره فقد كان عصره مليئا بالفتن والمشكلات، وكانت الدولة الإسلامية في زمانه قد وصلت إلى مرحلة يرثى لها، فخلافة باطنية رافضية مبتدعة في مصر، ومصر مركز كبير في العالم الإسلامي، لكن استولى عليها أولئك قرنين من الزمان وأشاعوا فيها البدعة، بل أشاعوا فيها أمورا عظاما، وكان من حكامها من ادعى الإلهية، نسأل الله السلامة والعافية، مثل الحاكم، وكان أمثل حكامها مبتدعا رافضيا، وهم بين رافضين ومدعا للألوهية. فلك أن تتصور هذا الحكم الذي دام قرنين. أما الأندلس بعد سقوط الخلافة في الأندلس نشأ عهد ملوك الطوائف، وكان عهدا صعبا كله تفرق وكله اختلاف، وجلب على الأمة أسوأ الآثار. أما الخلافة في بغداد فقد كانت من الضعف بمكان، واستولى البويهيون الأتراك على مقاليد الخلافة، وكانوا شيعة رافضة أيضا، فكان العالم الإسلامي يضج من أولئك الرافضة. وبعد مقتل المتوكل على الله سنة 47 و200، بعد مقتله ضعفت الخلافة العباسية وبقيت 4 قرون ضعيفة إلى أن سقطت. فجاء الأتراك الذين جاء بهم المعتصم، جاء بهم المعتصم ليقوي جيشه. والأتراك عندما نقول أتراك يعني من مناطق آسيا الوسطى التي هي اليوم آسيا الوسطى، جمهوريات الخمس والقوقاز والأماكن كلها تعرف كانت بأتراك. المهم كان قد أتى بهم من أجل تقوية الجيش، فأتوا وبالا ونكالا على الدولة العباسية، وقتلوا المتوكل على الله، وقتلوا عددا من خلفاء بعده. ثم جاء البويهيون، هم أيضا أتراك، واستولوا على مقاليد السلطنة في بغداد، فصار هنالك خليفة بالاسم وصار هنالك سلطان بالفعل. أما الخليفة العباسي فليس له سلطان، وأما السلطنة فللبويهيين، ودامت أكثر من قرن من الزمان. ثم جاء السلاجقة وكانوا أيضا أتراكا، واستولوا على السلطنة وطردوا البويهيين، والحسنة للسلاجقة أنهم كانوا من أهل السنة، كانوا من أهل السنة رحمة الله عليه، ووقفوا مواقف رائعة ضد الصليبيين وضد الفرنجة والروم. في ظل هذه الأحداث الصعبة وتفرق العالم الإسلامي إلى إمارات وإلى دول صغيرة، جاء الصليبيون، جاءوا بقضهم وقضيدهم، وجاءوا تدفعهم حماسة هائلة إلى العالم الإسلامي. وكان البابا باباهم قد خطب فيهم خطبة عظيمة في مجمع كليرمونت بفرنسا، وحثهم على الذهاب لتخليص الأماكن المقدسة من المسلمين، وكانوا يصورون لهم في سجادة، يصورون لهم قبر عيسى كما يزعمون، ونحن نعلم أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فيصورون لهم قبر عيسى ويقولون هذا القبر وفوقه فارس على فرسه والفرس يبول على القبر، فيقولون هذا فارس عربي يبول على قبر عيسى، فتتأجج المشاعر الصليبية. وأغراهم البابا بأن يذهبوا إلى بلاد تدر عليهم السمن والعسل وقال لهم هذا. فالمهم جاءت الحملات الصليبية بعنفوانها وصعوبتها وهمجيتها ووحشيتها وبربريتها، فقتلت مئات الآلاف من النصارى الشرقيين أرثوذكس في الطريق من في مرورهم على أوروبا الشرقية وعلى القسطنطينية آنذاك قبل أن تفتح إسطنبول ب4 قرون. وعاثوا في الأرض الفساد وقتلوا من المسلمين خلقا كثيرا وقتل المسلمون منهم خلقا كثيرا، حتى إذا تمكنوا فأقاموا إمارات على الساحل الشامي، طرابلس وصور وصيدا وبيروت إلى آخره، وأقاموا مملكتين، مملكة في الرها وهي اليوم معروفة بأورفا في جنوب تركيا، وهي اليوم بلدة صغيرة لكنها كانت كرسيا عظيما من كراسي النصرانية، وأقاموا مملكة في بيت المقدس استمرت 91 سنة حتى أخرجهم صلاح الدين خليفة نور الدين رحمة الله تعالى عليهم. من سنة 92 و400 إلى من أواخر 91 و400 إلى سنة 83 و500 يوم فتح البيت المقدس في 27 من رجب سنة 83 و500 عجل الله برده إلينا. إذن هذه المرحلة الصعبة، هذا يمثل عصر نور الدين ورسائل لن يسأل. ما كان هناك أحد يقاتل هؤلاء، ما كان أحد يحمي بيضة الإسلام، ما كان أحد يقف في وجوههم، معاذ الله. هنالك رجال لا يخلو زمان من رجال عظماء، فهنالك الأمراء الأرتقيون الذين كانوا في شمال بلاد الشام والجزيرة، وكان هنالك أمراء السلاجقة وكانوا يضربون الصليبين ضربات موجعة، وكان هنالك جد لنور الدين اسمه آق سنقر، أسماء تركية. الله نصر الإسلام يا إخوة بتركي وكردي، بنور الدين وصلاح الدين، لم يكن واحد منهما عربيا في أصله، لكنهم نفعوا الإسلام والمسلمين أعظم مما نفعه ملايين بل مئات الملايين من العرب. فهذان الرجلان العظيمان أحدهما تركي وهو نور الدين، والآخر كردي وهو صلاح الدين، وستأتي سيرة صلاح الدين في سلسلة قادمة إن شاء الله. أما نور الدين فهو تركي، جده اسمه آق سنقر، وكان قائدا صغيرا للسلاجقة، فجاء ابنه وكان شجاعا بطلا قائدا عظيما اسمه عماد الدين زنكي. هذا الابن في الحقيقة كان تحفة كبيرة وكان شجاعا عظيما، وتقابل مع الصليبيين في مواقع، وفتح الرها وجعبر وعددا من بلدان وقرى بلاد الشام الكبرى، يعني لما نقول بلاد الشام الكبرى يعني ما يعرف اليوم بلبنان وسوريا والأردن وفلسطين قبل التقسيم الجغرافي المشهور. لكن عماد الدين قتل وهو في عنفوان شبابه وعنفوان انطلاقته الجهادية قتل، فجاء الله تعالى بهذا الرجل العظيم نور الدين محمود ابن زنكي ابن آق سنقر، هذا نسبه وسيأتي عمله الرائع العظيم. هذا الملك الكبير خلف له أبوه ولاية حلب ليس غير، وجيشا صغيرا بكل المقاييس الإقليمية والعالمية آنذاك، جيش صغير لكنه ترقى بذلك الجيش حتى صار الجيش الأول في المنطقة الإسلامية، واستطاع أن يوسع رقعة مملكته لتضم من جنوب الأناضول إلى بلاد اليمن، ومن حدود فارس إلى حدود ليبيا اليوم، فهي مملكة ضخمة، وكان تحته الحجاز ومصر والعراق والشام وأجزاء من المغرب العربي، أيضا تقسيم جغرافي قبل التقسيم الجغرافي بالمعنى المغرب العربي الكبير ليبيا. وكان مع ذلك اجتمعت فيه صفات هائلة جليلة عظيمة، بحيث صار كما يقول أبو شامة رحمة الله تعالى عليه في تأريخه الرائع لنور الدين وصلاح الدين في كتابه الروضتين، صار هو وصلاح الدين حجة الله على المتأخرين من الملوك والسلاطين، حجة الله تعالى على هؤلاء، لأن صلاح الدين نور الدين سيرتهما رائعة جليلة عظيمة، وبالذات نور الدين أيها الإخوة. وكتب الله الشهرة لصلاح الدين لأنه افتتح المسجد الأقصى وصار له الخاتمة الحسنى بتطهير تلك البلاد المقدسة من الصليبيين، لكن الفضل الأعظم يعود لنور الدين الذي ولد في حلب سنة 1115، ونشأ في كنف أبيه الشجاع عماد الدين زنكي، وكان أبوه يرى مخايل النجابة في ابنه هذا، في نور الدين محمود بالذات. وكان محمود أسمر اللون، إلى الطول أقرب، أقنى الأنف، واسع الجبهة، ليس هنالك شعر إلا في حنكه على عادة الأتراك. فكان أبوه ينظر إليه على أنه بطل شجاع صنديد، ورباه تربية رائعة. فكان نور الدين يقولون كأنه قد هو والحصان من مثال واحد، ما يتزحزح عن حصانه أبدا، لا، وكان في المعارك ثابتا على حصانه كأنما خلقا سويا، ما يتحرك أبدا. وكان صليب الرمي ثابت الجأش حسن الفروسية إلى الدرجة الكبيرة. وكان رحمة الله تعالى عليه قد تولى المملكة النورية التي نسبت إليه نور الدين زنكي، تولى المملكة النورية وهو بعد في 30 من عمره،

وكان صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليه واليه على مصر، واليه على مصر. وكان خال صلاح الدين أسد الدين شيركوة من كبار الشجعان ومن عظماء الرجال، وكان خال صلاح الدين وكان المقدم الأول عند نور الدين زنكي، الأمير الأول في المملكة النورية، والجناح الأيمن والمساعد الكبير نور الدين كان أسد الدين شيركوة وهو خال صلاح الدين. ونجم الدين أيوب والد صلاح الدين كان يحترمه ويبجله ويوقره، ولم يكن أحد يجلس في مجلس نور الدين من الأمراء حتى يأذن له نور الدين ما عدا نجم الدين أيوب لكبر سنه والد صلاح الدين رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أما نور الدين يا إخوة فقد أتى الله تعالى به في وقت عصيب للدلالة على أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله، معني بعناية الله تبارك وتعالى. الله يعنى بهذا الدين العظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حافظون هذا القرآن، ويقتضي هذا الحفظ أن يبقى رجال عظماء يحفظ الله تعالى بهم هذا الدين وهذه الأمة. فنور الدين كان من ذلك الطراز، من الرجال العظماء الذين كانوا شامة في جبين الدهر في الحقيقة، كما سيأتي من تفصيل سيرته رحمة الله تعالى عليه. ونور الدين أيها الإخوة كما قلت لكم كان صاحب شخصية متوازنة إلى حد بعيد، إلى الحد الذي نطمع فيه نحن، ونرى والله أعلم أن الله هيأه تهيئا وصنعه على عينه في مرحلة هي غاية من الخطورة، مرحلة صعبة للغاية، رد الله تعالى للمسلمين فيها الثقة بالنفس وأن هذا الدين عظيم وأنه منصور على يد رجال عظماء. فأتى الله تعالى بهذا الرجل الكبير وتركي كما قلت لكم ليدلنا أيضا على أن الإسلام لا ينتصر بقومية ولا بجنسية ولا بعروبة، ولا ينتصر إلا بالمسلمين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الإسلام ينتصر بهؤلاء، ما ينتصر بالعروبيين والقوميين وأصحاب المذاهب أبدا أبدا، إنما ينتصر بالمسلمين كائنا ما كانوا غض النظر عن أصولهم. فهذا الرجل العظيم كان تركيا مع ذلك انظروا كيف نفع الله على يديه كما سيأتي التفصيل قريبا إن شاء الله. هذا الرجل الكبير في الحقيقة قلت لكم إنه كان صاحب شخصية متوازنة في عبادته، في عدله، في عنايته بمملكته، في توفيق الله تعالى له وفي حوادث عجيبة ستأتي، في تعلقه بالله تبارك وتعالى، في حسن صلته بالله تبارك وتعالى وهو السلطان الكبير العظيم، في انكساره، في بكائه، في خشوعه، في زهده، في ورعه، في علمه وتعلمه، إلى آخر تلك الجوانب التي كانت جوانب غريبة في ملك وسلطان في ذلك الزمان بل في كل زمان. لذلك لا غروة أن أكثر الثناء عليه كبار مؤرخي الإسلام أمثال ابن الحافظ ابن كثير، فقد أطال النفس في ترجمته وفي الثناء عليه ثناء رائعا جدا، وأيضا ابن الأثير في الكامل وهو المؤرخ الأول للدولة النورية ولنور الدين زنكي، وهو الذي كان يتغنى بأمجاد نور الدين ويذكرها بمنتهى الفخار والعظمة ذكرا رائعا جدا، والقاضي ابن شداد وعماد الدين الأصفهاني وعظماء في الحقيقة، أبو شامة المقدسي ثم الدمشقي، أئمة كبار ذكروه وأئمة ثقات من أهل السنة والجماعة ذكروه ذكرا عطرا جدا جدا، ولم يذكروا له عيبا واحدا فيما نعلم. سبحان الله، شيء عجيب. يمكن أن المحلل للأحداث أن يستخرج بعض العيوب لأن الإنسان لا يكمل يا إخوة، لكنه كمل إلى الدرجة التي خفيت فيها عيوبه إلى درجة كبيرة، فهذا يدل على عناية عظيمة من الله تبارك وتعالى بهذا الرجل. أما علمه فكان حريصا على تلقي العلم، وكان لأنه تركي وأيضا في الوقت نفسه كان في المذهب الحنفي سائدا في بلاد الشام، فكان حنفيا لكن من غير تعصب.

ويقرب فقهاء المذاهب جميعا، ويبني له المدارس جميعا، ويجري عليهم الجرايات جميعا بلا تعصب لمذهب من المذاهب، لكن دراسته كانت على الفقه الحنفي، وكان يقرب المحدثين العظام والكبار، ومن أعظمهم عظمة ورفعة ومنزلة حافظ الشام الكبير الذي لم يتكرر في الشام فيما نعلم، وهو الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر رحمة الله تعالى عليه. هذا كان صاحب منزلة خاصة من نور الدين زنكي، وكان يحضر مجلسه فيقول: مجلس نور الدين كان يذكرنا بمجالس الصحابة والتابعين، يجلس فيه الناس كأنما على رؤوسهم الطير، لا يتكلم أحد في مجلس نور الدين. إذا ابتدأ الحافظ ابن عساكر قراءة الحديث فلا يتكلم أحد في مجلس نور الدين كائنا من كان، كائنا من كان ما يتكلم أحد. والعجب أنه كان يروي الحديث، وذكر له الإمام الكبير ابن البنا ابن النحاس أعني المصري في كتابه الرائع مصارع العشاق ومشارع الأشواق، ذكر له حديثا خرجه نور الدين بسنده في الجهاد، وكان مهتما بكتب الحديث والرواية، وكانت الطلبة يأتون إليه ويأخذون عنه الحديث. إلى هذه المنزلة، وسلطان كبير وملك عظيم، مع ذلك هذه منزلته العلمية. وبنى للمشايخ المدارس، وأجرى عليهم الجرايات الكثيرة والأوقاف التي كانت تستغرق جزءا هائلا من ميزانية الدولة، حتى أن أحد الأمراء في مرة جاءه وقال له: نحن في شدة وفي حصار وفي جهاد، فلو أنك قللت قليلا من نفقة أولئك الفقهاء والأئمة والمدرسين فإنك تنفق عليهم مبالغ طائلة. فغضب نور الدين، قال: هؤلاء سهامي التي أرمي بها في الليل وأنتم نائمون. اسمعوا كيف الفهم يا إخوة، واحترام العلماء وتقدير العلماء. هؤلاء سهامي التي أرمي بها في الليل وأنتم نائمون، هؤلاء يرفعون أيديهم ويدعون الله تعالى لي بالنصر. سبحان الله، هذا فهم رائع من نور الدين زنكي رحمة الله عليه. وأيضا كان صاحب عمل وعبادة عجيبتين، صاحب عبادة متعبد زاهد كأنه منقطع للعبادة ليس له غيرها، فكان يصوم الأيام الطويلة، وكان يتهجد التهجد الطويل، وكان دائما ينزل إلى مسجده في السحر ويتركع ركعات يتهجد فيها قبل الفجر، وكان يكثر من الدعاء والبكاء بين يدي الله تبارك وتعالى. ومما حفظ عنه في دعائه أنه كان طويلا ما يدعو: اللهم ارحم العشار المكاس، وكان يبكي عندما يقول هذا. والعشار يا إخوة هو الذي يأخذ العشرة من الناس، وكانت ضريبة مشهورة، والمكاس الذي يأخذ الضرائب. وإنما كان يأخذها نور الدين في بداية لأمرين: الأمر الأول أن تلك كانت عادة كل الملوك والرؤساء والخلفاء، والأمر الآخر المهم أنه ما كان يأخذها لنفسه ولا لبناء الدولة، إنما كان يأخذها للجهاد، للجهاد. مع ذلك كان يبكي في سجوده ويقول: اللهم ارحم العشار المكاس. وكان يسأل الله تعالى الشهادة طويلا، سبحان الله العظيم، يعني يتمنى الشهادة ويقول: اللهم احشرني من حواصل الطير وبطون السبع، يعني يموت في المعركة ويترك، فتأتي السباع فتأكل من لحمه، وتأتي الطير فتأكل من لحمه، فيحشر يوم القيامة من بطون السباع وحواصل الطير رحمة الله تعالى عليه. ولقد استجاب الله تعالى أمنيته، لكن بطريق آخر، فإنه مشهور عند الناس جدا بأن نور الدين الشهيد، نور الدين الشهيد، على أنه مات على فراشه لكن بعلة الخوانيق، يعني الحلق، كان اختنق في أواخر أيامه فكان لا يستطيع أن يتكلم، فمات من تلك العلة، فرجيت له الشهادة إن شاء الله تعالى. مع ذلك سبحان الله، مع تلك الأماني الطويلة والمعارك العظيمة التي خاضها، ما مات في المعركة، كما مات خالد رضي الله عنه على فراشه فلا نامت أعين الجبناء كما قال خالد رضي الله عنه. وكان صاحب توفيق عجيب يشهد له بهذا،
يعني كان صاحب صلة جليلة بالله وكثير الاستخارة جدا، يستخير الله تعالى في شؤونه وأحواله. ومن تلك القصص العجيبة أيها الأحباب أنه كان هنالك ملك، كان هناك أمير صليبي لإحدى الإمارات الصليبية في بلاد الشام، وكان هذا الأمير آذى المسلمين كثيرا وسجنه المسلمون وافتدى مرارا، ثم سجنه المسلمون مرة، فاستشار نور الدين قوادة ماذا يصنع، كلهم أجمعوا على أن يبقى حتى يموت في السجن ما يخرج أبدا. هو عرض فدية هائلة، هذا الأمير فدية بمئات الآلاف من الدنانير الذهبية. نور الدين استخار الله تبارك وتعالى واستشار، كلهم أجمعوا أن لا يطلق، فأطلقه ليلا، ليلا في الليل بدون أن يعرف أحد، استلم الذهب وأطلقه في الليل، الفرسان الأمراء يقتلونه في الصحراء. فلما وصل إلى مأمنه وصار بين أهله مات، سبحان الله. فاستفاد نور الدين الذهب العظيم، واستفاد أن يموت ذلك الرجل الشرس الشكس الذي وقف مواقف صعبة ضد المسلمين. فانظروا إلى توفيق الله تعالى، وأخذ هذا المال العظيم وقال الأمراء ليس لكم فيه ولا درهم واحد لأني استشرتكم وامتنعتم، وبنى فيه البيمارستان النوري، يعني المستشفى النوري في دمشق الذي كان أعجوبة الزمان، وذكره ابن جبير الأندلسي، وما أدراك ما الأندلس، على حضارة الأندلس العظيمة وروعتها الجليلة، وما رأى ابن جبير في رحلته الهائلة. وابن جبير يعني من أحاسن ومحاسن المؤرخين الكبار أصحاب الأدب الرفيع، ويذكرنا أسلوبه بأسلوب القدامى كالجاحظ وابن العميد وغيرهما، أسلوب رائع جدا. رحلة ابن جبير عندما تقرأها كأنك تعيش في خيال، في الحقيقة رحلة رائعة، خاصة عندما جاء إلى ذكر مكة والمدينة تسيل دموعك وأنت لا تدري، رحلة رائعة جدا. فذكر ابن جبير المستشفى النوري في دمشق وأحسن الثناء عليه إحسانا رائعا، وقال إنه ما سمع بمثله في الدنيا هذا المستشفى. خصصه نور الدين لفقراء المسلمين يدخلون ويعالجون مجانا، والأغنياء يدخلون بشرط ألا يوجد الدواء إلا في المستشفى، فكان يدخل الغني ويتعالج بهذا الشرط، أما الغني الذي يملك المال يذهب في الخارج ويتعالج. وبنى فيه المستشفى النوري الرائع الذي ظل معلما عظيما في دمشق إلى زمان قريب، وهذا توفيق رائع له رحمة الله تعالى عليه. وهنالك مواقف سأذكرها حال الجهاد تبين أيضا التوفيق الجليل لله تعالى لهذا الرجل. وقد اهتم اهتماما كبيرا بإصلاح الطرق، خاصة طرق الحج، وإعطاء الأعراب الأموال حتى لا يتعرضوا للحجاج، وأقطعهم إقطاعات، ووطن البادية في بلاد الشام، وبنى سور المدينة النبوية، وبنى أسوارا حول المدن، خاصة أن هنالك زلزالين عظيمين نزلا في بلاد الشام. أما الزلزال الهائل الأول فكان سنة 44 و500، وأما الزلزال الأصعب فكان سنة 62 و500، وقل أن ترك مدينة إلا وهدمها ومحى محاسنها. هنا نور الدين شمر عن ساعد الجد واجتهد وبنى الأسوار في كلتا الواقعتين، وحصن البلاد بنفسه، وكان يباشر هو وأمراؤه بنفسه ويتنقل بين البلاد بنفسه، وكان قد 41 إلى سنة 569، من سنة 49 و500 إلى سنة 69 و500، 20 سنة ملكها رحمة الله تعالى عليه سلطانا، لكنه قبل ذلك تولى بعد أبيه ولاية حلب منذ سنة 41 و500. طيب، على مدة ملكه الطويل ما جلس في حلب إلا وقتا قليلا جدا، وكان يتجول في البلدان والأماكن ما يمكث، يتفقد الرعية. ومن أعظم أعماله التي عملها أنه أنشأ دارا للعدل في دمشق، وسبب إنشاء الدار سبب جليل، كان عنده قاضي اسمه كمال الدين ابن الزكي الدمشقي، كان هذا القاضي مهيب.

من يقضي على جميع الأمراء، ما يستطيع أمير من أمراء أن يرد طلب هذا القاضي ولا أن يرد قضاءه إلا أسد الدين شيركوة، فإنه كان مهيبا جدا وصاحب سطوة وبأس، فكان القاضي يخشى منه. ووصل لعلم نور الدين هذا، ماذا صنع؟ ما ذهب إلى أسد الدين ولا قال افعل كذا ولا تفعل أبدا، بنى دارا للعدل، وكان يجلس فيها 4 مرات في الأسبوع، وكان ليس له حاجب على الدار، يأتيه كل الناس المسلمون وأهل الذمة، القواد والضعيف والفرد، كل الناس تأتيه، ليس هنالك أحد يتخلف عن نور الدين. فلما سمع أسد الدين بهذا جمع عماله ونوابه، قال والله لو وصل لنور الدين من أحد من الناس مظلمة منكم والله لأصلبنه، فإني لا أطيق أبدا أن أقف مع القاضي ويراني نور الدين بعين الظالم، يعني يراه بأنه ظالم لا يطيق أبدا. قال لا يتقدم أحد من الناس. قال له إذن يعني نخرج عن كثير من أملاكنا. قال ولو لم يبق لي شيء فإني لا أطيق أن أرى نور الدين ينظر إلي نظر ظالم أبدا. فمات أسد الدين شركوة وما بقي معه إلا دنانير قليلة، لأن العمال والنواب أرجعوا كل شيء للناس. فلما سمع نور الدين بهذه الحكاية كيف سمع؟ جلس في دار العدل أيام ما حد وصل له، الناس يذهبون إلى القاضي أو إلى نور الدين، أما نور الدين فأتون إليه بسبب أسد الدين، وأسد الدين اعتدل والباقي يذهبون إلى القاضي، فبقي أيام ما يأتي أحد. فسأل فأخبر بالذي جرى فسجد وبكى لله شكرا، فبكى لله شكرا أن عماله وأمراءه أنصفوا من أنفسهم قبل أن يرفع إليه المظالم. هذه نعمة جليلة جدا. وفي مرة جاء إليه أحد الخدم مستهزئا ضاحكا، قال إن القاضي كمال الدين يدعوك لمجلس القضاء من أجل ظلامه، ويضحك ويستهزئ. فزجره ونهره وقال يدعوني القاضي ولا أذهب، وشد بسرعة إلى منزل أو إلى مجلس قضاء القاضي كمال الدين بن الزكي. هو ذهب بنفسه ووقف بين يدي القاضي في مظلمة رفعت إلى القاضي وادعي فيها عليه أنه هو الظالم وأنه أخذ كذا وكذا، وقال لقاضي كمال الدين، قال الله يعلم أن هذا ليس له حق لكني أنزل عن حقي له وكذا، ثم إن هذا الرجل يعني استدرك وتاب وقال أنا الظالم لنور الدين، ونور الدين بعد ذلك وهبه ذلك الملك المتنازع عليه. أما جهاده يا إخوة فقد كان ضربا من العظمة العظيم، فإنه تسلطن 20 سنة، قاتل فيها الصليبيين في 30 معركة، تصوروا 30 معركة في 20 سنة. متى كان يستريح؟ متى كان يفعل أفعال الأخرى؟ متى كان يهدأ؟ ما كان يهدأ. واسترجع إمارات كثيرة من أيدي الصليبيين، وحصن البلاد المصرية، وأسقط الخلافة الباطنية الرافضية الفاطمية، أسقطها على يد وليه صلاح الدين، وكانت هذه مأثرة عظيمة لصلاح الدين ولنور الدين. واسترجع كثيرا من الحصون والبلاد والقرى والمدن التي أخذها الصليبيون في بلاد الشام، وتهيأ لفتح المسجد الأقصى لكن لم يتيسر له، وبنى منبرا هائلا عظيما بناه وجعله في حلب حتى إذا فتح المسجد الأقصى يخطب عليه، ثم إن صلاح الدين فتح المسجد الأقصى ذكر بالمنبر فأمر به فحمل على عجلات من حلب إلى بيت المقدس وخطب عليه أول خطبة، وبقي قرونا طويلة إلى أن أحرقه اليهود إخوان القردة 89,300,000، الآن قبل 30 سنة أحرقوه للأسف الشديد، منبر نور الدين وموجود في الصور لمن يريد أن يراه موجود في الصور. ماذا فعل في قضية الجهاد؟ إصلاحات داخلية مهمة قبل أن يجاهد الجهاد الكبير. أولا حرم الخمر في مملكته تماما وشدد فيها فعدمت سرا وإعلانا، ما عادت توجد أبدا، وعاقب من أجلها القائد قبل الفرد والجندي قبل آحاد الشعب، وحتى عدمت فعلا في مملكته تماما، فما عاد يوجد فيها خمر أبدا.
وأبطل شعار الرافضة في حلب، فقد كانوا يؤذنون بحي على خير العمل ويسبون الصحابة، فأبطل هذا تماما. وحاول الباطنية الحشاشون، فرقة هائلة مشهورة اسم الباطنية وتسمى بالحشاشين لاستعمال الحشيشة، وكانوا على صلة بالصليبيين وصلة بالتتار، وكانت فرقة مزعجة قتلت عددا كبيرا من أمراء المسلمين ووزراء المسلمين وصالحين المسلمين وعلماء المسلمين ومقدمين المسلمين. هذه وحاولت قتل صلاح الدين مرارا، وحاولت قتل نور الدين، فهذه الفرقة أباد كثيرا من رؤوسها ومن رؤسائها، وقمع الرافضة تماما في بلاد الشام، ومهد البلاد تمهيدا لبدء الجهاد، وابتدأ جهادا طويلا ضد الصليبيين. يقول الصليبيون عنهم، مؤرخو الصليبيين يقولون إن نور الدين لم يكن ينتصر علينا بعدد ولا عدة. اسمعوا يا إخوة كلام الصليبيين المؤرخين الذين أرخوا وكتبوا، إنما كان هذا الرجل ينتصر علينا لأنه كان يصلي في الليل ويدعو ربه طويلا. يقولون ما يمكن ينتصر علينا نور الدين، مستحيل ينتصر علينا بالعدد الذي عنده ولا بالوقائع المعلومة المشهورة، ما يمكن أن تسمح بأنه ينتصر علينا. لكنه كان ينتصر لأنه كان يدعو في الليل ويصلي ويدعو علينا. هكذا كانت نظرتهم إلى نور الدين رحمة الله عليه. والحديث الجهادي يلذ وحديث رائع في حياة نور الدين، لكني أذكر لكم شيئا، معركة حتى يظهر كيف هذا الرجل. معركة حارم، وحارم هذه قلعة في شمال بلاد حلب، في شمال حلب. قصتها قصة جليلة باختصار أيها الإخوة، أن نور الدين، طبعا قلت لكم أن تحت يده كانت مصر، ودمياط على البحر الأبيض المتوسط، ويصب النيل هناك مصب في البحر، وكانت دمياط. وكان الصليبيون يغزون دمياط كثيرا ويخربون الساحل، ويأخذوا ما وجدوا من يعني من شيء على الساحل يأخذونه ويهربون إلى جزائر البحر الأبيض المتوسط. فنور الدين يريد في الحقيقة أن يقطع هذا الأمر، فماذا صنع؟ أرسل طائفة عظيمة من جيشه ترابط في دمياط تحت إمرة صلاح الدين طبعا وهو والي مصر. فهنا الرجل بقي في طائفة قليلة من جيشه، يعني 4000، فخرج في جولة استطلاعية كما يقولون إلى شمال بلاد الشام، إلى قرية هذه أو قلعة حارم. فجاءت الأخبار بنزول حملة صليبية عظيمة قوامها 30,000 رجل، فيهم أمراء من أمراء الصليبيين، وفيهم فرقتان مشهورتان في التاريخ الصليبي اسمها فرقة الداوية وفرقة الإسبتارية، هذه التسمية العربية. أما التسمية الصليبية فكانت فرسان الهيكل. هؤلاء كانوا يربون منذ صغرهم على الولاء الكامل للصليب والتعصب الشديد له وعلى القتال وفنون الفروسية الهائلة. فكانت فرقة صعبة، لأن الذي يقاتل عن عقيدة ينكي دائما مهما كانت العقيدة باطلة، لكن الحماس حماسة العقيدة تجعله ينكي ويؤذي. ففرقة الداوية يسمونها المسلمون، يسمونها فرقة الداوية وفرقة الإسبتارية، طائفتان دينيتان أوروبيتان، وفرسان أوروبا ونبلاؤها وملوكها وأمراؤها، يعني حملة صعبة. فنور الدين هو خارج عن حلب الآن، فاستشار قواد جيشه كلهم أشار عليه بالرجوع سريعا إلى حلب وبالاعتصام في قلعتها المنيعة، لأن تكرر هذا، يأتي الصليبيون يحاصرون قلعة شهورا، قلعة فيها مؤنة سنوات من الطعام والشراب ما تحتاج شيئا. فهنا يمل الصليبيون وينفرط عقدهم ويذهبون، فيريدون منه أن يصنع الشيء نفسه الآن. هنا استخار نور الدين ربه وانشرح صدره للقتال، على أن الحملة فيها 30,000 وهو في 4,000، بضع يعني من 3 إلى 9، عدد قليل. هنا يأتي شيء في غاية الأهمية، يأتي الأمر الذي اعتاده نور الدين، البكاء والدعاء والانكسار بين يدي الله، على أنه كان صاحب هيبة عظيمة وكان يخاف منه الأمراء والقواد الجيش لهيبته، مع ذلك كان بين يدي الله كالطفل الرضيع بكاء وانتحابا وانكسارا. فهنا جاء انفرد خلف تل حارم، وسنعرف كيف وصلنا، إذا انفرد كيف وصلتنا الحادثة، كيف وصلنا هذا الكلام سيأتي.
انفرد خلف تل حار وترجل عن جواده وعفر وجهه بالتراب. هذا يعني سلطان كبير وعظيم وملك كبير، مع ذلك يعفر وجهه في التراب ويبكي ويقول في دعاء جليل، يقول: اللهم هؤلاء عبادك وهم أعداؤك، وأشار إلى الصليبيين، وهؤلاء عبادك وهم أولياؤك، وأشار إلى جيشه. اللهم انصر أولياءك على أعدائك، ويقول: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا، من هو محمود الكلب حتى تنصره. الله أكبر، هذا السلطان العظيم يقول عن نفسه هذا، لأن مقام ذلة وانكسار، مقام حياة أو موت، مقام انتصار عظيم أو هزيمة مروعة هائلة جدا. ثم يتقدم ويدخل المعركة وينتصر ذلك الانتصار الرائع الجليل، ويحصد رؤوس الداوية والإسبتارية، ويسجن أميرين كبيرين من أمراء أوروبا 15 سنة في بئر في حلب، حتى أخرجهما صلاح الدين بعد ذلك صفقة سياسية، وقتل ولم ينجو إلا القليل من الفرسان، وأخذ الباقي أسرى، وبيعت الأسرى في حلب بأرخص الأثمان، فكانت معركة رائعة انتصر فيها رحمة الله عليه انتصارا جليلا. لكن انظروا جزاء الانكسار بين يدي الله والتضرع والبكاء كيف صنع به رحمة الله عليه. هل هذا فقط؟ لا، بعد هذا بسنين هناك مكافأة أجل وأعظم. نزل الصليبيون وأخذوا دمياط، فعلا أخذوا دمياط هذه المرة، احتلوها وأخذوها. فلما وصل الخبر لنور الدين حزن حزنا عظيما. اسمعوا يا إخوة، كيف يحزن المسلمون لسقوط بلاد المسلمين واحتلالها وأخذها، واليوم نحن نضحك بملء أفواهنا ونلهو ونعصي ونرتكب الكبائر وبلاد المسلمين سقطت في يد الأعداء. سبحان الله العظيم، هذا كيف حزن، وكيف يقول صلاح الدين في مذكراته، يقول: لم أرى نور الدين في حياتي منزعجا انزعاجه في نوبة دمياط، وكان يرسل لي الرسائل كل يوم. كيف؟ عن طريق الحمام الزاجل، جعل هناك أبراجا للحمام ما بين بلاد الشام ومصر فيصل الخبر بسرعة. كان يرسل لي الرسائل يوميا ويطالبني بمقاتلة الصليبيين وإخراجهم من دمياط، وأنا أطمئنه أن نفعل كل ما في وسعنا وأنا نحاصر البلد، وهو مع ذلك منزعج أشد الانزعاج. أما هو في حلب ماذا كان يصنع؟ كان رحمة الله تعالى عليه يصوم الأيام الطويلة ولا يفطر إلا على الماء حتى كاد يموت. الله أكبر، حزنا وكمدا على بلاد المسلمين. جاء إليه طلبة الحديث يطلبون الحديث المسلسل بالتبسم، والحديث المسلسل بالتبسم هو الذي كان في متنه أو سنده صفة أو فعل تنجر مع الحديث وروايته على مدى القرون. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابي بحديث، أول حديث يسمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور اسمه الراحمون، يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا في الأرض يرحمكم في السماء، حديث في الصحيحين مشهور. لكن هذا حديث أيضا في الصحيحين يسمى الحديث المسلسل بالأولية، يعني أول حديث يسمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي يحدث التابعي أول حديث، هذا اسمه المسلسل بالأولية باختصار. فهمتم يعني إيش مسلسل بالأولية؟ هناك مسلسل بالمصافحة، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابي ويصافحه، والصحابي يحدث الحديث نفسه ويصافح التابعي، وهكذا إلى اليوم. هنالك حديث مسلسل بالتبسم، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابي ويتبسم، والصحابي يحدث التابعي ويتبسم، وهكذا إلى اليوم. فجاء طلبة الحديث يطلبون من نور الدين، وكان راويا الحديث، قلت لكم في البداية، يطلبون الحديث المسلسل بالتبسم، فرواه لهم، قالوا له: تبسم لابد، ولو ابتسامة كما يقولون اليوم ابتسامة صفراء يعني، حتى تتم السلسلة، ما يمكن حديث مسلسل بالتبسم بدون تبسم. قال: والله إني لأستحي من الله أن أتبسم والصليبيون في دمياط. الله أكبر، ما يتبسم من أجل فيلم يا إخوة، ولا من أجل رواية ولا مسرحية ولا من أجل نكتة، ولا من أجل حديث، يستحي من الله أن يتبسم والصليبيون في دمياط.
الله أكبر. فلما اشتد عليه الحال وكاد يموت، رأى إمام له يصلي به، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له: أخبر نور الدين، أو بشر نور الدين، برحيل الفرنجة عن دمياط هذه الليلة. أين دمياط وأين حلب؟ مشوار قيس ذلك الزمان. فالإمام قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن نور الدين رجل مهيب، وأخشى أن لا يصدقني. تصور اليوم بلد محاصر، تجي تقول: والله القائد، أنا رأيت في المنام أن البلد يعني فك حصاره، ما يقبل منك، مستحيل، ويظن مزحة ثقيلة يعني. فاذكر لي علامة يصدقني بها. قال: قل له: بعلامة ما سجدت يوم حارم قبل سنوات، وقلت: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا، من هو محمود الكلب حتى تنصره. الله أكبر، ما اطلع على ذلك أحد إلا الله يا إخوة. لكن انظروا كيف حفظ الله له هذا الموقف، وكيف لم ينسى الله ذلك الانكسار، وكيف دخر الله له ذلك العمل الرائع. فاستيقظ الإمام فزعا، ونزل إلى نور الدين وقت السحر قبل الفجر، ونور الدين يتركع في مسجده، فتعرض له، قال: ما شأنك؟ فقص عليه الخبر، وذكره ذكر له الرؤيا، لكنه أخفى عنه لفظة الكلب إجلالا له، وسلطان كبير وإمام عظيم. فألح حتى يذكر العلامة كلها، فذكرها له فبكى وصدق الرؤيا. فبهذا أيها الإخوة كان ينتصر المسلمون وعظماء المسلمين وأئمة المسلمين وكبار المسلمين، هكذا ينتصرون، وهكذا يفرج الله كروبهم. ما يفرج الله كروبنا يا إخوة بالجعجعة والصياح والنقاش الطويل والجدل الذي لا ينتهي، إنما يفرج الله كروبنا بالانكسار والدعاء، وبعد أن نعمل كل شيء. نور الدين عمل كل ما في وسعه، وبذل حياته ووقته وماله في سبيل الله، كل شيء أعطى، وما مات إلا عن مال قليل جدا. كان هذا السلطان الكبير يصوم، كيف يفطر؟ يفطر يا إخوة، كان يفطر على ثمن شيء يغزله بيده، كان يعد الطواقي الصوف يغزلها بيده، ويعطيها لعجائز يبيعنها له سرا، ويأخذ ثمنها ويفطر به يا إخوة. هكذا يفطر ذلك السلطان العظيم رحمة الله عليه. وفي يوم قطب الدين مودود، الفقيه الشافعي الكبير، رآه وفي معركة مخاطرا بنفسه، فقال له: بالله يا مولانا لا تخاطر بنفسك، فإن مت تنفرط البلاد والعباد. فقال: يا قطب الدين، حفظ الله تعالى البلاد قبلي، لا إله إلا هو، من هو محمود حتى تقول له هذا؟ انظر لفهمه، ما قبل من قطب الدين نيسابوري الإمام الشافعي الكبير، ما قبل منه نور الدين هذا الكلام، وقال: حفظ الله البلاد قبلي، كيف تقول هذا يا قطب الدين؟ من هو محمود حتى تقول عنه هذا؟ سبحان الله العظيم. هذه سيرة رائعة وجليلة وعظيمة لإمام كبير وسلطان عظيم، أسأل الله تعالى أن يحسن أجره، وأن يعظم منزلته، وأن يحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم

تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون

الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. نفعنا الله بما سمعنا من كلامه العظيم، ونسأله أن يرزقنا التدبر وحسن التفهم لكلامه العظيم. هذا الوجه الذي قرأت منه من سورة غافر، بدءا من قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، عرض كريم من رب عظيم كريم يعرض على عباده وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا إله إلا الله. ولو تأملت وتفهمت أن الخطاب هنا جاء بالربوبية وقال ربكم، وكان من الممكن أن يقول وقال الله ادعوني، وقال الملك ادعوني، أو أي اسم من أسمائه، لكن اختار هنا ربكم. ذلك أن العلاقة بين المربوب وهو أنت وأنا وبين الرب علاقة وثيقة عجيبة. لذلك يكون الخطاب بالربوبية من رب العالمين في مقام الرحمة. وعرض مثل هذا العرض الكريم الذي يجزم الله فيه أن من دعاه استجابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا إله إلا الله. وكذلك العكس في مقام شكر العبد لربه، كما رأينا في الصلاة يستخدم العبد أو يتعبد العبد باسم الربوبية، الحمد لله رب العالمين وهو قائم، فإذا ركع قال سبحان ربي العظيم، فإذا رفع قال ربنا ولك الحمد، فإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، فإذا جلس بين السجدتين قال ربي اغفر لي، فإذا ختم بالصلاة ختم بالدعاء. ومن تأمل تناسق الآيات بعد عرض رب العالمين لعباده أنه يستجيب دعاءهم، ما جاء من بيان آيات الله ونعمه على ابن آدم لعرف أن الله على كل شيء قدير، وأنه بالإجابة جدير، وأن شيئا لا يصعب عليه ولا يعسر عليه، وأنه يستجيب دعاء العبد ولا يستعظم عنده أمر ولا يستعصي عليه شيء، فهو على كل شيء قدير. ألا ترى أنه قال مباشرة بعد هذه الآية الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. نعمة اختلاف الليل والنهار، نعمة الظلام والضياء، نعمة الشمس والقمر، نعمة أن تقول لصاحبك أراك غدا ونلتقي صباحا ونتعشى بالليل، يا سبحان الله ما أعجبك يا ابن آدم، بل ما أقسى قلبك، تقول لصاحبك غدا وما هو غد، وما هو الصباح الذي تحكي عنه، وكنت في ضياء فما هذا الظلام ومن أين أتى، وقد علمت كما قال المختصون أن الشمس التي جعلها الله دليلا على النهار أكبر من الأرض مليون مرة، من سخرها، من يشرقها من مشرقها ويغربها من مغربها، ثم الله يذكر بتوحيده، ثم يخبر عن قلة شكر ابن آدم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون،
وانظر إلى الآيات بعدها، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا لا تتزلزل بكم الأرض ولا تميد بكم وقد رأيتم الزلازل ولو قل وقتها وقصر زمنها كيف تدمر البلاد وتهلك الأنام، ولكن الله جعل الأرض قرارا والسماء بناء ورزقكم يا بني آدم وصوركم يا بني آدم فأحسن صوركم. كثير من الناس لا يعرفون معنى حسن صورة الإنسان، ليس الغرض منه أن يكون تفاضل بين الناس، هذا جميل وهذا غير جميل، لا، صورتك في الأصل كما قال ربنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صورة جميلة. أن جعل الله العينين في أحسن مكان، أرأيت لو جعل عينيك في قفاك فكنت إذا أردت أن تنظر إلى الأمام طأطأت رأسك مثل الحيوان؟ فانظر كيف اختار الله لك واختار أحسن موقع للعينين وأحسن موقع للأذنين وجعل الرجلين تحت واليدين فوق، كل هذا التقويم وهذا التصوير هو أحسن الصور. ورزقكم من الطيبات فقارن بين غدائك أنت بالرز واللحم والطماطم والخيار، وبين ما يرزقه من سائر الحيوانات، أنا رأيت بنفسي بقرة أو أظن جملا يأكل الشوك، ما رأيك لو كان غداؤك اليوم صحنا من شوك أكنت قادرا له؟ الله رزقك من الطيبات، فالذي فعل بك هذا كله من غير شيء منك وأنت مع ذلك قليل الشكر يعرض عليك هذا العرض، أدعوني أستجب لكم. فيا ربي كما أمرتنا أن ندعوك وكما وعدتنا بالاستجابة استجب لنا، فاغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله.

0: أثير الوطن.
1: معالم هادئة. هذا البرنامج يعالج بعض الصفات والسلوك التي تليق بالداعية إلى الله، لا بد أن يتحلى بها لأنه محض الأنظار ومحرك البصائر والإبصار، مما يجعله مقبولا ومؤثرا إذا التزم وتحلى بها، كما أنها تعود عليه بالفائدة والبركة، وينتشر من خلالها هذه المعاني والأخلاق النبيلة التي يدعو إليها. وتتجلى في المجتمع بصورة عملية، بالإضافة إلى أنها تفتح قلوب الناس وآذانهم لتلقي الحديث والنصيحة، وتجعلها محل احترام وتقدير. معالم هادئة يطرح هذه الصفات والسلوكيات، يأتيكم عبر راديو السرايا 99.3 FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. أخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة، ولعلنا اليوم إن شاء الله تعالى نكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية حول إصلاح النفس وإصلاح الغير، أو القاعدة اللي قلناها أصلح نفسك وادعو غيرك. ذكرنا تذكير سريع وقلنا الجوانب اللي إصلاح النفس، وكذلك مقومات دعوة الآخرين كيف تكون، تكلمنا فيها إن شاء الله تعالى نكونوا يعني عطينا ما إن كان الموضوع هو مازال يحتاج إلى حديث، لكن أعتقد أننا نكتفي بهذا القدر. أما نجي الآن، يجي واحد يقول لي طيب أنا السؤال كيف نوازن، يعني كم نعطي وقت لهذه وكم نعطي وقت لهذه. لا شك أن عملية الموازنة مش سهلة، لكن مهمة جدا. يعني ما نجيش واحد يقول لي خلاص أنا هننطر وكيف تمشي، لا، لازم يكون فيه نوع من القواعد ربما نحتاج إلى أن احنا نهتم بها. فألا أنا نكون مركز على نفسي لدرجة أني أنا مهمل في الجانب الآخر، ولا أيضا مركز على الجانب الآخر اللي هو إصلاح الآخرين ومهمل نفسي، وإنما نكون عاطي وقت، عاطي كل شيء وقته. وذلك هنا جي إيش جي يعني صفة في اليوم اليوم تكلمنا عليها للرواح، قلنا أنه هو منظم في شؤونه، منظم. عملية التنظيم تنظم أمورك أنت، معناها أنك أنت تخطط لكل شيء بوقته، يعني وقت لنفسك ووقت لأهلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك أربع حقوق، فإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا، أو ترتيبا طبعا ربما أخطأت فيه. لكن هذه الجوانب، الله سبحانه وتعالى رب الحق، المولى سبحانه وتعالى حق النفس وحق الأهل وحق الزوار أو الضيوف أو المجتمع اللي حولك، هذه حقوق أربعة. باهي كويس، كيف نديرهن؟ كيف نوازن من كل واحد في وقته؟ كل لو أن رتبت أمورك ونظمت وقتك وأعطيت لكل واحد في التخطيط تاعك حقه، حتى نفسك مترية. وذلك مهم جدا التخطيط هذا، التخطيط اللي أنا وين جوانب يصلح نفسي هيكون فيها بروحي أو مع ناس، لكن صلح. وأحيانا يا أخوانا، وأحيانا والله وهذه بالتجربة، قد لا تستطيع إصلاح نفسك وأنت قاعد مع نفسك، لكن عندما تأمر الآخرين بما أنت بتصلح بنفسك، يعني أنا عندي مشكلة في

بيته وانا ليش ما نديشك؟ ليش قاعد نقول للناس وانا مش قادر تكون تعطيك عزيمه اكثر في عمليه تغيير في نفسك. فاحيانا اصلاح نفسك حتى هو يكون من خلال دعوه نفسك يعني. وبالتالي لكن هو لازم تكون عمليه ضمن تخطيط وضمن ايش ضمن. فلا نبوا الشخص اللي هو منشغل بنفسه بالكامل عن الدعوه عن الاخرين، لا يصلح الاخرين باي صوره بصوره، ولا ينصح، ولا نكون اللي مشغول بالناس وتارك نفسه. وبالتالي يعني كما قيل ما ينفع فلان اي عبد. ان تقام دوله الاسلام ويصبح الناس كلهم كويسين وبعدين هو يخش النار وينادى به الى النار، شنو استفدتنا؟ انا اصلا ديرها كما قلنا من قبل، ديرها الموضوع هذا بنديرها بالخصوص هيك حصرا خاصه لي ان انجو يوم القيامه، انجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، انجو من غضب الله سبحانه وتعالى، وادخل الجنه اللي هي محط رحمه الله سبحانه وتعالى ورضوانه. فبالتالي لازم يكون عندي بعض القواعد في مساله ايش باش نحقق التوازن. القاعده الاولى هي الاولويات، والاولويات في اولويات حكما وفي اولويات وقتا. يعني صلاه الفريضه في وقتها لما يجي وقتها هي الاولويه الاولى، ما تديش اولويه ثانيه اللي هي عادي نصلي نافله ولا نصلي فريضه، ما نضيعش وقت، ما ناخرش صلاه عشان والله عشان ماشي ان بنزور فلان، لا نقدر نزوره في وقت اخر، هذا واجب وقت سموه. وبالتالي لازم يكون عندك كذلك. لو فرضا اعترض امر مثلا حاجه تتعلق بوالدي وتتعلق بزوجتي او بابنائي، لا قدم والدي على زوجتي وابنائي، هذه اولويه. كذلك لو فرضا الامر انا والله الموضوع هذا يعني الوقت هذا يعني محتاجه لنفسي الوقت هذا محتاجه لنفسي، وايضا ممكن ندير به حاجه، لا نفسك لها. اذا كان قدرت تقسم الوقت بين الاثنين اللهم بارك، ما قدرتش لا نفسك اولى، اصلاح نفسك اولى من اصلاح غيرك، هي اولويه كويس. وبالتالي مهم جدا ان انا اصلاح نفسي او فهمي لاولويات الاحكام، اولويات الدين، اولويات الشريعه، اولويات المصالح، راهو مهم جدا قبل ما نبدا في اي عمل. المسألة الثانية كما قلنا قبل شوية اللي هي قضية في تكامل في شمول. يعني ايش معنى تكامل شمول؟ يعني مثلا مش معنى انا من صلح نفسي معناها غيري، لا انا ما هو مثلا على سبيل المثال لو اني انا نبي ندرب نفسي على العطاء، ندرب نفسي على الكرم، على السخاء، اني نعطي في سبيل الله، نعطي لا شك اني نعطي من تحت لتحت، مش صدقة خفية لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. وفي نفس الوقت انا ندير وحده قدام الناس انا نبيه كاني دعوه لهم، انا نفس الوقت عطيت علمت نفسي السخاء وفي نفس الوقت دعيت الاخر، فهي فيها نوع من التكامل. يعني العمليه تتم احنا لما نمشوا لصلاه المسجد، صلاه الفريضه في المسجد، راهو قاعدين نديروا في عمليه دعوه بهذا الاسلوب، وانا قاعد نصلح في نفسي، انا قاعد نربي في نفسي، انا قاعد نأدب في نفسي ونؤدي في مفترض الله سبحانه وتعالى علي، وفي نفس الوقت انا قاعد ندعي في غيري الى انه يجي للمسجد ويصلي معي ويشجع فيه صح التعبير. فبالتالي مش معناه ظن هن خطين متوازيين لا يلتقيان، لا يصير بين تدخل وتفارق، وبالتالي في تكامل بين اصلاح النفس ودعوه الغير. بطبيعة الحال لما يجيني أنا موضوع يتعلق بنفسي وموضوع يتعلق بالآخرين، إذا كنا نقدر نديرها اللهم بارك، ما نقدرش ما نكلفش نفسي ما لها أطيق، وركز على جانب واحد وهو الأولى هو جانب النفس. إذن ما حملش نفسه من الأمر ما لا أطيق. وأحيانا الشيطان من شطارته إنه هو يجي على فكرة يجيك بصفة الناصح الأمين كما فعل مع ابن آدم وابن حواء، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.

ولما جاء فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ كلام في ظهره حلو جميل يغر الإنسان. الشيطان مش دائما يقول لك عادي دير اللي غلط، لا هو أحيانا يشجعك على الصح من أجل أن يكسر لك ظهرك يرهقك. أنت مفروض تقيم الليل ما ترقدش بكر، فنوف النهار دايخ تقدرش تطلع حتى الفريضة، صلاة الصبح ترقد عليها. ليش؟ لأنك طول الليل وانت سهران. لازم يكون إنسان ذكي وأيضا عالم بأمر دينه. فبالتالي مسألة عدم ما تكلفش نفسك لا تكليف إلا بمقدور، قاعدة شرعية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي آخر لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. بالتالي أنا حاجة نقدر نديرها براحة نديرها، ما نقدرش ما نديرهاش، خلاص سيما نهتم بالأولى نجي الأولويات بعدين. بالتالي ما حملش نفسي. وأيضا في نفس الوقت طبعا الشيطان كما قلنا يجيك يقول لك والله الأمة ضعيفة والأمة محتاجة وقت، المفروض واحد يبذل جهده ويضاعف من جهده. أوكي تمام كلام صح، لكن ما تخليش يسمع أنه يكسرك. لا، إن هذا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. واحد متشدد، وذلك تجد الناس لما تشدد في أمر دينها وتشدد في أمر الدعوة يكسر في العظم، يكسر الظهر، طيح ما يقدرش يستمر. ليش؟ لأن وصل إلى مرحلة الحمولة الصعبة، ويقولوا القشة التي قسم ظهر البعير، هو القشة ما دارت شيء، لكن هو أصلا الحمل اللي عليك كان خلاص واصل حد الأقصى. الملي جرام هذا اللي هو القشة هذه كسرت الظهر، يقول لك خشة التي قسمت. هو في الحقيقة فعلا الإنسان ما تعبيش الحمل بتاعك أكثر مما تستطيع حتى ما تجيش لحظة فيها قشة بس بالغلط تنزل تكسر لك ظهرك. بالتالي هذه قاعدة مهمة جدا جدا. طبعا الآن عصرنا عصر التخطيط الحقيقي، عصر التخطيط الذكي مش حتى التخطيط البسيط. وسائل التخطيط الآن حتى الـ AI الآن، يعني الوسائل اللي هذا اللي يسمو فيه هو الوسائل الذكية هذه مهم جدا نحن نتعلمها ونستفيد، كيف نستفيد منها في في في تخطيط حياتنا. ولو خططت أنا وجعلت كل شيء وقته وجعلت وقت للراحة ووقت للعمل ووقت للقراءة ووقت للأكل ووقت للنوم ووقت للعائلة ووقت كل واحد كل واحد أعطيته حقه ودرت له وقته، ما لا أجد صعوبة بعدين في نحقق كل هذه الأشياء. لكن لما العملية تقعد هيك متروكة واللي تجي قدامك تديرها تلقى نفسك آخر نهار درت حاجتين واربع حاجات ما درتنش حتى أنه من الواجبات اللي عليك. طيب يبقى إذا مسألة أنه نحن باش نوازنه بين الموضوعين هذين نحتاج إلى أن ندرك هذه الأشياء. وسأعود وأقول مرة أخرى أنه يا أخواننا راه العلم نور، العلم نور والجهل ظلام. الإنسان يقرأ ويتحاول يسأل، يحاول إن هو إذا عرفنا هدفنا في الحياة، الآن كل واحد يكون عنده هدف في الحياة يريد يسعى إليه، يريد يسأل هذا وهذا كيف نوصل له. واحد يبدي الحوش يقول الله يا خلاص بدي حوش وقام بسحوشها، لا هيبدي يسأل وكيف نديرها وكيف تكلف وكيف كذا وش كيف نجيب فلوس وكيف يبدأ يسأل ويبدأ يدير ويبدأ بعدين يشتغل ويجيب ويدير وحطني يصل إلى أن يحقق هدف. أنا بندير تجارة، بندير مصنع، بندير بنشي مزرعة، بندير أي حاجة، إذا أنا اقتنعت بأني بنديرها حنبحث عن وسائل حنسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإنسان ضروري يكون له خلي يقولوا زي المرجعية، يعني شيخ يثق في دينه وداعية يثق في تجربته يسأل يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأسأل كل واحد في فنه حتى في وسائل الدعوة. مرات أحيانا تسأل شيخ عالم وجليل وكل شيء، لكن ربما في أساليب الدعوة هو ضعيف لأنه ربما ما يمارس فيها، لكن ممكن داعية اختلط بالناس وتحرك وسط الناس وتسأل على الوسائل
تسأل عن الطرق وكيف تعالج المشكلة وكيف تدير في الشخص اللي عندي واللي عاند وكيف تدير في الشخص اللي مثلا بيجسمع وكيف تدير في الشخص اللي عنده تحكم في هواء يقدر يعطي فيك في حلول. ليش؟ لأنه جرب. وبالتالي نحن لن نعدم نجد حد يدلنا على الطريق السليم إن شاء الله تعالى. طيب ساقف هنا في الفاصل القصير ثم نعود إن شاء الله تعالى فنواصل حديثنا، فأرجو أن تبقوا تفضلوا بالبقاء معنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الجزء الباقي من الحلقة اليوم فيه خلينا نقول معالم الحقيقة. أحد الدعاة من مصر اسمه عباس السيسي كتب كتاب سماه الدعوة إلى الله حب. يعني المسألة مش مسألة واجب تأخذ بجفاف، وإنما هي في عاطفة تحملها تساعدك على بذل هذا الجهد. يعني أنا الآن لما نشيل ابني للمستشفى وأنا أتمنى له الشفاء وأتمنى أن يعالج، يعني ما أشعر بالألم أو بالجهد أو بالوقت اللي أو بالفلوس اللي نصرفهم من أجله. ليش؟ لأن نحب ابني أو زوجتي أو أخويا أو عمي أو والدي أو أي واحد من الناس اللي يعني إنسان يعني يهتم لهم. حب هذا يخفف عليك هذا الجهد، ويخفف عليك أيضا حتى الألم اللي ممكن تواجهه. أنا تشوف مرة أحيانا أنت بتشيل ابنك ومريض وقد يقول لك لا ويعيط وما يبيش وكذا، وأنت تحمله ماشي يا بابا وشوية، وتقعد تهدي فيه وتقعد تلين فيه، وبعد تقعد حتى تحاول التغريب بعض الأشياء وتجيب لك هذه كذا. كل صابر على العناد بتاعه والله على الأذى بتاعه، لأنك أنت يهمك أنك أنت تعالج أو تدير لذيك الحاجة الكويسة. فبالتالي يعني نحن أيضا الحب هذا يربطني مع غير الحب الطبيعي اللي هو حب الأبناء والأولاد والزوجة والأهل والأب والأم اللي افطر الله سبحانه وتعالى في فطرة الإنسان. هذا موجود، لكن في حب آخر اللي هو سميناه من قبل نتكلم عليه حب في الله. أنا نحب في الله، في اثنين حب في الله. واحد لأنه يطيع الله سبحانه وتعالى وهذا سيكون عونا لي، فهذا يتربطني بعلاقة حب من نوع خاص لأنه مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأننا نتعاون على ما يرضي في مرضات الله سبحانه وتعالى، لأننا يساعد بعضنا بعضا في تحقيق هذا الهدف الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا محبتي له في الله. طيب، وباقي الإنسان اللي ما هوش في طاعة الله شنو هذا؟ نكره؟ لا، يقول إننا نكره عمله، بل أشفق عليه وأتمنى أنه يرد إلى حظيرة الطاعة والخير وما يكونش صاحب معصية أو صاحب ذنب. تمام؟ وذلك القرآن يخفف، الرسول زادت عنده هذه الجرعة حتى أن القرآن بدي يخفف عليه. يقول الله سبحانه يقول للرسول يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني أنت تشعر بالأسف إن هم ما يبوش يؤمنوا، هل بلغ بك الاهتمام بهم إلى أنك أنت بتقتل روحك عشان خطرهم؟ وموقف في الطائف يعني موقف الحقيقة ما يقفش بشر. نحن عموم الناس ما أعتقدش أن حد يديرها. ناس أذاتك وناس يعني دارت لك، طردوه من بلدتهم بالدماء، دم يسيل على جسم. يعني أنا تخيل في واحد هو كان يلقى قالوا يمسك عنده في يد الموت يطلق عليه، يا بال يجيه واحد يقول له أنا نقدر ندمرهم لك في لحظة. ملك الجبال أرسل الله سبحانه وتعالى قال له شوف انظر يا محمد اللي بها دير لك. سيدنا جبريل عليه السلام قال هذا ملك الجبال، لو وإن شئت لا أطبق عليهم الأخشبين. هم قاعدين بالجبال قال سكر عليهم جبال. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمته بهم وحبه لهم، حبه الخير لهم، قال لا يقول لا لا لا لا، لعل الله يخرج من أصلابهم، قد يضم ما يستش منهم، لكن الله يخرج من أصلابهم. لما نقتلهم أنا قتلت ناسهم بالكامل، بينما لما يعيشوا اللي يهدي ربي منهم يهديه، واللي ما يهديش لعل يجي من أولاده من يوحد الله سبحانه وتعالى فتكون نسمة دخلت الجنة بسببنا. وعندما وقصت مع اليهودي لما جاء يزور في ابن مريض، ابن اليهودي مريض، يهودي عنده ابن مريض مريض مرض الموت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وقال أسلم. أشهد أني رسول لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالأي المريض نظر في وجه والده قال له كم يقول له شندير، قال له أطع أبا القاسم لعل الأب في تلك اللحظة يعني بينجي ولده من نار جهنم، عارف اليهود عارفين القصة، قال له أطع أبا القاسم فأشهد. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، فرح به أنه خرج. فإذا هذا حب، هذا نوع آخر، وذلك تصبر على علاج الناس، تصبر على معاناة الناس، لأنك أنت مش قاعد تواجه في فيهم، هم تواجه في باطل متلبسهم. زي ابنك لما الآن يكون مسيطر عليه واحد وقاعد يسير فيه ويخلي فيه يدير حاجات ضدك، فأنت كأنك أنت بتنتقم ولدك وتقتله، خلاص هذا هو اللي يبي أصلا عدوك، يبيك تدير يبيك تقتله. أخي تقول أنا لازم أخلص ابني من شر هذا الذي حكم فيه. وكذلك أنت لما تشوف صاحب معصية ولا صاحب عادة مش كويسة ولا صاحب خلق مش كويس ولا كذا، أنت تبي تنقذه من إيش؟ من الشيطان والنفس التي الذين يتحكمان فيه. وهذه يعني لما واحد من الصحابة لما شاف ناس يسبوا في واحد شارب خمر، سبوا فيه كذا يا صفتك يا ناتك أنت اللي مش عارف أنت كذا، فشكل قالوا له كيف أنت ضايب عليك تحب هذا؟ قالوا لا أنا أكره عمله ولكن يحبه هو. قالوا أرأيته لو أن هو واحد من صحابكم نزل في حفرة بير وبعدين شو تديروا له؟ قالوا له نمدوا له حبل نقضوه. قال حتى هذا واقع في بئر المعصية، طلعوه من البئر المعصية بذلوا جهدكم في أنه يطلع، نزلوا له حبل وروه وجه طيب، شجعوه على فعل الخير على ترك المعصية، مش تزيد فيه تردم فيه كأنك تزيد فيه خليه يستمر في المعصية. وبالتالي هذه مهمة جدا مسألة إيش يعني نبني هذه العلاقة في الدعوة مع الناس على هذا المفهوم اللي هو الحب، دعوة إلى الله حب كويس. وذلك أنا الآن كما قلنا أنا نمارس الحب اللي نمارسه مع أقاربي فيه جانبين، حب بشري، حب فطري، حب أمرني الله سبحانه وتعالى به رحم لازم نأخذ أطيع حقه، ولو هم على طاعة فهناك حب آخر وحب في الله لأنهم على طاعة، وإذا كانوا على معصية نبي ننقذهم من المعصية اللي هم عايشين فيها. وكذلك بالنسبة للناس اللي هم مش أقارب سواء كان جيران أو غيرهم، معايا زملاء في العمل أو طلبة في المدرسة أو في الجامعة اللي هو كل هذوما، أنا الآن مفروض أني أنا عندي عاطفة اللي هي عاطفة شنو؟ عاطفة أني أنا يعني خلي أكون أمنيتي ها أن ندخل الجنة كلنا سويا، اللي نعرف كلهم يخشوا الجنة حتى من تعرضت من الكفار كنا قاهم يخشوا الجنة معنا. ده كيف يخشوا الجنة؟ أني نجيبه معي لطيق. الحاجة الوحيدة الإنسان ربما لو عنده فلوس لما يقدر ينفق فيه يقدر يحسب فيها، لكن انك انت تدعو الى الله سبحانه وتعالى والى دخول الجنه، الجنه هذه يا هي الله سبحانه يقول سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض، هذا عرضها بيطولها الله اعلم. الجنه اصلا من كبرها مع يوم القيامه الله سبحانه وتعالى يخش كل الناس خلاص وتقعد فاضيه، يخلق لها خلق جديد. يعني انت قصدي ما فيش مجال مش حياخذوا منك شيء، مش حيضايقوك في المكان اصلا. بالتالي كان تلقى اللي تعرفهم كلهم يخشوا الجنه وتستمتع بصحبتهم في تلك اللحظه. وكما كان سيدنا علي رضي الله عنه والزبير العوام يقول سيدنا علي يقول ارجو ان نكون ممن وصفهم القران اخوانا على سرر متقابلين. هم يتقاتلوا شوفوا، لكن في قلوبهم جوا داخلهم هم يتمنوا انهم يكونوا عند الله سبحانه وتعالى من اهل الجنان، بل بالعكس على سر متقابلين يعني قاعدين حدا بعضهم قريبين مش حتى بعد. بطبيعه الحال هذه عاطفه لكن العاطفة ما تجيش حساب العقل، تجيش حساب الأسس. يعني مش معناته مثلا أنا نحب إنسان ونشوفه على معصية حبي له يخليني أنا ما نصحش، لا، رد بالك. وذلك كما قال مؤسس الدعوة في القرن العشرين: الجموا نزوات العواطف بنظرات العقول. العقل هو يخليك تعرف الحكم الشرعي وماذا يجب أن تفعل، وما تخليش عاطفتك اللي تتحكم فيك. كويس. وبنفس الوقت أن أنا القضايا العقلية هذه نغذيها بالعاطفة بتشجعني أن أنا نستمر فيها، لأن العقل الشرعي يقول لك ادعيه للخير، فعاطفتك تكون داعمة. لكن ما تكونش عاطفة بس وأنا ناسي أن هو مفروض نؤمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فنقعد ويتحقق فينا قول القرآن، قول الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه وحدة، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بالتالي ما كانوش يجي يقول له يعني اخوه يدير في الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول قاعد في خطأ، يقول هذا لا يحل لك، بس ثم لا يمنعه ذلك من ان يكون اكيله وشريبه وجليسه، خلاص ينسى الموضوع. طبعا انا مش معناه اني انا ندعي الناس ولا قاعد على خطأ اني نقاطعهم، لكن ايضا ما نقعدش انا متسهل معهم، لازم ديما نذكرهم: لا يا فلان راك تدير في حاجه غلط، راه مش هذه لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا ترضي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ترضي المؤمنين. وبالتالي يرد بالك لو انت تبدا تظن عليه مثل ماذا؟ مثل ما القاعد اهل الباطل يظنوا علينا، يبوا يقنعونا بالباطل بتاعهم ويبونا نمشي معاهم فيه. ولذلك اهو شوفوا انتوا البرامج اللي في الاذاعات والتلفزيونات وسائل مواقع التواصل وغيرها من الاشياء اللي تجد فيها أشياء يعني الباطل فيها يلعب ليل نهار ويحاول أنه هو يقنعنا أو يقنع الصالحين بأنهم يتركوا الصلاح اللي هم فيه ويمشوا في اتجاه الباطل هذا. طبعا أيضا أحسن وسيلة للدعوة هي قدوة، أنت صورة قدامك، يشوف صبر بتاعك وشوف الحلم بتاعك وشوف الابتسامة بتاعتك وشوف المساعدة بتاعتك وشوف الأسلوب اللطيف بتاعك. كل هذه لما أنت تخلي الناس تشوف قدامك هي تشجع لأنها تقتدي بك. كويس. بالتالي مهم جدا أن احنا دائما يعني الواحد وهذه من حتى لو تكلفتها في البداية، لكن ديما اشتغل على نفسك، اخلص النية بها، بس اللي هي أنك أنت أنا بديرها حتى أني تكلفها قدام الناس بديرها لله، هذا التكلف بديرها لله. ليش؟ لأنه يرضي الله سبحانه وتعالى ولبي نكون وسيلة لإصلاح الآخرين لهذا العمل. تكلفها اليوم بكرة هتقعد إيش؟ هتقعد عادة. وذلك إنما الحلم بالتحلم والصبر بالصبر بالتصبر والعلم بالتعلم، كل فيه يبدأ التكلف، لكن لازم تنتبه لنفسك، ما تمشيش فيها بحيث انها تقعد بعدين رياء مطلق، لا انتبهوا، لا هذه تقعد بعدين العقل والعاطفة الموازنة والأولويات وكل هذه مهمة جدا. أيضا من الأشياء المهمة جدا اللي هو بطبيعة الحال يعني الأسلوب الحسن، يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الإنسان يحسن اختيار الكلمات ويختار الأسلوب. احنا مرات احيانا حتى الواحد نتناقش انا واحد فنجي نقول له انت ما تفهمش، انت راسك مسكر، هذا ما يقنعش. انا بالعكس بقول له بالعكس، انا ربما شكلي لم يوضح الموضوع بصوره جيده عشان كما ربما ما فهمتكش كويس، يعني انا اللي درت الغلط مش انت، انت ما غلطتش. فنشجع على انه هو يعني يقترب. ايضا اذا شعرت انه هو مثلا اغلق عليه سكر الموضوع بشي نخليه شوي ريح سيبه ورد عليه مره ثانيه، او استعمل اسلوب اخر افضل من الاسلوب. وبالتالي هي فيه اللين والكلمه الطيبه والاسلوب الحسن واختيار الاوقات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا يعني يختار وقت بالموعظه، يختار وقت المناسب للموعظه، مخافه السامه. من يعني الناس تمل بطبيعة، لكن واحد ديما طيب ديما ديما ديما لا، مرة مرة حاول أنك تختار أوقات الجيدة المناسبة اللي يكون مرتاح. يعني أنت حتى لما تبي تطلب من واحد طلب أحيانا تمشيش في وقت هو راقد والله وقت مشغول، لا فلان أمتى نلقاك فاضي نبيك تكون رايقك، يعني موضوع مهندس معك فيه يبقى رايق وجيت هندس دوية فيه وإن شاء الله يقتنع وتمشي الأمور. كذلك الدعوة لازم تختار لها الوقت المناسب لها، ما مهم جدا مهم جدا مهم جدا جدا جدا أن نصبر على عباد الله سبحانه وتعالى. صبر، هذه دعوة بصبر كويس. وذلك سيدنا لقمان لما نصح ابنه شو قال له؟ قال له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم بعد شو قال له؟ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ما فيش واحد يقول بندعي لله وانا بنقول سليم، لا حيتكلموا على عرضك وتكلموا على شرفك وتكلموا على ذمتك وتكلموا على اخلاقك وتكلموا على شخصك. ليش؟ لانه يبوا يسكتوكم اصلا، هم يبوا يسكتوك. اصبر اصبر واحتسب ولا تغضب لنفسك. والرسول يعني مصف بالرجل يكون يوم اليوم يقول صادق الامين، قاعد كذاب وقاعد مجنون وقعد مسحور وساحر وقعد يعني كل شيء، ما فيش حاجة ما دراه فيه بحطوا عليه. ليش؟ لأن هذا هو صاحب الحق دائما. ما طبيعة الأشياء، طبيعة الأشياء اللي يمشي في الطريق هذه غالبا يجد صعوبة. هذه مجموعة أشياء تساعدنا في أن نحن كيف نتعامل مع الناس وندعوهم إلى الأمور الطيبة هذه، ودعوهم إلى الخير ودعوهم إلى الدين. ولازم نحن نقتنعوا بأن راه ديننا هو أفضل شيء موجود، أفضل ما هو موجود على الأرض من أفكار ومن آراء ومن أي شيء. بالأديان هو أفضل الأديان وهو خاتمها وهو أعلى وهو ولا يقبل الله غيره. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل. هذه لازم تكون قدرنا واضحة. وذلك أحكام الدين نمسوا ونقنعوهم بطبيعة الحال. يقولوا من قواعد الأمر بالمعروف عن المنكر أنك أنت ما تنكرش في الأشياء المختلفة فيه، يعني حاجة في عليها خلاف بين العلماء فهذه لا من قامز هدز فيها ممكن، لكن ما نقدش بديها قضية دعوة وأمر بالمعروف عن المنكر، لأن هذه لم تدخل لا تدخل في هذا الباب، وإنما تدخل باب الإيش؟ باب النقاش العلمي الهادي، باب المناصحة اللي هي ربما بكي نستفيد من الموضوع، بحث عن الحقيقة أوكي. لكن أما باش تديرها قضية وتقدر كما يقول هذا ما التشدد، انك انت تلزم الناس بارائك او باجتهاد شيخك او بالاجتهاد اللي انت اقتنعت به. لا، الناس عندها حتى هي اجتهاداتها وعندها قناعاتها وعندها مشايخها وعندها سلفها الذي يسير في هذا الامر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يعيننا على طاعته ويجعلنا هداة مهتدين، وان يهدينا ويهدي بنا، وان يحقق لنا ما نرجو من الخير، وأن يوفقنا لكل خير. وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: معالم هادئة. هذا البرنامج يعالج بعض الصفات والسلوك التي تليق بالداعية إلى الله، لا بد أن يتحلى بها لأنه محض الأنظار ومحرك البصائر والإبصار، مما يجعله مقبولاً ومؤثراً إذا التزم وتحلى بها، كما أنها تعود عليه بالفائدة والبركة، وينتشر من خلالها هذه المعاني والأخلاق النبيلة التي يدعو إليها. وتتجلى في المجتمع بصورة عملية، بالإضافة إلى أنها تفتح قلوب الناس وآذانهم لتلقي الحديث والنصيحة، وتجعلها محل احترام وتقدير. معالم هادئة يطرح هذه الصفات والسلوكيات، يأتيكم عبر راديو سرايا 99.3 FM.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.
1: يا أم السرايا والشط ويلا.
0: راديو سرايا FM 99.3. راديو سرايا FM 99.3.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المصير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. حياكم الله جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. بينما كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة آية على إثر آية، سورة على إثر سورة، حتى جاء حدث عظيم وهو حدث الإسراء والمعراج، فعرج الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وكان من جملة ما حدث في هذا الحدث العظيم الكبير أن فرض الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء. وهذه بداية تعظيم الصلاة تعظيماً استثنائياً، أو من بدايات تعظيم الصلاة تعظيماً استثنائياً، يعني أساس فرض الصلاة كان فوق السماوات. وهذا التعظيم للصلاة تبع أو أتبع بعد ذلك بعشرات بل ومئات النصوص والآيات والأحاديث التي تعظم من شأن الصلاة. فتارة تأتي آيات وأحاديث في تعظيم شأن مقدمات الصلاة. مقدمات الصلاة مثل ماذا؟ الأذان، الوضوء، الاستعداد للصلاة، التبكير، المشي إلى المسجد، هذه كلها الآن ليست الصلاة وإنما إيش؟ مقدمات الصلاة، الاستعداد للصلاة. هذا الاستعداد للصلاة إذا أخذته وحده ونظرت ماذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجد أن الأحاديث في ذلك عجيبة وعظيمة. وإحنا ما دخلنا في الصلاة، هذه فقط مقدمات. هذا كله دليل على عظمة هذه الصلاة ومكانتها واستثنائيتها. ثم بعد ذلك لا تأتيك النصوص فقط في فضل الصلاة مجملة، وإنما في فضل أجزاء الصلاة، فتجد نصوصاً في فضل الركوع، ونصوصاً في فضل السجود، ونصوصاً في فضل الذكر في الصلاة، ونصوصاً في فضل قراءة القرآن في الصلاة، ونصوصاً في فضل الخشوع في الصلاة، ونصوصاً في فضل التشهد وأهميته. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. إذن هذه الصلاة إذا نظرت ما جاء فيها في الكتاب وفي السنة تجد أن شأنها عظيم كبير وهائل ومحوري ومركزي. ولذلك لا عجب أن سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ووصفها بأنها إيش؟ أحسنت، عمود الإسلام، لأنه ذكر أن الدين وقال وعموده إيش؟ الصلاة، فهي عمود الدين. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طيب الآن كل هذه الفضائل لماذا؟ كل هذه الفضائل لماذا؟ يعني هذه الصلاة ما شأنها حتى يكون لها كل هذا الفضل؟ هل شأنها في ركوعها أم في سجودها أم في الأذكار التي فيها؟ ما سر الصلاة؟ ما سر هذا التعظيم؟ لا شك ولا ريب أن من أعظم أسرار التعظيم هو الكلمة التي قالها الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيش؟ خاشعون. الخشوع في الصلاة سر من أسرار تعظيم الصلاة. الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك كما أن الصلاة يستعد لها ولها أركان ولها أذكار ولها، هناك استعداد خاص لقضية الخشوع. الآن تستعد للصلاة، صلاة الفجر، توقت لها الجوال، توقت المنبه، تحسب حسابك كذا. الخشوع له استعداده الخاص. ولذلك يا كرام، هناك من يسأل كيف أخشع في الصلاة، وهذا سؤال متكرر. البعض يظن ماذا؟ يظن أنه إذا عاش حياته لاهياً غافلاً لاعباً ثم جاءت الصلاة يستطيع فجأة هكذا أن يخشع في الصلاة. الخشوع عمل قلب، الخشوع عمل قلبي، والقلب له جهاده وله سياسته وله طريقته في التعامل معه. القلب يحتاج إلى جهاد وتمرين، يحتاج إلى أن يكون هذا القلب مهيئاً لأن يخشع. أما إذا كان القلب لاهياً متشعباً في كل شيء من أودية الدنيا وفي المعاصي والذنوب، وأشرب حب الذنوب والمعاصي، فإذا جاء إلى الصلاة فلن يعظمها حق التعظيم ولن يخشع حق الخشوع. ولذلك أيها الكرام، يجب أن نتهيئ للصلاة وأن نهيئ قلوبنا للصلاة، وأن نهيئ قلوبنا للصلاة. إذا تهيئ القلب للصلاة خشع فيها، وإذا خشع القلب في الصلاة انتقل الإنسان من الصلاة العادية التي يعني إيش يؤدى بها الفرض، وقد لا يؤدى بالمناسبة، يعني لأن العلماء اختلفوا عن في حكم الخشوع هل هو واجب أو مستحب. هناك خلاف مشهور بين العلماء، وتعلمون الحديث الذي فيه أن الرجل ينصرف من صلاته ولم يقبل وليس له منها إلا إيش، ها، عشرها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. يعني ترى ممكن إنسان ينصرف من الصلاة هو ترى لم يقبل من صلاته إلا عشرها أو ربعها أو نصفها أو ثلثها بحسب الأداء. لكن إحنا نقول يا جماعة الخير، الذي يعيش حياة الخاشعين تنتقل صلاته من مجرد أداء الفرض إلى أن يعيش لذة الحياة ولذة الإيمان ولذة القنوت لله سبحانه وتعالى، ويدخل جنة الدنيا. جنة الدنيا هذه لا يستطيع أن يراها ولا أن يشعر بها ولا أن يبصرها إلا الخاشعون. يعني لو تأتي لشخص من الخارج تقول له هذا يعيش في جنة الدنيا، يقول لك كم رصيده، كم معاه، إيش سيارته، كيف. أبداً، جنة الدنيا لا ترى بالعين المجردة. جنة الدنيا نعيم واسع هائل عظيم مبهج يكون في صدر المؤمن، هذه جنة الدنيا. يعيش في الحياة مهما كانت الظروف وهو سعيد وهو مطمئن وهو في سكينة. اليوم يا جماعة الخير، كثير من الناس الذين يمتلكون من الثروات ما يمتلكون، ومن المناصب ما يمتلكون، إذا اقتربت منهم يقول لك والله عندي مشكلة نفسية في كذا، عندي كذا، عندي كذا، مهموم يا أخي، الحياة ما هي كذا، والله أموري ما هي ضابطة، والله عندي مشاكل دائما، والله عندي كذا، وتلقاه متسخط، وانت ترى من الخارج كأنه سعيد. لذلك يا جماعة أسألكم سؤالا، هل تعلمون ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة؟ هل تعلمون ما هي الحياة الطيبة؟ تعرفوا ما هي الحياة الطيبة؟ الإمام الطبري رحمه الله، إمام المفسرين، يقول الحياة الطيبة هي القناعة. يعني فسرها بأمر معنوي، القناعة. هذه القناعة لا تأتي إلا من اليقين، إلا من الإيمان، إلا من الخشوع والخضوع. لذلك أيها الكرام، هذه الصلاة شأنها عجيب، ولن تشعر بقيمتها حق الشعور إلا إذا كنت خاشعاً فيها، ولن تخشع فيها حق الخشوع إلا إذا هيأت قلبك لهذا الخشوع. فتلك رحلة طويلة في تهيئة القلب للصلاة، وفي تهيئة القلب للخشوع، وفي تهيئة القلب للوقوف بين يدي الله. ما هي هذه الرحلة؟ وما طريقها؟ وما محطاتها؟ ذلك حديث طويل، حديث طويل ولا يسعه مثل هذا المقام، لكن أشير فقط إلى أسماء بعض المقامات التي يحتاج الإنسان يمر بها حتى يعني يكون في طريق الخاشعين بإذن الله تعالى. فأولاً يحتاج إلى مقام العلم بالله، العلم بالله حتى يهيئ القلب للخشوع. ثم بعد ذلك يصل أو يحتاج إلى مقام اليقين، وهذا اليقين يكون مبنياً على العلم، ويكون مبنياً والعلم يكون مبنياً على الجانب السمعي اللي هو الخبري وعلى الجانب التفكري. فإذا تحقق اليقين في القلب انفتح للقلب بعض المقامات الأخرى مثل المحبة والخشية والتوكل والإنابة. فإذا تحققت هذه المقامات وجدت قلبك ينساب انسيابا ويقاد بتلقائية بإذن الله تعالى إلى أن يكون قلبا خاشعا لله سبحانه وتعالى. إذن الخشوع مقدمة أم نتيجة؟ الخشوع مقدمة أم نتيجة؟ نتيجة، نتيجة. يعني ليس الخشوع، طبعا مو معنى أن الإنسان لا يحاول أن يخشع، لا يحاول، لكن لن تصل إلى الخشوع الدائم العميق إلا إذا هيأت له وكان نتيجة ورزقا من الله سبحانه وتعالى. المصلين أو المصلون لهم عند الله شأن عظيم، القانتون لهم عند الله شأن عظيم، الخاشعون لهم عند الله شأن عظيم. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. لذلك من أعظم الأسباب الموجبة أو من أعظم الأسباب المؤدية إلى إجابة الله لدعاء العبد هي أن يحبه الله، ومن أعظم الأسباب الموجبة لمحبة الله للعبد هي أداء الفرائض والمواظبة على النوافل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين وأن يغفر لنا ذنوبنا. هذه الأيام يعني في هناك ملتقى الصلاة لهؤلاء الشباب الأبطال الكرام، رجال الفتيان، وما شاء الله تبارك الله بداية الحمد لله طيبة. كان عندهم قبل قليل برامج متعددة عن الصلاة وعن أهميتها ومكانتها، وكانت لهم مشاركات وتحضير أمور، وألقوا عدة كلمات عن أهمية الصلاة، ونرجو إن شاء الله أن يكون لهذا الأثر طيب في النفوس وفي القلوب وفي الأفئدة، وأن يكون هناك تعظيم للصلاة، وأن ينقلوا ما استفادوا إلى غيرهم من الشباب والفتيان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل أعداءه أعداء الدين، وأن يفرج عن إخواننا في غزة، وأن يحفظ المسجد الأقصى ويحرره من الظالمين المحتلين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة مش مجرد أن قلبك يكون حاضر وأنك كذا، قلبك يكون حاضر، بس مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة الفهم. الفهم، أنك تكون فاهم كل حاجة من أول الصلاة لآخر الصلاة. إيه هو أول الصلاة؟ أول الصلاة هو إيه؟ هو التكبير؟ غلط. أول الصلاة هو قيامك حتى تتوضأ، وإدراكك أنك ذاهب إلى الله. فدي مشاعر، محتاجين نتعلم المشاعر دي، محتاجين نعرف إيه المشاعر اللي تكون في قلوبنا تجاه الوضوء. أنت مش عارف أنك دلوقتي واقف على النهر الذي يغسل ذنوبك ويطهر خطاياك؟ أنت مش عارف أن أنت دلوقتي واقف على الـ الـ الـ الـ النور بتاعك يوم القيامة؟ أنت مش عارف الكلام ده؟ إزاي النور بتاعي؟ أيوة، مش النبي عليه الصلاة والسلام هيعرفك بيه؟ مش ماشي النبي عليه الصلاة والسلام وسط أصحابه في مرة فقال: وددت أن لو رأيت إخواننا. مين هم إخوانك؟ أولسنا إخوانك؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي، وإن إخواني قوم يأتون بعدي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. طب يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي، هلولو هتعرف عليهم إزاي يا رسول الله؟ إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا يعني وجوههم منورة، محجلين يعني أعضاء الوضوء منورة. هنيجي يوم القيامة بالوضوء ده. فوانت بتتوضى ما تتوضاش وضوء عادي، اتوضى وضوء بمشاعر، اتوضى وضوء بقلب. ليس الغاية مجرد العبادة، ولكن الغاية إحسان العبادة. والله عز وجل يحاسب العبادة أيهم أحسن عملا، ليس أيهم أكثر عملا ولا أيهم عمل أو لا، لا، بل أيهم أحسن في العمل. قال الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا. قال وهيب بن الورد: لا ينبغي أن يكون هم أحدكم إكثار العمل، بل ينبغي أن يكون همه إحسانه وإتقانه، أن يخرج هذا العمل في أحسن صورة، في صورة تليق بأن تقدمها لله، وأن تقف بهذا العمل أمام الله، تقف بهذه الصلاة أمام الله، تقف بهذا الذكر أمام الله. لأن كثيرا من عبادتنا للأسف عبادة، إن صحت التسمية، عبادة باردة، عبادة باهتة، بلا روح، بلا طعم، بلا ذوق، بلا حلاوة. وفي واقع الأمر أن الإيمان الذي هو ناتج عن العمل له حلاوة وله طعم. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان؟ صح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: طعم طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. فالإيمان له طعم وله حلاوة. ومن أعظم أسباب استمرارك على الطاعة وعلى الإيمان إنك تتذوق هذه الحلاوة، فلا تستطيع أن تتركها. من تذوق حلاوة الصلاة لم يستطع أن يفارقها، ولا أن يعني يغادر هذه اللذة لوقت طويل. ولا أنا بعد شوية هبقى موعد الصلاة، لن تترك، هتصلوا والدماء تتناثر من حولكم، هتصلوا والأشلاء تتطاير بين أعينكم، هتصلوا وأنتم منتظرون الموت، هتصلوا وأنتم خائفون على أنفسكم وأرواحكم ورقابكم، هتصلوا. لن تتركوا الصلاة لأجل شيء، لأن لا ينبغي أن يترك الإنسان أصل علاقته مع الله ولو لفترة يسيرة، مينفعش. ويأمر الله عز وجل النبي وأصحابه أن يصلوا صلاة الخوف. كان محمد إقبال يقول، يصف هذا الأمر، كان يقول: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا. دنيا صعبة والنيران مشتعلة والحرب قائمة، وإحنا ما ينفعش نسيب الصلاة. طيب، إذا قادت الصلاة، قال الله عز وجل: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة.
أول حاجة طب خلاص إحنا رجعنا من الحرب واطمأنينا والدنيا بقت كويسة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أعظم شيء أجل شيء. يعني ماذا نقول في الصلاة؟ عروة بن الزبير أبى أن يتناول في قطع قدمه لما أصابته الآكلة، عنده غرغرينة في رجله هنعمل إيه، لازم تتقطع، فطب تناول يا شيء يعني يذهب عقلك، نستطيع أن احنا من غير ألم، لا أدخل في الصلاة، أدخل في الصلاة. فدخل في الصلاة فأخذوا ينشرون قدمه بالمنشار وهو في ذلك كله صامد ثابت يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم لما قطعت رجله أغشي عليه، فلما أغشي عليه جاءه إنسان وقال أبشر فقد سبقك جزء منك إلى الجنة، فقال والله ما عزاني أحد بأحسن من هذا العزاء. أصل الذنوب دي يا باشمهندس هلال أكبر مانع للتوفيق، وأكتر حاجة تحرمك من أن تفتح أمامك أبواب الـ الـ الـ الانطلاق في الطاعة والتقدم في الطاعة. فعشان كده دايما شوف سبحان الله حتى في الدخول في الصلاة أول حاجة بتقولها إيه، أول حاجة الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ليه؟ أصلا لازم أطهر وصفي ونقي عشان أعرف أستوعب وأعرف أفهم وأعرف أدخل على الله عز وجل. فمن بدري خالص، من بدري خالص في مطهرات ومكفرات، فأنا قايم عشان أتوضأ عشان أتطهر وأنقي جسدي من الذنوب والمعاصي، فتحصل الطهارة الظاهرة وتحصل كذلك الطهارة الباطنة، أكون داخل على الله بقلب متخفف من المعاصي والذنوب ماشي كده، وبعدين أخلص فأقوم جاي قايل الدعاء الذي بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيكون الدعاء ده فاتحا لأبواب الجنة لي، فتحت له أبواب الجنة.

ده ده الدنيا عماله تفتح امامي. ما خد بالك لو حد ما بيفكرش في الكلام ده وهو كده كده خلاص، ده في مغاليق هو لم يفتحها، في اقفال لسه محتاجين نشوف مفاتيحها ايه عشان نفتحها وندخل على الله. الدخول على الله مش سهل،

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وحفظنا الله وإياكم.
0: اللهم أمين وبارك الله فيكم وفي جهودكم. لعلها تكون الحلقة الأخيرة في حلقات سورة النجم
1: بإذن الله،
0: لأنه شارفنا على الانتهاء منها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن بدأ يعدد ويقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، طبعا قبلها ألا تزر وازرة، هذا ما ذكر في صحف إبراهيم وموسى.
1: نعم.
0: صحيح، ألم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن وأن وأن وأن, وأن حتى وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. أول سؤال، هل هذا العطف وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى على ما ورد في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الأولى والأرجح أن هذا هو عطف على ما في صحف إبراهيم وموسى. الدليل أنه كله معطوف، وبأن منذ أن قال وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، أصلها أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، أن مخففة عن أن المثقلة، وبالتالي
0: أن الأمر يعني
1: أن الشأن أن الشأن. الأمر والدليل أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه وتوالت أن. فالأرجح أن تكون كلها أن تكون كل هذه المتضمنات موجودة في صحف إبراهيم وموسى، وهي آراء وهي أفكار عقدية ومعلومات دينية موجودة عند جميع الرسل والأنبياء. من قال إنها خاصة بالقرآن لم يعطفها أيضا صحيح، لكن ماذا يوجد في صحف إبراهيم وموسى؟ أن الله خلق الذكر والأنثى، وأن إليه المنتهى، وأنه هو الذي ينشئ الخلق النشأة الأخرى. فكل الأمور العقادية لا تتغير بين نبي ونبي.
0: يعني أتذكر تماما أنه حينما أنهينا الحلقة الماضية،
1: نعم،
0: قلت لك سأقف عند لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذه اللفظة المعجمية خلق الزوجين، بينما قال إذ أن

0: أمهاتكم أنشأ أيضا فيه نوع من العموم. أحيانا العموم والخصوص تكون اللفظة عامة من وجه خاصة من وجه آخر، وتكون اللفظة الثانية عامة من وجه خاصة من وجه آخر. لما قال خلق الزوجين، الزوجان خلقهما خلقا مباشرا، وعندما قال إذ أنشأكم في بطون أمهاتكم إنشاء عاما، وفي آية أنشأكم من الأرض يعني من تراب النشأة الأولى. والدليل ستأتي بعد قليل، وأن عليه النشأة الأخرى، النشأة الأخرى والنشأة الأولى. لما جاء في التفصيل قال خلق الإنسان أو الذكر والأنثى، ماذا قال؟ أنه خلق
1: الزوجين
0: الذكر لما جاء إلى التفصيل استعمل الفعل الخلق المباشر. هذا الذي أستطيع أن أقول، وهما متقاربان جدا بارك الله فيك.
1: ومنه كذلك الجعل،
0: وجعل لكن جعل أعم. لما نقول جعل بمعنى خلق، ذكرني سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض
1: وجعل الظلمات.
0: هنا جعلت يعني وخلق الظلمات. ما الدليل؟ الفعل الأول يدل عليه، لكن لو قلنا جعلت الأم العجينة خبزا
1: صيرته،
0: إذن جعل،
1: إذن لماذا أخذ على بعضهم أنه إذا قال الحمد لله الذي جعل القرآن عربيا يعني أخذ عليه، منهم الزمخشري مثلا أخذ عليه هذا المأخذ. طيب تأتي بمعنى صير القرآن عربيا،
0: ما اختلفنا، لكن الكلام يفسر بسياقه. واحد مثل الزمخشري كان يقول بخلق القرآن، وهو رأس المعتزلة من الناحية البلاغية، وبالتالي عوض أن يقول الحمد، هو ذكي جدا يقول الحمد لله الذي خلق القرآن، هذه واضحة مكشوفة، فاستعمل جعل فيعاب عليه. هذا من النكت الدقيقة في اللغة العربية التي استعملها الزمخشري بكشافه. بينما الأفضل الحمد لله الذي أنزل القرآن، ويعني الذي أوحى القرآن. وإذا قال الله وجعل كذا القرآن فيعني به يعني
1: سيره
0: أو جعله بلسان عربي، لا يقصد خلقه. كلمة أستاذ محمد توضيح للمشاهدين، لماذا لا نقول بخلق القرآن؟ وهذه قضية صعبة. لأن الذي يقول الله خلق القرآن معناه الله كان ساكتا ثم فجأة تكلم. هذه عقديا غلط. الله هو المتكلم منذ الأزل، والقرآن كلامه القديم منذ الأزل، لأن الكلام صفة لله لا تنفك عنه. هنا الخلاف بين أهل السنة والجماعة، وهو الرأي الصحيح، ورأي المعتزلة لهم أخطاء.
1: لا، وفي مسألة أخرى كذلك، أنه إذا قلنا بخلق القرآن فالقرآن مخلوق، وما يكون مخلوق صادر عن خالق، فمعنى يأخذ صفة المخلوقية،
0: وفيه نقص
1: وفيه كذا.
0: فلذلك الزمخشري قيد الله له من تبعه. صحيح. واستل كل تلك اللقطات الاعتزالية، من بينها الحمد لله الذي جعل القرآن. صحيح. لكن الأفضل الحمد لله الذي أنزل القرآن وأوحى القرآن إلى غير ذلك. جزاك الله خير الفتح.
1: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. طيب حينما قال الزوجين يدل عليه الذكر والأنثى، لماذا فصل؟
0: هنا العلماء جزاك له، لو قال وأنه خلق الزوجين من نطفة إذا تمنى صحيح، لكن هنا أسلوب الامتنان، خلق للذكر الأنثى وللذكر، هذا من وجه الامتنان. ذكرني في سورة الروم، ومن آياته أن خلق لكم
1: من أنفسكم
0: أزواجا، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، يمتن على البشر أن خلق للرجال أزواجا وخلق للنساء أزواجا أيضا. فهذا إدماج للامتنان. ثانيا الفاصلة الرائعة المتناسقة بارك الله فيك.
1: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. الذكر والأنثى بدل، صحيح؟
0: نعم، من الزوجين. خلق الزوجين مفعول به منصوب بالياء نقطتين، الذكر والأنثى بدل.
1: من نطفة إذا تمنى.
0: نعم،
1: سنقف عند إذا.
0: نعم،
1: هذه هل بمعنى حين؟
0: نعم.
1: أم إذا الشرطية؟
0: لا، هذه بمعنى حين. من نطفة حين تمنى، وقت أن تمنى. متى يخلق الله الجنين؟ متى يبدأ تخلق الجنين؟ حين يلتقي الحيوان المنوي الذكري مع الأنثى ومع بويضة المرأة. فهو خلق الإنسان أو خلق الزوجين الذكر والأنثى، خلق كليهما، يبدأ التخلق من نطفة، من ابتدائية من نطفة.

0: وحدها لا، حين تمنى فوق بويضة المرأة يبدأ عملية التخلق. وهذا ذكرني بسورة الحج.
1: نعم، خلقكم
0: من نطفة مخلقة وغير مخلقة
1: لنبين.
0: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب
1: ثم من نطفة
0: ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. عندما تبدأ تتخلق هناك، وغير مخلقة شيء آخر، واضح؟ فمن نطفة حين تمنى، العلماء يقولون في تلك اللحظة، ما معنى تمنى كما تعرف؟ تراق، تراق أو تدفق من ماء دافق. فحين يصب،
1: لماذا سميت المنية إذن بهذا الاسم؟
0: ليس المنية، المنية بعيدة. أما منى مثلا، تقول منى لأنها يمنى فيها الدم ويراق. والمنية يقولون من من بمعنى قطعة، والمنية تقطع عمر الإنسان، والمن هو القطع.
1: وأليس المن بمعنى
0: الإكرام
1: فإما منا بعد وإما فداء من الإكرام والإنعام؟
0: جيد، لفظ منا لو ذهبت إلى ابن فارس في معجم المقاييس يقول له عدة أصول، من بينه القطع وهو المنية. المنون لأنها تقطع السنوات، ومن بمعنى قطع، ومنه القرآن أجر غير ممنون، أجر
1: مقطوع.
0: غير مقطوع، هذا أصل. الأصل الثاني منى بالألف المقصورة، أمنى بمعنى أراق،
1: أراقة.
0: ومنه منى، وادي منى، يراق عنده الدم. هذا الذي نفهمه والله واضح.
1: إذا من نطفة إذا تمنى إذا
0: تراق،
1: تراق
0: وتدفق وتسال.
1: طيب، من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى.
0: الله أكبر،
1: هذا كذلك معطوف على ما ورد في الصحف،
0: على ما في الصحف إبراهيم وموسى، وهو من متضمنات قرآننا. ما جاء في الصحف وما جاء في الكتب السابقة وما جاء في القرآن هو واحد من حيث العقيدة، من حيث الشرائع تختلف.
1: طيب، وأن عليه النشأة الأخرى، على من؟
0: على الله سبحانه وتعالى.
1: عليه بمعنى واجب عليه؟
0: هنا ما شاء الله عليك، هنا نحضر على من فوائدها هذا.
1: صحيح،
0: تقول يجب عليك، على فيها استعلاء، لكن هل هناك جهة توجب على الله؟
1: أبدا
0: لا، هو أوجب جل جلاله على ذاته العلية.
1: ورد في الحديث أوجبت على نفسي الرحمة.
0: الرحمة،
1: نعم،
0: كتب ربكم على نفسه الرحمة.
1: نعم نعم نعم،
0: إذن هو وعد أن يرحمه وكتبها على نفسه، وعد بأن يحيي الخلق ويجازيهم وكتب ذلك على نفسه. أما لا يوجد جهة توجب على الله، هذا قول المعتزلة، غلط الكلام. لذلك علماء السنة حفظهم الله ورحمهم الله يقولون أوجب على ذاته هو وفاء بوعده، هو وفاء بوعده، هو وعد، قال سأحيي الموتى، لماذا يا رب؟ للعقاب والثواب والجزاء. إذن هو كتب على نفسه، أما لا يوجد جهة. ولكن انظر إلى هذا الترتيب، وأن عليه النشأة الأخرى. لماذا أراد الله أن تكون النشأة الأخرى؟ لماذا لا؟ عجبني هذا روح البيان، هذا أحد الصوفية لكن وزاهد الباروسوي، يقال لماذا لا يعمل الإنسان خيرا في الدنيا ويجزيه الله في الدنيا مثلا؟ يعني الآن الناس تعمل
1: كثير يقدم لهم الأجر،
0: يقدم لهم الأجر، لكن الجزاء الحقيقي يوم القيامة،
1: جزاء الأوفى،
0: الأوفى. هو قال لو أراد الله أن يجازي إنسانا واحدا مسلما واحدا بجزائه لضاقت الكرة الأرضية عليه.
1: سبحان الله،
0: جيد، أنت جنة عرضها السماوات والأرض، وين الكرة الأرضية من السماوات والأرض؟
1: لو أراد أن يجازيه بما وعده في الآخرة في الدنيا،
0: في الدنيا لضاقت الدنيا على جزاء مسلم واحد،
1: ما تتسع،
0: ما تتسع. لذلك الله عندما يريد جل جلاله أن يجزينا يوم القيامة ويجزي المسلمين والصالحين والمحسنين والأنبياء، لأن الله جنته تسع السماوات والأرض. والآن علم الفلك يقول الكرة الأرضية نقطة في هذه السماوات والأرض.
1: لذلك سبحان الله، لا يتخيل الإنسان عظم الأجر الذي ينتظره يوم القيامة، لأنه حينما مثلا يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
0: نعم،
1: حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا،
0: نعم نعم،
1: من غدا إلى المسجد أو راح،
0: نعم،
1: أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح.
0: نعم،
1: طيب الإنسان كم يغدو إلى المسجد ويروح؟
0: ما شاء الله،
1: فكم أي مساحة ستتسع لهذه المنازل التي تعد له؟
0: نعم،
1: فإذا نحن أمام يعني مكان آخر ليس.
0: طبعا الكرة الأرضية نقطة هباء في هذا الكون، وما عند الله خير وأبقى وأعظم. ولذلك في سورة النجم يا أخي عند سدرة المنتهى جبريل لا يعرف ماذا وراء سدرة المنتهى. صحيح. لله في خلقه شؤون. صحيح. عند سدرة المنتهى أوحى الله إلى عبده ما أوحى محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ما عند الله خير وأعظم وأبقى، وجزاء مسلم واحد يفوق هذه الدنيا والكرة الأرضية. سبحان الله الذي لذلك أوجب على نفسه النشأة الأخرى في عالم آخر يجزي فيه المحسنين ويعاقب فيه المسيئين.
1: طيب قال وأن عليه النشأة الأخرى.
0: جيد، الأخرى تعني ماذا؟
1: أنه في أولى وفي أخرى.
0: جيد، اقرأ سورة الواقعة، النشأة الأولى. نحن الآن في النشأة الأولى، ولقد علمتم النشأة الأولى.
1: لا، هو قال إذا انشأكم من الأرض،
0: أشار إليها. أشار وهنا إليها. الأخرى تدل على الأولى. بارك الله فيك. ولماذا تذهب أنت إذا انشأكم؟ اذهب إلى خلق الزوجين.
1: صحيح،
0: هذه النشأة الأولى،
1: الآية التي قبل يعني
0: التي قبل، خلق الزوجين والذكر والأنثى، هي النشأة الأولى. وأن عليه النشأة الأخرى، عبر عن نفس الخلق يوم القيامة بالنشأة الأخرى. حفظك الله.
1: سبحان الله. وأنه هو أغنى وأقنى. هذا السؤال الذي أنا دائما أكرره. نعم. أغنى وأقنى. جي. هل هي أفعل تفضيل أو أنه فعل
0: أفعل بارك الله.
1: مهموز، يعني فعل مهموز.
0: نعم، سأجيبك بإذن الله. بحثت في هذا. أولا هنا وأنه هو أغنى وأقنى، هو أفعل من الفعل المهموز، أكرم، أدخل، أعطى، أغنى. هو الذي يغني، وهو الذي يفقر، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنع.
1: إذا المفعول محذوف، لأن هذه تتضمن أو تحتاج إلى مفعولات.
0: صحيح، تحتاج إلى مفعولات محذوفة. أغنى الإنسان إغناء، وأقناه إقناء. فمن الذي يحيي ويميت؟ الله. من الذي يضحك ويبكي؟ الله. من الذي يغني ويفقر؟ إلى غير ذلك. جيد، أغنى هنا تعود، ستقول لي لماذا ليس وأنه هو أغنى، أغنى بمعنى الغني. أقول لك لا يتسق مع أضحك وأبكى وأمات وأحيا، فكلها أفعال رباعية، فهنا حملها على السياق فهي أفعال رباعية. هذا واحد. اتفقنا؟
1: واضح
0: واضح. أغنى ما معنى أغنى؟
1: يعني جعل من الغناء،
0: من الغناء ومن الغنى، جعل الإنسان غنيا،
1: غنيا عن عن عن غيره،
0: غيره، أعطاه رزقا، أعطاه صحة، سلامة، مالا، عقلا، علما،
1: مستغنيا عن الآخرين.
0: جيد، أغناه من الغنى. وأقنى هنا وقف العلماء. جمهور المفسرين أستاذ محمد، اليوم نخاطب مع جمهور المفسرين، يقولون أقنى أعطاه القن. ما معنى القن؟ القن العبد الخادم. أغناه وأعطاه من يخدمه ويخدمه. أغناه وأغناه بالقنية. ما معنى القنية؟ المقتنيات. المقتنيات كل ما يقتنيه الإنسان من متاع وقصور و العلماء يقولون، وهذا جمهور المفسرين، أغنى وأمتع وأعطى بكثير، ويقولون ذلك من أسلوب الترقي. الترقي، أغناه لا بل أقناه ورزقه من المقتنيات ما يشاء.
1: يعني هل نحن أمام كناية هنا؟
0: لا هنا،
1: يعني أنا أقصد أنت تقول أقنى تدل على
0: المقتنيات
1: وتدل على العبد الذي يخدم،
0: القن. نعم.
1: طيب إذا نحن أمام كناية
0: تدل على
1: الغنى، أو
0: تدل على الغنى. من كان لديه قصور وخدم وحشم، هذا غني أم فقير؟
1: غني.
0: جميل، إذن استلزام تدل، كناية، جزاك الله خير. والكناية كلام يطلق ويراد به لازم معنى، إذن يستلزم أنه غني. ولكن أيضا فيها ترق.
1: صحيح،
0: أغناه وأقناه ورزقه من المقتنيات ما يدل على غناه لا غير ذلك.
1: لأنه قد يكون الإنسان مستغنيا عن الآخرين، لكن ليس لديه
0: من يخدمه، ولديه غنى داخلي وقناعة. ممتاز، هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور، وهو معنى نحن نحترمه موجود في اللغة. المعنى الثاني أستاذ محمد أنه أغنى وأفقر.
1: هكذا،
0: وأقنى بمعنى أفقر.
1: من المقابل والطباق.
0: من المقابل والطباق. ما المسوغ لهذا الفهم؟ عدة. أولا أقنى الهمزة تفيد في اللغة العربية السلب
1: والإزالة.
0: لماذا يا أيها المفسرون حملتوها على أقنى بمعنى أغنى من المقتنيات، ولا نحملها على أقنى بمعنى أزالة؟
1: وهذا يتسق مع أضحك وأبكى.
0: ما شاء الله عليك. هذا هو، أنا أقول لك صراحة اللهم اغفر لنا، هذا هو الأولى من باب الترجيح، وللعلماء ما يشاءون. أنا أقول أضحك وأبكى، الله يعطيك متقابلات، وأمات وأحيا، وأعطى وأكدى. ما معنى أعطى وأكدى؟ أعطى ومنع.
1: ومنع
0: هنا أيضا جل جل هو الذي أغنى وأفقر وأقنى. الهمزة تفيد السلب وتفيد الإزالة، أولا لغويا صحيحة وسياقيا صحيحة. وما جدوى أن يقول الله أغنى وأغنى؟ لا تكاد أخفيها.

0: تأتيه، لأن الخلق بعدين الرزق في جميع القرآن، خلقكم ثم رزقكم
1: صحيح،
0: بعد ذلك يميتكم والنشأة الأخرى
1: صحيح.
0: الله تعالى أتى بالنشأة الأخرى قبل أغنى وأغنى، أغنى وأقنى قبل النشأة،
1: وهذا الذي جعلني أسأل هل هي في الدنيا أم في الآخرة.
0: بارك الله فيك. إذن أجيبك هنا في الحقيقة، الجمع بين المناسبات، الجمع بين مناسبة خلق الزوجين وإعادة الإنشاء، الخلق الأول والخلق الثاني بينهما مناسبة عظيمة لتثبيتها، كأنه قال أمات وأحيا، فجمع خلق وأنشأ. عاد الآن رجع لما كان الأول، وأضحك وأبكى وأغنى وأقنى.
1: ما شاء الله،
0: هذه مناسبات دقيقة لابد من مراعاتها.
1: بارك الله فيكم. وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى.
0: أنت نسيت سؤالا وأنا نسيته، في أن عليه النشأة الأخرى وأنه خلق الزوجين، لم يقل وأنه هو خلق الزوجين.
1: الفصل،
0: أنا كنت ناوي أتكلم لك على هذا. متعارف
1: ضمير الفصل. نعم،
0: لماذا لم يأتي في الخلق وأنه هو خلق؟ لأنه لا توجد جهة
1: تخلق،
0: تخلق ولا ادعت،
1: ولا ادعت الخلق
0: منذ ملايين السنين إلى الآن، لا يوجد جهة ادعت أنها خلقت، لذلك لم ولا إنسى.
1: لكن الموت والإماتة والإحياء هناك من ادعاها. قال أنا أحيي وأميت.
0: جيد. لا، والدهريون يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، الدهر يميتنا ويحيينا. جيد. الضحك، كثير من الناس يقول لك أنا أضحك، أنت لا تستطيع أن تضحك الناس، الله إذا أراد قذف خلق صفة الضحك وفعل الضحك، الذي يضحك ويبكي هو الله.
1: لكن الخلق اختص به بذاته،
0: فالقضية محسومة لله
1: ولم ينازعه فيه أحد.
0: جيد، نأتي. وأن عليه النشأة الأخرى، هل هناك من ادعى أنه سينشئ الخلق؟ أصلا هم يكذبون.
1: صحيح صحيح،
0: يكذبون بالنشأة الأخرى.
1: صحيح،
0: فلا تحتاج إلى توكيد. لا يوجد وأن عليه النشأة الأخرى، الإغناء، وأنه
1: هو أغنى
0: وأقنى. واحد يقول أنا أغنيك، يا أخي أنت لا تستطيع، أنت بشر. لماذا؟ لأن القضية فيها ملابسات. إنسان غني عنده وسائل يظن أنه يغني. واضح الكلام؟
1: هو سبب هيئه الله لكي يغني الله به.
0: جميل، لأن القضية، واضح الكلام؟
1: واضح.
0: فالقضايا التي فيها شكوك تأتي هو.
1: طيب، على هذا المنوال،
0: نعم،
1: لماذا جاء ضمير الفصل هو هنا وأنه هو رب الشعرى؟ هل كانوا يدعون
0: طبعا
1: للشعرى رب؟
0: لا، هل كانوا يظنون أن الشعرى هي رب البحر بذاتها. والدليل على ذلك كانوا يعبدونها ويقولون الشعرى اليمانية.
1: صحيح،
0: تعبد في اليمن، وكانت خزاعة تعبدها. فالله هنا أكد وأنه هو رب الشعرى، الشعرى مربوب وليست ربا من هذا القبيل، وإن لو لم يكونوا يعبدونها ما كان هناك مسوغ لذكرها. سؤال مطروح رقم 2، وأنه هو رب الشعرى، هل هو ليس ربا للنجوم الأخرى؟ هذا في البلاغة التنكيت. ما معنى التنكيت؟ أن يحدد شيء يدل على غيره.
1: هكذا،
0: وثمة سياق تقول لماذا اختار الشعرى؟ لأنهم كانوا يعبدون، ثمة موجب لذكرها. أما فإن الله تعالى هو رب جميع النجوم، مليارات النجوم هو ربها.
1: يعني قريب جدا من الادعاء الـ الـ الـ الـ الـ الادعاء الـ ليس الحق الادعاء الـ الحصر الادعائي،
0: القصر الادعائي،
1: الادعائي. نعم.
0: بارك الله فيك. ثمة سبب موجب. فهنا حدد الشعرى، والله والشمس من ربها؟ الشمس أيضا نجم.
1: صحيح،
0: والله رب الشمس، والله رب كل الكواكب وكل النجوم. لكن عبادة العرب، بعض العرب خزاعة وبعض اليمنيين في حمير، كانوا يعبدون الشعرى فحددها، وهذا يدل على أنه رب الجميع ونحن في سورة النجم. بارك الله فيك.
1: طيب، الشعرى هل هي سهيل، نجم السهيل؟
0: أنا قرأت فيها في الحقيقة، هي الشعرى اليمنية نجم كبير مضيء، يسمونها العبور، بعضهم يقولون هي لحقت بعبرة المجرة ولحقت بسهيل. هذا كلام يحتاج إلى تدقيق علمي كبير. يكفينا أن نعلم أن الله هو رب النجوم كلها ورب الشعرى، وهو نجم كان يعبده العرب.
1: لكن أنا يعني أريد أن أقف ولو شيئا يسيرا عند النجوم ومكانتها عند العرب حتى قبل الإسلام. نعم، لأنه وردت في أشعارهم الكثير. نعم، أسماء النجوم، الشعرى وسهيل وغير ذلك،
0: والجبار والثريا،
1: فهذه لها مكان عند العرب. طبعا، لذلك جاءت تسميتها هنا باسمها الصريح.

0: وفي مواضيع أخرى.
1: معناه أنت الآن أو أنا أو غيرنا لو ندرس القرآن دراسة فلسفية اجتماعية مضمونية، هذا يدل على أن العرب كان لديهم باع في علم الفلك، وكانت لهم معلومات فعلا، كانت مجموعة النجوم التي تتوالى كأنها رجل جبار يمسك سيفه، سموها الجبار، يعني كانت عندهم دقة ملاحظة عجيبة، ويلاحظون الغميصاء ويلاحظون الشعرة عندما تلحقها واوا. لكن أنا سؤالي أو أنا جوابي كان أننا لا نستطيع إلا إذا أتقن علم الفلك لتحديد بعض الأشياء.
0: نعم نعم.
1: أما العرب القدامى نعم، والقرآن وافقهم ودل على علمهم بعلم الفلك، وكان يقول وبالنجم هم يهتدون. كانوا في الصحراء، تخيل أستاذ محمد، لا بوصلة ولا ما نحن الآن فيه من بوصلات إلكترونية،
0: مع أنه ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة لا تقرأ ولا تحسب.
1: نعم، الشهر هكذا،
0: الشهر هكذا، الشهر هكذا.
1: لكن الملاحظة العربية الدقيقة، العربي والبدوي كان يلاحظ الصحراء ويلاحظ السماء في صفائها، وبالتالي كان يهتدي بالنجوم إلى الجهات إلى المناطق. النجوم ما تتغير بين عشية وضحاها أستاذ محمد، النجوم هذه مليارات السنين إلى أن تنطفئ. لذلك أين عمرنا نحن مئات السنين مع مليارات السنين؟ فأنت ترى النجم كأنه لا يتغير، هو في الحقيقة يتغير ويتحرك ونحن لا ندري.
0: طيب، قال الله سبحانه وتعالى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وطبعا وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى. هنا نقف عند أكثر من تساؤل. سؤال، ولماذا بدأ بعاد مع أنها متأخرة؟ وأخر نوح وقال من قبل، صحيح من قبل، نعم، وحقها التقديم،
1: صحيح
0: نوح.
1: هذا السؤال،
0: هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا قال أهلك عادا الأولى؟ فهل هناك عاد الأخرى أو عاد الثانية أو غير ذلك؟ ثم ما ذكر لماذا أهلكهم؟ قال وأنه أهلك عادا الأولى. طيب في مواقع أخرى يقول بأنهم عملوا كذا وعملوا كذا، صحيح، وعملوا كذا، صحيح، فحق عليهم يعني قول ربك.
1: جزاك الله خير، أسئلة ما شاء الله عليك، والقرآن يفسر بعضه بعضا. أولا سنجيبك بإذن الله. الانتقال أول، أنا أجيبك عن شيء.
0: نعم نعم، صحيح صحيح صحيح.
1: قبل قليل كان يتكلم عن ظواهر،
0: صحيح،
1: كونية. خلق الإنسان، ينشئ النشأة الأخرى، أضحك، أبكى، أعطى، منع، أغنى، أقنى، هذه في ظواهر الإنسان. كأنه جل جلاله يقول اعتبروا بهذه الظواهر الكونية الخلقية التي تدل على الخالق. بعد أن قضى معهم وطرا معينا وغرضا معينا من تثبيت دلائل القدرة، بعد أن فند أن تكون اللات والعزى ومنات آلهة، بعد أن فند أن تكون الملائكة آلهة، بعد أن فند أن تكون الشعر إلها، هنا انتقل معهم إلى القصص. يعني إن لم تقتنعوا بهذا يا أخي فانظروا في التاريخ، ودرسوا عادا، ودرسوا ثمود، ودرسوا قوم نوح، كيف أهلك أولئك الأمم؟ إنه أهلكهم حين أشركوا وأصروا على الإشراك مثل ما تفعلون. يعني انتقل بهم من الدلائل الكونية الخلقية إلى دلائل في التاريخ حتى يعودوا. ماذا يريد القرآن من قريش ومن غيرهم؟ يريدهم أن يعودوا وأن يقولوا لا إله إلا الله. فإن لم تعتبروا بكل ما في الدلائل الدالة على الله فاعتبروا بالتاريخ وبدأ.
0: واضح.
1: هذا وجه الانتقال.
0: واضح.
1: الآن سؤالك ما شاء الله عليه، وأنه أهلك عادا الأولى، طبعا بما أهلكها؟ القرآن يقول
0: ريح بعتو صرصر.
1: نعم،
0: ريح صرصر،
1: نعم نعم، بريح صرصر، قصدي بما، بسبب ماذا؟
0: بسبب ماذا؟
1: بكفرهم وعتوهم وإيذائهم لرسولهم. الصور المكية الأخرى قبل سورة النجم أوضحت كثيرا، ولذلك تقرأ في سورة فصلت مثلا عندما بسبب قالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. عاد وثمود وهذه قرى،
0: حتى سورة القمر يعني ذكرت التالية طبعا لها، ذكرت شيئا من هذا القبيل.
1: نعم، كذبت عاد
0: فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر.
1: جميل. فذنبهم الأكبر الإشراك بالله والكفر به، الاستهزاء بالرسل وتكذيبهم، والمعاندة والإصرار وإباء شرع الله، هذه ذنوب كل الأمم. فبدأ بأعتى الأمم وأنه أهلك عادا، عاد من أعتى الأمم وأقواها، كانوا قوم جبارين، والله وصفهم في سورة الشعراء: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وقال الله عنهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، آية في العظمة، كانوا يبنون قصورا فارهين. فلذلك هم غرتهم قوتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ نسوا بأن الله أعظم منهم وأشد قوة. إذن وأنه جل جلاله، وكان هذا الكلام في صحف إبراهيم وموسى أيضا. قل لي عاد قبل إبراهيم وموسى؟ نعم عاد قبل إبراهيم وموسى، واضح. فهذا من متضمنات الصحف كما هو من متضمنات القرآن. هذا الآن سؤالكم: لماذا عاد قبل نوح؟ لأنها من أعتى الأمم، واحد. اثنين، ثمود بعدها أعتى، بعدها قوم نوح. قوم نوح كانوا قبل، فقال: وقوم نوح من قبل، أي وأهلك قوم نوح من قبل. وإلا لماذا منصوبة بفعل محذوف وهو أهلك؟ الدل عليه ما سبق. قال العلماء: لماذا بدأ بعاد؟ لأن العرب كانوا يعرفون ديار عاد ويمرون بالحجر ديار ثمود، فخاطبهم من حيث يعلمون.
0: وتمرون عليهم
1: مصبحين وبالليل، مثل قرى لوط.
0: نعم.
1: فخاطبهم مما يعلم جيد. الآن قوم نوح أين كانوا؟ أين ديارهم؟ هم في التاريخ،
0: تاريخ القديم السحيق
1: جدا. ولذلك خاطبهم يريد أن يهز الإيمان وجذوة الإيمان في قلوبهم، فخاطبهم بما يعرفون. هذا من باب التقديم والتأخير. أضف إلى ذلك: عاد من أقوى الأمم. إذا كان الله أهلك أقوى الأمم، فأين أنتم يا قريش من هؤلاء؟ كأنه يقول: أين أنتم من هؤلاء الجبارين؟ ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، فأهلك هؤلاء، فأنتم لا شيء أمام قوة الله، فعودوا وأوبوا إلى الله سبحانه وتعالى.
0: عاد الأولى،
1: هنا العلماء يقولون هناك عاد الأولى وعاد الثانية، يقصدون عاد إرم. عاد الأولى من العرب البائدة وعاد إرم، هذا رأي. الرأي الثاني يقول عاد الأولى لأنها
0: قديمة،
1: القديمة جدا من العربي الأوائل، وفعلا بعد قوم نوح من أقدم القبائل والأمم عاد. تحتاج أيضا إلى تحقيق تاريخي. أنا وجدت بعض المفسرين وقفوا، واحد أتى بفكرة وهو الطاهر بن عاشور، قال: وأنه أهلك عاد الأولى في العظمة، يعني الأقوى، كأنه يقول عادا الأقوى،
0: لأن السياق يتحدث عن هذا الموضوع.
1: أيوة، هو رأي، كأن كلمة الأولى صفة كاشفة. والله أعلم.
0: طيب، قال: وثمود فما أبقى. وأهلكهم يعني.
1: نعم. الفعل المحذوف يدل عليه، وأنه أهلك ثمود فما أبقى أحدا منهم. تقول لي أين المفعول به لأبقى؟ محذوف. فما أبقى روحا، فما أبقى نفسا حية، فما أبقى أحدا منهم.
0: فما أبقى شجرا، فما أبقى حجرا، فما أبقى، لأن الحذف يدل على الاتساع،
1: على الاتساع في الدلالة والعموم، ما شاء الله عليك. إذن وثمود فما أبقى، هذه قراءة من؟ قراءة حفص،
0: قراءتنا،
1: رواية حفص عن عاصم. هناك قراءة أخرى: وثمودا فما أبقى، تقرأ منصرفة وغير منصرفة، سبعية طبعا
0: هكذا.
1: من صرفها، من صرفها مثل ثمودا فما أبقى، على أساس ثمود هو جد القبيلة، اسم جد القبيلة الرجل،
0: يعني على العالمية يعني،
1: لا على اسم الرجل. فثمودا منصرفة، لما قال ثمودا غير منصرفة
0: على العالمية،
1: على العالمية اسم القبيلة. اسم القبيلة إذا كان على العالمية ومؤنث يكون غير منصرف، إذا كان اسما عاديا محمد منصرف.
0: لكن
1: العالمية ليست دائما تمنع أستاذ محمد،
0: لا، العالمية إذا إذا إذا إذا اتحدت معها صفة العجمية
1: تمنع من الصرف،
0: تمنع من الصرف،
1: هذا واحد.
0: لكن أليس
1: ثمود،
0: ليس
1: ثمود، لا ثمود من ثمد الماء، أي قل الماء، لغة عربية.
0: سبحان،
1: نعم، عاد عادا عاد، صحيح
0: هكذا.
1: فهي منصرفة، الأسماء العربية تكون منصرفة إذا اجتمعت العالمية والعجمية، صحيح. إذا اجتمعت العالمية والتأنيث، هنا الذين قرأه مثل رواية حفص عن عاصم وثمود فما أبقى غير منصرفة، لماذا؟ للتأنيث والعالمية. علم على قبيلة ثمود.
0: وقبيلة ثمود.
1: الذين قرأوا وثمودا فما أبقى، قالوا اسم الأب الأول. وهذا جائز. فما أبقى أحدا منهم، بارك الله فيك.
0: طيب، هنا قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. أول سؤال، أظلم من من وأطغى من من؟ هل من قوم قريش الذين القرآن يتحدث إليهم، أم كانوا أظلم وأطغى من عاد ومن ثمود؟ هذا السؤال الأول.
1: نعم.
0: السؤال الثاني، ضمير الفصل هم، هل لو حذف يكون في السياق التباس فيمنعه هذا الضمير؟
1: بارك الله فيك. سؤالكم الأول ما شاء الله، وقوم نوح من قبل أهلك قوم نوح، إنهم من هم؟ أظلم ممن؟ الأقوام الثلاثة، وهذا أرجح حتى نوجز على المشاهدين، قوم نوح وعاد وثمود كلهم أظلم وأطغى من غيرهم. إنهم يعود على الأقوام السابقة،
0: على ليس على قوم نوح.
1: لا، ليس على الرأي هذا موجود. بعض المفسرين يقول قوم نوح من قبل، إنهم، إن قوم نوح أظلم وأطغى،
0: وهذا لا يتسق مع
1: كون عاد
0: الأولى
1: لا وأطغى وأشد، والقرآن وصفهم بأنهم بطاشون جبارون.
0: إلا إذا فسرنا أظلم وأطغى منكم.
1: لا، كلهم أطغى من قريش قولا واحدا. فلذلك الأرجح أنه جل جلاله قدم عادا لبطشها ولعتوها، وثمود لأنها أتت بعدها وكانوا مثلهم يجوبون الصخور ويقطعونها ويبنون.
0: أتبنون بكل ريع آية تعبثون،
1: هذا في عاد. وثمود تنحتون الجبال
0: لبيوتا فارهين.
1: جميل. إذا كانوا أقوى، وقوم نوح كانوا أعتى أيضا. فكل الأقوام الثلاثة إنهم كانوا هم أظلم وأطغى من قريش وأتباعها ممن كفر. وهم كما قلت لا تزيل الإبهام بقدر ما تؤكد الكلام. هنا هم، إنهم كانوا هم في رواية ورسن أظلم وأطغى أشد.
0: لأنه أليس من وظائف ضمير الفصل أنه يوضح الخبر
1: عن الصفة
0: ولا يكون ما بعدها صفة
1: هذا الغالب في ضمير الفصل، لكن أيضا يؤتى به للتوكيد. يؤتى به للتوكيد، يعني مثل هنا أن إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، فضمير مؤكد للواو، بارك الله فيه. وظلمهم وطغيانهم في الكفر بالله وإيذاء المرسلين وضربهم وإيذائهم إلى غير ذلك. فهنا إنذار بالتعريض لمن؟ لقريش ومن كفر.
0: طيب، بعدها قال والمؤتفكة أهوى.
1: من هي المؤتفكة؟ هي قرى قوم لوط. قرى قوم لوط الذين قلب الله ديارهم، وأمر جبريل فرفعهم على جناح من أجنحته وخسف بهم وقلب، جعل الله عاليها سافلة.
0: ما معنى أهوى؟
1: أهوى بمعنى أسقطهم من السماء إلى الأرض حين رفعهم.
0: أهواهم
1: أسقطهم بقوة وبسرعة. هوي، وبالتالي نحن فيه، والنجم إذا
0: هوى.
1: والمؤتفكة معناها التي قلبها، ائتفك انقلب، والمؤتفكات التي قلبت، والإفك هو قلب الحق إلى باطل.
0: سبحان الله.
1: والكذب، ما هو الكذب؟
0: إفك
1: يعني تقلب الحقيقة وتعطي غيرها. لكن من ناحية اللغوية المؤتفكة الصفة، والقرية المؤتفكة أهوى. والقرية التي قلبها أهواها أيضا، هذا واحد تحتمل شيئا آخر. والقرى
0: صحيح،
1: يعني سدوم وعمورية ونسيت اسمها الثانية، خمس قرى متقاربة.
0: طيب،
1: هاي. والأمة المؤتفكة أهوى، اللي هي قرى قوم لوط. لماذا يفسرونها بالأمة؟ لأن عاد أمة، ثمود أمة، قوم نوح أمة، فيجوز أن نقول والأمة المؤتفكة أهوى.
0: فغشاها ما غشاه.
1: غطاها بالحجارة من سجيل ما غطى. والقرآن قال أمطرنا عليهم حجارة من سجيل، هذا لم يسقط عليهم شيئا، حجارة بركانية، حمم أسقطها عليهم. لكن الأسلوب فغشاها ما غشاه، أسلوب التهويل. الله تعالى يعرف ولا ما يعرف ماذا فعل، ويعلم ماذا فعل، لكن هذا الأسلوب فغشاها ما غشى، لك أيها القارئ أن تتخيل كيف غطاها بتلك الحجارة السوداء أنه غمرهم، وهكذا يقول التاريخ.
0: لكن قال والليل إذا يغشى،
1: أيضا عادة ما يستعمل غشى مع الماء أيضا.
0: طيب فبأي آلاء ربك تتمارى؟
1: نعم،
0: الحديث لمن هنا؟
1: الأرجح والأولى الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: طيب وهل يقال للنبي صلى الله عليه وسلم
1: تتمارى تشك؟
0: تتمارى تشك.

0: الله فيك. فبأي آلاء الآلاء هي؟
1: النعم.
0: وأعظم النعم. أعظم النعم مما ذكر سبحانه وتعالى، ومن نعمه أنه خسف بعاد وثمود وأهلكهم، لأن إهلاك الباطلين هو نصرة للأنبياء والرسل.
1: صحيح.
0: فبأي ربك يا محمد، ربك أنت تتمارى، يشككونك، تتمارى ليس بمعنى أنت تشك، هم يحاولون أن يشككوك فتتشكك. واضح؟
1: واضح واضح.
0: الدليل على هذا الكلام وأنا أميل إليه في البداية، دعني أقول، فبأي آلاء، هذا السؤال معطوف على ماذا؟ معطوف على آفات يحاولون وتشككك، يشككونك فتتمارى.
1: فبأي آلاء ربك يمارونك فتتمارى.
0: إذا تتمارى مطاوع مارا،
1: مارا.
0: يقول ماراه فتمارى،
1: مارا يمارونه فيتمارى،
0: فيتمارى. هذا أولى. لكن بعضهم يحذفها ويقول فبأي آلاء ربك أيها الإنسان تتمارى،
1: هكذا على العموم،
0: بمعنى تشك بشكل عام. وتأتي صيغة المطاوعة بصيغة الفعل العادي.
1: واضح.
0: اللغة العربية. أنا صحيح. بارك الله فيك.
1: طيب، قال هذا نذير
0: إلى حسب السياق القرآن. وهو حاضر في الذهن، حاضر المشهود الذي الحديث حوله. هذا نذير من النذر الأولى، مثل صحف إبراهيم وموسى. واحد. اثنين، كل ما ذكر نذير من النذر الأولى. وقائع عاد، ثمود، قوم نوح، كيف نذير لكم أيها الناس، فاتعظوا وانزجروا وارعوا.
1: لا يأتي هذا نذير من النذر الأولى الذي سيأتي الآن.
0: الأولى محمد صلى الله عليه وسلم نذير من النذر الأولى من الرمعي.
1: واضح.
0: أدلة التوحيد نذير من النذر الأولى. أفلا نأتي ونسرع شوي. نذير من أزفة الأزفة.
1: قربت.
0: قربت القيامة.
1: القيامة، نعم.
0: جميل. من النذر الأولى أزفة بيان أيضا. بيان، كأنه أعطى كلمة عامة نذير. قل ما معنى نذير؟ يخوف. ومن بين ما يخوفك آزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. جيد، ما هي الآزفة؟
1: القيامة.
0: جيد، لم يقل آزفة،
1: لا،
0: قريبة. الله أكبر. لو قال آزفة الساعة ما زالت بعيدة. آزفة الآزفة بمعنى قربة، هي قريبة، زالت
1: قريبة. قالها ليس لها من دون الله كاشفة.
0: ليس هناك في الدنيا من يعلم وقتها، لا يجليها لوقتها إلا هو. هذا واحد. لا ليس لها كاشفة، تكشف وقتها بالضبط. هذا واحد. اثنين، ليس لها من دون الله كاشفة من يدفعها إذا جاءت القيامة. من يدفعها؟
1: أبدا.
0: من يكشف الضر؟
1: أبدا.
0: من يكشف البلاء إذا وقع؟ هذا هو المعنى.
1: طيب،
0: الذي جاءكم من الوحي إن هو إلا وحي يوحى، تعجبون مستهزئين، وتضحكون مستهزئين، ولا تبكون
1: يعني الأولى.
0: وماذا قال؟ أولا سؤال تقريعي، أفمن هذا تعجبون وتستبعدون. بعد ذلك وصف حالتهم، قال تضحكون مستهزئين. هذا مش ضحك فرح. تضحكون مستهزئين، ولا تبكون
1: على
0: الخوف خشية. أنتم لا تخشوا. صلى الله عليه وسلم كان يقول رضوان الله عليهم، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. هنا يهز الله النفوس حتى تئها.
1: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون.
0: وأنتم سامدون، وأنتم لاهون غافلون. لكن لم يقل لاهون، ساهون، غافلون، قال سامدون. السمود هو أن يمشي البعير رافعا رأسه، هكذا البعير الجمل يمشي سامدا رافعا رأسه ينظر هكذا، فهو يوبخهم ويشبههم بالبعير. هؤلاء المشركون كأنهم جمال تمشي سامدة لا هي غافلة، فيه ماذا أقول، إزراء بهم وحط من قيمتهم.
1: يعني هذه كناية عن كبريائهم، كبريائهم أو تكبرهم.
0: نعم، وعتوهم وعدم استماعهم للحق. إلى أي، إلى متى وأنتم سائرون سامدون كالإبل ترفعون رؤوسكم تكبرا عن هذا الوحي العظيم؟ لكن لم يقل وأنتم غافلون، لا، لو أنتم سامدون مثل الحيوان.
1: يا أخي سبحان الله، هذه الصفة
0: السمود.
1: السمود تذكرني بما ورد في السورة التالية حينما قال على عكسها مهطعين إلى الداع. العكس تماما،
0: العكس، مادي أعناقهم.
1: سبحان الله،
0: يعطيك العافية، ما شاء الله عليك. لا، وكثير علاقات سأقف معك عندها. لماذا هن قال هذا نذير من النذور الأولى؟ كل سورة القمر التي ستأتي تقول كذبت ثمود بالنذر، كذبت عاد بالنذر، فهمت؟
1: سبحان الله.
0: فهذا سورة النجم مقدمة لما سيأتي.

0: في سورة القمر بوضوح وبشدة.
1: طيب قال وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
0: إذا كان الأمر كذلك وإذا اتضحت حقائق الإيمان حقائق التوحيد وعلمتم أن الله هو الذي أحيا وأمات وأبكى وأضحك وأغنى وأقنى، إذا علمتم ذلك فاسجدوا لله واعبدوا. إذا علمتم مقتضى من الآيات السابقة في سورة النجم عليكم أن تخضعوا وأن تعودوا وأن تنيبوا إلى ربكم فاسجدوا لله واعبدوا، وخير الإنابة السجود والعبادة لله سبحانه.
1: طيب العبادة تحتاج مفعول،
0: عبدوا
1: عبدوا تحتاج مفعول،
0: عبدوا الله
1: عبدوا الله. طيب هنا ما ذكر المفعول به،
0: نعم
1: يعني في غير القرآن فاسجدوا لله واعبدوه،
0: عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في القرآن.
1: طيب عبدوا الله ولا تشركوا به، ولو ذكرها لما اختلفت الفاصلة، لأن أصلا هو قال وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا،
0: مثلا لو قال واعبدون
1: يعني ما اختلفت الفاصلة يعني
0: جيد.
1: فبالتالي لماذا حذف المفعول، لماذا حذف الهاء؟
0: أنا أراها والله أعلم، أولا هذه نهاية مقطع عجيبة قوية، وبعد ذلك فاسجدوا لله واعبدوه تعود عليه، ما دام ذكر القرآن ينحو نحو الحذف أبدا. وقوله واعبدوا أقوى من واعبدون، لأن النون كما تعرف من الحروف الذلقية الخفيفة صحيح الجميلة صحيح، هو أنهى الصورة بحرف شديد الدال مقلقل يعني على الأقل، فاسجدوا لله واعبدوا، والمفعول به المحذوف اللي هو لفظ الجلالة مدلول عليه بما سبق، والله أعلم.
1: أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور وجزاكم الله خير الجزاء. كيف مسيرنا في الحلقة القادمة؟
0: أنا أظن أنا كنت لا أخفي عليك أعددت لك مقارنة بين سورة النجم وطه والليل والأعلى والضحى.
1: ما رأيك أن نخصص لها حلقة في
0: حلقة مع بعض الأسئلة، عندنا بعض أسئلة المشاهدين.
1: طيب في الحلقة القادمة
0: جزاك الله خير.
1: أشكركم فضيلة الشيخ جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة بحول الله، نلقاكم الأسبوع المقبل، السلام عليكم.
2: من جميع المتاجر الإلكترونية راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية، راديو السرايا FM 99.3
3: يا أم السرايا والشرق
2: راديو السرايا FM

0: الشيخ رضا.
1: أمين ومن اهتدى بهديه والدين. هل تنفع بقية نازل؟ منزلتنا اليوم منزلة مخيفة، لأنها تخاطب النفس في الأعماق وتكشف زيف وكذب وتردد وريب كثير من الناس. إنها منزلة يحتاج الحديث عنها إلى قوة. إنها منزلة الإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل، وفي ذلك يقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. واللام والصاد الخلاص والتخليص والإخلاص والخلص تدور على التنقية والتصفية. في الأنعام العبرة: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالص سائغ خالص من بين الفرث الذي هو ما يكون دائما في كرش البهيمة، من بين فرث ودم. خروج اللبن خالصا هو التخليص، فتخليص الشيء إخراجه من بين الآفات وتنقيته وتصفيته من بين المكدرات. وفي ذلك سبحانه وتعالى عن أنبيائه: إن الأخيار. وهذه الآية عجيبة، يقول الله عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل من المصطفين الخيار. أخلصناهم لتكون الآخرة في أول من حاضر. استخلصهم الله ليكونوا عبيدا خلصا له، يعني هم أخلصوا لله، وأخلصوا لله بعد أن استخلصهم الله ليخلصوا له. يعني هذا معنى الآية: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يعني استخرجناهم وانتقيناهم

من بين الناس انتقيناهم ليكونوا عبيدا خلصا لنا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. مخلصا أي خالصا، مخلص لله، لأن قراءة الفتح قرأت أيضا بالكسر، إنه كان مخلصا. وكذلك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، في لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين والمخلصين. المخلص هو الذي اصطفاه الله، ولا يصطفي الله من عباده إلا مخلص. يعني الذي يصطفيه الله لا شك أنه مخلص، كل من استخلصه الله لنفسه بعد أن علم الله من عبده إخلاصا، فلذلك من دون الناس استخلصه. ولذلك الذي يعين على الاصطفاء نقاء المعدن وصفاء الجوهر. زول في قلب الله ما بيصطفيه، بجوه خلق له قلبك من غي عن الاصطفاء يستخلصك. لطفينا الأخيار مركب الإخلاص. بدأ ابن القيم في بداية منزلة الإخلاص يحدث عن الآيات، يسوق الآيات التي فيها إخلاص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا الإخلاص. إذا كان الإخلاص في اللغة التصفية والتنقية والاستخراج من بين الشوائب، فإن الإخلاص في الشرع هو تصفية الإرادات.

الإرادة لله وحده، ده الإخلاص. ولذلك لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ده كلنا نريد عليه، لكن هذا لا يكفي. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، تعمل صالح، لكن ما كل الناس يستطيع أن يجعل عمله الخالص لوجه الله الكريم وحده، وده هو الإخلاص. لذلك يعني كما سوف نعرف بعد قليل في تعريفات الإخلاص كيف أن استخلاص العمل من بين الشوائب، شوائب نظر الناس، شوائب مدحهم وثنائهم، ومن بين إرادات النفس المتشعبة التي تميل إلى غير الله دوما، حتى قال ابن قدامة المقدسي: يسير الرياء فلا ينجو منه إلا الأنبياء. الرياء البسيط ممكن زولت الجماعة عنده رياء نهائيا، لكن حبة رياء لازم يكون في حاجة بسيطة كده. أما يسير الرياء فلا ينجو منه إلا الأنبياء لصعوبة النفس. حتى قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قال: الرياء مستكن في النفس البشرية استكنان النار في الحجر. في حجر فيه نار، أعين له فيه نار، أمسك الحجر ده فيه نار، ما فيه نار، خدته في وشك، خدته في أي حاجة فيه نار، لما تطقش النار دي تطيم وين؟ النفس البشرية بطبيعتها ميالة إلى الخمول، وتحب الأجر وتحب الثناء وتميل إلى المدح. أي الناس يستطيع أن يقول أنا لا أرغب في أي حد؟ كيف كيف قدام الناس كيف تحب جوه تقول ده الكلام ذاته ده صح؟ دين الناس اللي بيعرفوا قيمة الناس كده وريني عشان كده قلت النفس طبعها ميال إلى الثناء، والرياء مستكن، يعني الرياء ده جوه النفس جزء من طبيعها، مستكن في النفس البشرية استكنان النار في الحجر. هنا أورد العلامة ابن القيم عن سهل ابن عبد الله التستري، وسهل ده رجل فيه فايدة، يتكلمون في الرقائق ويتحدثون عن تهذيب النفوس وتقويمها، حتى نقل كان يأكل غذاء فقط لا يتعشى ولا يفطر، وما عنده من الملك قال: إذا شبعت نسيت الأكباد الجائعة. بتاني فقال طعام، وسئل عن الرجل يأكل في اليوم 3 وجبات، قال: قولوا لأهله ابنوا له معلفا. ده معنى عن المشروع بتاع التسمين، يعني 3 وجبات، 3 وجبات قال ده ما عنده شغلة، لكن نحن 5، لأنه في شاي الصباح أكيد فوقه أكل، يا باسطة يا لقيمات يا كيك يا بسكويت يا سهل بن عبد الله تستري ما سمع بالسندة، السندة ما سمع بها. السندة تعرف السندة يا أخي؟ السندة دي تصبيرة، يقول لك سندة يعني إذا في سندة طيب يكون كيف، يقولوا لأهله أعمل شنو، يشوف إنه الزول اللي بيأكل 3 وجبات ما عنده شغل، خشم خشمين. بن عبد الله تستري رجل بتاع، فقال عن الإخلاص: أشق شيء على النفس الإخلاص. قال: لا، ليس لها في الإخلاص نصيب، ليس لها في الإخلاص نصيب. أصعب شيء على النفس إخلاص العمل. ليه؟ لأنه أي حاجة النفس لما تلقى شيء يطيبه تلقى فيه نصيب، إلا الإخلاص. ليس للنفس نصيب، إنما الأمر كله لله. لذلك كان يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: لأنه ليس لها فيه نصيب. أشق شيء على النفس الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. طيب الإخلاص صعب. بدأ ابن القيم يحدث عن بعض الآيات التي تدل على عواقب ترك ذلك: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أثبت لهم العمل لكنه لم يقبل منهم العمل لاختلال شروطه، إما أنه ليس وفق السنة، وإما أنه ليس لقصد الله، حتى التعب النصب التعب لم تخلص لله عز وجل. وهذا للأسف الشديد آفة الآفات، آفة الآفات، آفة الآفات. لماذا؟ لأن النبي

النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أن صفيًا الأصبحي تلميذه هو من تلاميذ أبي هريرة قال أتيت أبا هريرة جالسا فقلت له يا أبا هريرة الحديث في صحيح مسلم حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفظه قال أبو هريرة لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتي إلى ركبتيه كرعين متلصق مع الرسول وليس بيني وبينه أحد في الغرفة لم يكن فيها سواي ولكن أبا هريرة نشق أي خنقته العبرة حتى جعل يذرف الدموع حتى كاد أن يغمى عليه فمسح عن وجهه الدموع وقال أول من تسعر بهم النار ثلاثة فكان من جملة من ذكر حافظا لكتاب الله أو عالما من العلماء تسعر النار يوم القيامة بعلماء تعلموه وعلموه ولم يزينوا به البواطن فكان علما ظاهريا تشدقا باللسان فلذلك يقول الله له عرف نعمتك يقول تعلمت العلم وعلمته للناس يقول كذبت وتقول له المتاع فيقال خذوه إلى النار فيوجد وهذا الذي جاء وظاهره شهيد وباطنه أنه لم يكن مخلصا هذا ليس في النار أول من تسعر بهم النار لو قال لك في النار سهلة لكن بيولعبون النار والثالث رجل متصدق يتصدق بأمواله ليس في أوجه الباطل فإن هذا لا يحتاج إلى إخلاص الكرة دائرة لا يخلص الفنانين دائرة لا يخلص الإذاعات الراقصة في سبيل في الدين الظاهر أنه في سبيل الله والباطن أنه كان ليقال ولذلك جاء في الأثر أن الله عز وجل يقول له يوم القيامة اذهب لا عندنا وهذه النصوص أخذ منها ابن القيم فائدة عجيبة لكن ليس في المدارج إنما في غير مدارج هذا المدارج قال رحمه الله وأفاد نفس المعنى ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم قالوا هذه نقطة مهمة الرياء العمل لترى والسمعة العمل لتسمع من راى الله به ومن سمع الله به لا يحبط العمل فقط وده معنى دقيق اخواننا الزكاة راى عمله بقى ما مقبول اريته العمل بقى مقبول العمل سقط والاثم لزم الوزر لزم لان الرياء شرك يكتب لك من الوزر اكثر من الكبائر يعني زكاة راى في حاجه شوف الضلال الجاو والشر الجاو العمل الرياء شرك والدليل على لزوم الإثم وثبوت الوعيد أول من تسعر بهم النار نار ولا ما نار في شنو ما عمل حاجة غلط لكن راء الرياء ذاته إثم بدخل النار يعني ليس فقط يسقط العمل فقط ويحبطه لا الرياء يحبط العمل ويلزم الإثم ويجعل الإثم لازما والوزر قائم والوعيد مترتبا يترتب على هذا وعيد وده معنى دقيق جدا الناس بيستهونوا من الرياء إذا رأيت في مرة يكتب لك من الوزر أكبر من وزر أي كبيرة من الكبائر التي تتنزه وتتعفف عنها ولذلك الرياء من الخطورة بمكان طيب بدأ ابن القيم في هذا السفر في سوق تعريف الإخلاص الذي تعد فيه أهلك ناس قالوا الإخلاص ده كده وناس قالوا كده وطبعا أي زول بيعد الإخلاص من شنو من وجهة شنو من وجهة نظره بدأ ابن القيم يحدث وهذا لا يوجد في غير كتابه إلا القليل يعني تعريف الإخلاص ده جمع والله فيه في تعريف الإخلاص بالذات قال الإخلاص إفراد الحق بالقصد في الطاعة أي أن تفرد الله بقصدك في أي طاعة وخص الطاعة لأن المعاصي لا تفعل لله إنما التي تفعل لله شنو الطاعات

إخلاصه مرتبة. الزول بيكون بيعمل ومستشعر بيقول اللهم تقبل مني، وزول بيعمل الطاعة ما بكون مستشعر في اللحظة أنها لله لكن لم يفعلها للبشر، هذا أقرب إلى الإخلاص. وفي زول مما عمل عمل للناس. أديك مثال بسيط، أنت لو راكب عربية والشارع حقك وفي زول مضايق ممكن بأدب تفتح له. أنت كان زول عندك إخلاص ثقيل مسيطر عليك بتقول اللهم تقبل مني، دي علامة الإخلاص. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني الشارع ده لو فتحته لزول ما تفتح ساكت، قول اللهم تقبل مني، يا الله تقبل مني، لأنك فرجت عنه وآثرته. وفي زول بيفتح له كويس بيكون ما قاصد بس المهم أدب ساكت كده وفتح له، إن شاء الله يلقى أجر لكن ما بحصل المخلص ده، لأن من ثمرات الإخلاص وفوائده تكثير قليل العمل كما سوف نعرف بعد قليل. ثانيا تعريف الثاني تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، وأضيف إليه وإعجاب الفاعل بنفسه. وكأن هذا التعريف تعريف النووي رحمه الله، لكن ابن القيم لم يسمه. وقيل تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين وإعجاب الفاعل بنفسه، كون الصف فعلك إنه ناس يعملوا لك ومنك أنت تعجب به، وده الإخلاص. وقيل وده كلام ابن القيم من شهد أن في إخلاصه إخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص، لأن الإخلاص عنده فقد رؤية الإخلاص. المخلص لا يزكي نفسه أبدا، ما بقول لك أنا ما. وهنا استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، باطنك وظاهرك يكون سواء. قال ابن القيم الإخلاص أن يكون الظاهر أعمر، الرياء أن يكون الظاهر أعمر، والإخلاص أن يكون الباطن أعمر. ويمكن أن أضيف ما أورده ابن القيم هو قول بعض السلف في تعريف الإخلاص، الإخلاص أن يستوي عندك المدح والذم، ودي علامة من علامات الإخلاص، اللي بيشكرك واللي بيذمك يكون واحد عندك. والله يا إخوان المسألة دي صعبة جدا، زول يشكرك تشوفه زي نبذك، يعني ما فرق معك كثير، شايف نفسك ما فرق معك انت ومع رب العالمين، ما فرق معك ولا داير الموضوع ده، ولا تحب ولا تشرئب لمدحهم جدا، نسيان رؤية الخلق. لما تجي ما تقول لو مشيت في محل في مليون نفر وده تصلي، اعتبر المحل ده فاضي ولا بدوام النظر إلى الخالق، لأن الله ظهر لك ضعف البشر وظهر من الهروي في الإخلاص. والله يا أخواننا الإخلاص ده الشيء ده أنت ربنا يقدر، حتى الإخلاص بين العبد وبين ربه لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان يفسده. قال يوسف ابن الحسين أعز شيء الإخلاص، وكلما كل مرة الرياضة قال يجيك بصورة ثانية كويس، لكن أهل التوحيد وأهل الإخلاص وأهل الإيمان يتجردون في الإخلاص. قال الفضيل بن عياض رحمه الله العمل من أجل الناس رياء وشرك، وترك العمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وهذا التعريف مهم، لماذا؟ لأن بعض الناس إذا سمع كلاما مثل هذا عن الإخلاص أحبط وزهد في العمل وترك الطاعات، والله نحن ما مخلصين ابدا ما يعمل. فكأنه يراد في التعامل مع الإخلاص التوازن. ما معنى التوازن؟ خوفك من الرياء لا يمنعك من الإقدام وفعل الطاعات، ولا تتخاصر، لأنه إذا أنت بتعمل عشان الناس يشوفوك، كان مشيت عشان الناس ما يشوفوك خليت المشي للجنائز، في أشياء بتكون عامة، الجنائز الجمعة الجماعات بتصلى في هنا، صلة الأرحام، حضور مشاهد الخير كويس، الدعوة إلى الله عز وجل، الزول الناس كلهم قاعدين يحضروا له،

والمسجلات شغال. يقول والله ده ديل بيغطسوا حجرنا. يقول ديل بيغطسوا حجرنا مسجلات وناس. انا زول لا ادعو ولا اتكلم بس انني في بيتنا واصلي مع الناس. تتعطل مصالح وتضيع واجبات عظيمة من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك من هنا كان الاخلاص صعبا، لانه زول كان بيخاف من الاخلاص وبجنب في البيت بيتخارجوا كويس جدا. كلنا نجنب في البيت، صلاة الجماعة ما نجراي شنو، لكن ما بتخارج. المطلوب منك تجي ولي الله تجي وتتجرد. والله دي المسألة صعبة جدا. عشان كده قال لك أصعب شيء الإخلاص، كأنك بتطلع من حاجتين، من نفسك ومن الناس. كون تقول أنا ما أجي وقعت في شرك، كون تجي عشان الناس يشوفوك وقعت في شنو، في رياء. تعمل شنو؟ نعم أيوة، تجي ونيتك تكون لله. مين هناك نيتك تكون لله؟ بعد الناس كان شافوك ولا ما شافوك ما بيضرك كثير. انت مالك ومال الناس، انت عامل لمنه؟ لله خلاص، انا ما تلتفت. ولا بد من التحذير هنا من شيء، الوسوسة. في ناس سمع داري زي ده الليل كله يوسوس، والنهار يجي طلع القروش يقول لكن حسا انا مخلص، يسعروا بين النار بعدين ولا كيف؟ يقول انا وسوسة. يا خل الوسوسة، ادفع الوسوسة، لأن الشيطان يريد أن يقعدك عن الطاعة فينفث فيك أنك مرائي فتترك الطاعة فيحقق الشيطان ما يريد. صح ولا ما صح؟ الشيطان في نادرك ما تعمل، كان قال لك ما تعمل أنت بتعمل، قاهره ولازيه ودافره وقاعد تعمل. يقول لك أنت شغل درياء عشان الناس يعرفوك، تبدأ طوال تقول تخلي الشغل، تخلي العمل، بر وإحسان وأرحام وجماعات وجمع وتعليم ودعوة، تخليها كلها. تقول الناس بيقولوا علي أنا زول نشيط وأنا زول كويس، يا أخي ما يقولوا، أنت عملت عشان يقولوا. ده أهم نقطة، النية أهم. أنت عملت عشان يقولوا، تلك عاجل بشرى المؤمن، الرجل يعمل الطاعة ويمدحه عليها الناس. قال النبي تلك عاجل بشرى المؤمن، ده من ده كمان بشارة له إن الله بديه هناك. لكن هو عمل ليه؟ إذا عمل من الأول عشان الناس أزول ضيع رقبته مرة واحدة. وإذا عمل لله لا يضره ثناء الناس أو ذمهم. طيب نبدأ بعد هذا في كلام الهروي. الكلام الفاضل كلام ابن القيم، مقدمة عن منزلة الإخلاص، وأنا أسميها المنزلة الخطيرة. الإخلاص منزلة خطيرة عليها بقية المنازل كلها. تتوكل توكل المخلصين، وتحب حب المخلصين، وتخبت إخبات المخلصين، وتتهجد وتتعبد تعبد المخلصين، وتستقيم استقامة المخلصين، وتنيب إنابة المخلصين، وتتوب توبة المخلصين، وتحاسب حساب المخلصين، وتزهد زهد المخلصين. الإخلاص أساس كل المنازل والدين. لذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله يا إخواننا غيت ماذا والرياء ده، لكن الشيء خطر، خطر شديد كويس. قال الهروي صاحب المنازل، الإخلاص تصفية العمل من كل شوك. طيب الشوك أمور، تصفية العمل من كل شوك. انت عندك عمل، لا تصفي عملك ده، تخلوه خالص، تطلعه خالص زي ما اللبن بيطلع خالص. كيف؟ أولا أول الشوب التزين في قلوب الخلق، وطلب الرفعة والمكانة عندهم تقربا وتزلفا. ثبت قربوا للخلق تزلفا، يريد مكان عنده، يريد منزلة عنده، أو طلب مدحهم شيء، أو الفرار من ذمهم شيء. إما طلب مدحهم وإما الفرار من ذمهم، مراعاة هذه، أو طلب تعظيمهم، أو إرادة ما سوى الله. هذه خمسة شوائب ينبغي أن تنقي عملك منها ليكون خالصا لله. شنو؟ الفرار من ذمهم وطلب تعظيمهم، أن تطلب التعظيم عندهم،
أو إرادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. طيب يقول الهروي وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى إخراج رؤية العمل عن العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. كأن الهروي يقول أن للعمل ثلاث آفات. الآفة الأولى رؤيته، والثانية طلب العوض عنه، والثالثة الرضا به. يرى أن الدرجة الأولى في الإخلاص أن تصفي العمل من شوائبه الثلاث، رؤية العمل. طيب ما المطلوب في العمل؟ ابن القيم ده، ابن القيم لطيف جدا، يقول على العبد، قال شنو هنا الهروي؟ قال إخراج رؤية العمل عن العمل. إخراج رؤية العمل عن العمل يعني أن لا ترى نفسك أنت الذي فعلت هذا بقوتك وذكائك وشطارتك وصفائك وقوتك وثباتك وكذا، إنما أن تنسب الأمر إلى الله. قال ابن القيم وشهود الجبر ينفعه هنا. كلام صحيح إخواننا. الجبر، الجبرية، هل هم بيقولوا الإنسان مسير؟ كونك في الطاعات ترى نفسك مسير وهذا نافع هنا إخواننا. من الناس بيقولوا، يقول لك الإنسان مسير ولا مخير ولا ما في كلام زي ده؟ لحد يوم الليل الشغل ده شغال، والله العظيم لحد يوم الليل يقول لك الإنسان مسير ولا مخير يا شيخنا. يا أخي الأسئلة ما تجيب لحد حس، أنت ما تدخل في تفاصيل زي دي. لكن الإنسان في الخير لو رأى نفسه مسير يكون بذلك قد تبرأ من الحول والقوة وجعل الأمر عند خالقه سبحانه. شهود الجبر ينفعه هنا، أي في الطاعات أنه آلة محضة، وأنما هو كحركات الأشجار تحركها الرياح، وأنما يفعل ما أعانه الله عليه. وده إخوانا صحيح. ليه؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العون من الله في الطاعات. طيب لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى النفس جاهلة وظالمة وخاملة وبطبعها كسولة. أين جاءت النفس بهذه الطاعات؟ هل النفس هي منبع الطاعات؟ إنما منبع الطاعات ومصدرها رب العباد، وإنما تفعل الطاعات النفوس الزاكية التي زكاها الله أولا. ولذلك يقول أورد ابن القيم بعض الآيات الدالة على ذلك، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيده في قلوبكم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. شوف ربنا قال صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني بيثبت وبيعين رب العالمين الأنبياء، ربنا يقول لهم كده ولولا أن ثبتناك أولم يكن من دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فشهود الجبر ينفع. والله ده كلام درر بالنسبة، والله كأنه درر. ثانيا طلب العوض. قال ابن القيم هنا والخلاص من طلب العوض على العمل، يعني لا تفعل العمل كأنك تكافئ الله عز وجل، تعمل تقول هذا الدين، الدين حقنا هذا سوء أدب. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فخروجك من طلب العوض على العمل باعترافك بمحض العبودية والتسليم، أنت عبد ولا ما عبد؟ سوف يعطيك الله الأجرة، لأن الله وما ربك بظلام للعبيد، لكن لا تتطلع ولا تستشرف لها. وهنا مقامان

في النفس. إخوانا النفس دي بجوه معقدة تعقيد. يعني أنت قال النفس دي رفوف بجوه ولا كيف؟ رفوف رف الأم ورف الأب، الأمور دي مختلطة كلها مع بعض كويس. والأولاد أي ذو عنده رف راو ولا كيف؟ شفعك أي ذو عنده رف راو ها؟ والناس والتعامل يا أخي النفس دي بجوه معقدة وشائكة شديد. فده فاصل مهم جدا، فرق بين من يطلب العوض من الله ثقة في وعده وبين من يطلب الأجر والعوض من الله عوضا على عبوديته. فرق ولا ما فرق؟ في زول سمع إنه ما نقص مال من صدقة وأن الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. عرف إن الله بيديك بالزيادة، أدى وبقول الله يا الله أدينا ثقة به، أدينا يا الله، هو بيكون متأكد إنه الله بيديه. كمن قال فيه من سلم إن منكم من لو أقسم على الله لشنو لأبره، ذلك ليس من باب أنه ينظر إلى عمله، إنما من باب النظر إلى صفة الله وفعله. يعني تقول لي الله دينا لأنه عارف إنه الله كريم وإنه الله شنو وهاب وإنه الله رزاق وإنه الله عظيم وإنه الله واسع عليم. يقول لي الدين أنت ما واسع عليم، وفرق بين يقول لي الله أنا عملت كده كده الله دينا. يعني فرق بين من يطلب من الله عوضا ثقة في الله وفي وعده وصفاته ومن يطلب يقول لي الله أنا عملت كده كده ما عندك أي حاجة، أنت ما تطلب بفعلك، اطلب من الله بعملك او بفعلك. بفعلك لان الله رتب عليه العطاء، اللهم ان كنت علمت اني فعلت هذا لوجهك الكريم ففرج عنا. واحد توسل ببر الوالدين، واحد توسل بالعفه عن الزنا، واحد توسل باعطاء الاجير حقه. اذن ده معناه معنى قوله شنو والخلاص من طلب العوض على شنو على العمل. والثالثه والنزول عن الرضا بالعمل. لا ما كده، تطلب ربنا بفعله هو سبحانه بأفعاله وليس بعملك أنت. الله ما بنقول بيعمل، لكن نقول أفعال الله، فعل الله كذا وفعل الله كذا، فعل الله الجود. نطلب من ربنا بفعله سبحانه، بفعله الذي هو الجود والكرم والعطاء، ولا نطلب بأعمالنا نحن بصلاتنا وزكاتنا وصيامنا. ده معنى الكلام. طيب الرضا عن العمل والسكون إليه آفة ينبغي أن تخلص النفس منها للإخلاص. طيب ابن القيم رجل عجيب، رجل عملي يا إخوان، بيخليك أنت ما ترضى عن عملك. شنو أنت ممكن تعمل العمل، بعد ما تعمل عمل تكون متكيف من عملك ده، تقول عملي ده بدخلني الجنة، ده أحسن أحسن عمل، زول ذاته أحسن مني ما فيه. أنا أتحداكم ذاته، وروني زول بيعمل زي عمل ده، يقول كده أعوذ بالله. ده ما الذي إذا أتاك هذا الشعور كيف تدفعه؟ قال ابن عبادتك مهما ارتقت لا تخلو من حظ النفس وحظ الشيطان في العبادة. الشيطان عنده حظ في عبادتك، قلع قلع من عبادتك. وللنفس حبوب. شوف الحديث ده، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يصلي ويلتفت في أثناء الصلاة ببصره، يكون بيصلي وكل مرة يرفع رأسه يعين كده يشوف الناس، يعين للناس، يعين هناك ويعين هناك. هذا ممنوع في الصلاة، غير أن الراجح من أقوال الفقهاء أنه لا يبطلها. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجول ويلتفت بصره في صلاته، قال ذاك نصيب الشيطان من عبودية أحدكم. يعني أي عينة عينتها عبدت الشيطان، أدوها الشيطان، بقت حقت الشيطان ما حقت ربنا. ودي أخواننا حاصل كثير، حاصل الواحد تلقاه بيصلي كان سمع له حاجة عين كده يرفع راسه يشوف الحاصل شنو كويس، ويعاين ببصر، والله ضعف شديد ضعف شديد. قال ابن القيم، والله ابن القيم العجيب، شوف الحديث، شوف تأمل ابن القيم في الحديث، قال إذا كان البصر التفاته أحيانا نصيب الشيطان من صلاة العبد فكيف بالتفات القلب إلى غير الله.

إذا التفت القلب إلى غير الله قال هذا كان أعظم نصيب الشيطان من عبودية أحدكم. لكن القيم ما أظن في المدارج في محلة ثانية في حديث عن الإخلاص قال كلاما عجيبا عن الإخلاص. قال لو دعوا ركسوا الرياء وفضل الإخلاص. قال لو أن ملكا دعاكم وأجلسكم ليكرمكم وأنت مع الملك في حضرته ومعيته وقول الرئيس وللملك خدام يخدمونه يقدمون الأطعمة والأشربة للناس يسمون شنو؟ لا الناس ما أنت قاعد بيجوا شايلين بيكون لابسين لبس معين كويس؟ بقى السيرفس السير كده ما شاء الله سمح وعملوا الحاجة هنا كده يعني السودة كده وما شاء الله جاف بيجي يجيفوا للناس قلت لهم وفي المصاصات ديك هناك المصاصة جوا ال أي ويخدت لك قال لك أنت قاعد مع الملك تقوم تعظم الزول الجرسون تعظم الجرسون والسيرفيس تعظمه بتاع الخدمة الخدام تعظمه وتنشغل بيه عن الملك. فكل من انشغل بالعبيد عن الملك العلام كأن من شغل بالجرسون في حضرة الملك أجرض عنك الملك والله يكون شكشة يقول لك أنت أزول معي دفق أطردو ذات يقول لك كشو لك ما ودك السجن ربنا برضو بكشك بكشك من جنبه من عنده وعن بابه فلا تصلح لعبادته والإخلاص. أخوانا والله ده شوف دائما تعلم أن الأمر كله بيد الله وكل شيء يزول كان حكم كان منصب كان كله بعدين يوم القيامة في ذلك بنادو برتب ما في فريق ما في لواء كويس ما في صاحب قروش صاحب بناء يدو براو وبيجي عريان تشبه يا أخي الناس بعظم البشر ذات أكثر من اللازم ذات والله لا يعظم البشر يعني لماذا يعظم البشر هذا التعظيم لغياب تعظيم الله عن نفوس الناس. فأول شيء مطالعة العيوب والآفات والتقصير. ولذلك يقول العلامة ابن القيم أنت حتى لا ترضى عن عملك في قاعدة مهمة اسمها إساءة الظن بالنفس. هذه مفيدة جدا. أنت عارف الناس حسب بيعملوا شنو بيسيء الظن بالناس التانيين وده كعب يعني في اثنين إساءة الظن بالناس محرم وإساءة الظن بالنفس مفيد. الناس بيقوم يعملوا شنو بيعكسوها يقوم يعملوا شنو يسيء الظن بمن لا ينبغي أن يسيء به الظن ويحسن الظن بأنفسهم وهذا بداية الهلاك إساءة الظن بالنفس. ثانيا مما يعين على احتقار العمل وعدم الرضا والركون إليه علمك بحقوق الله عليك وأن عملك مهما كثر لا يوفي الله حقه. صح ولا ما صح؟ ها؟ أنت عشان عملك ده ما تشوفه كبير عملت شو يعني؟ بيصلي الفجر حاضر أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أريقت دماؤهم على الأرض في سبيل لا إله إلا الله في شنو؟ أنت شنو؟ شنو يعني؟ كنت بتعمل شنو؟ عندك شنو من العمل؟ حتى لا ترضى عن عملك ولا عن نفسك أول شيء طالع عيوب النفس وأسيء بها الظن ثم انظر إلى حقوق الله عليك واعلم أنك مهما أتيت من عمل فإنك لن توفي الله حق عبوديتك إياه سبحانه وتعالى ولا حق جلاله سبحانه وتعالى. إخواننا أقول شيء يعني قبل الأذان من الأشياء التي دفعتني لتدريس المدارج أحس من خلال المدارج أنك تعظم الله يعني المدارج بتخليك تعظم رب العالمين حقيقة يعني وأجل العبوديات التعظيم لله ولا يقيمون حاجتك عند الله عز وجل الأجل من العمل مع بذل المجهود وتوفير الجهد بالاحتماء من الشهود ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود. وهذا الكلام مر علينا لكن قبله لتكتمل الصورة في الأذهان أود أن أطرق شيئا مهما

صدقات الإخلاص. فوائد وثمرات الإخلاص. الفائدة الأولى: الإخلاص سبب القوة الروحية والطاقة الإيمانية الهائلة. أيها المخلص دائم العمل، كثيرا الجهد، عظيما السعي، ولا يتوقف. فلذلك من أعظم ثمرات الإخلاص القوة الروحية. يا أخي أنت معك رب العالمين وبتعمل رب العالمين، تاني في شيء بجيب قدامك؟ والله ما في شيء بجيب قدامك. وده اللي خلى الصحابة يقتحموا بخيولهم الأنهار فتمشي الأنهار كأنما تمشي على البر. قوة روحية وطاقة إيمانية يفجرها الإخلاص هائلة. هذا الذي جعل الصحابة يصمدون، وجعل التابعين وأئمتهم ينجحون. يا أخي لكن ذاته عندهم مقامات عجيبة. خلاص أبو معاوية الضرير خرج في غزو هو أعمى، قال فكان هنالك على أعلى الحصن محاصرين الحصن بتاع روم، كان على أعلى الحصن رجل يرميهم وكان رميه لا يخطئ، بس يعين زوجته الدرميدة بيوقع الوطن فأحجم الناس بيقوا ما قادرين يجيفوا. فشكوا إلى أبو معاوية الضرير، قال أعطوني قوسا عميان، قال أدو قوس، مسك القوس، قال ندخلوا فلنا دخلوا، قال له وروني جهته، قال له قصادة كذي، قال أين تريدون أضرب لكم وين؟ قالوا في المذاكير، فضربه في مذاكيره حتى سقط الرجل. شو يقولوا شو؟ والله شو إخلاص، بس إخلاص وإعانة ربانية. قال له شوف عميان، قال له وين أضرب لكم وين؟ قال له يا أخي نحن المفتحين ما قال نضرب أنت. قال الناس والله إخواننا لما اعتمدت الأمة على قوتها المادية فقط وتركت الإخلاص والقيم الروحية الحقيقية والطاقة الحقيقية التي تتحرك بها الشعوب والحضارات والمجتمعات، الإخلاص وهذه المسائل ضاعت الأمة. ثانيا من ثمرات الإخلاص بقاء العمل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أي حاجة ما فيها إخلاص تمشي لقدام بوضوح باختصار، أي عمل ما فيه إخلاص تمشي لقدام. ثالثا من ثمرات الإخلاص أنه يكثر قليل العمل، العمل يكون بسيط، فيه إخلاص بيبقى كثير. والله صحيح، والله صحيح، يكثر الإخلاص قليل العمل. يا أخي إن من خلفكم أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرة ولا سلكتم فجا إلا وهم معكم في الأجر حبسهم العذر. عمل ما عملوا لكن كتبوا كأنهم عملوا. بشنو؟ ما الذي بلغهم هذا المقام؟ ألا وشنو؟ الإخلاص والنية. إخوانا والله الإخلاص ده معناها قوي خلاص. ولذلك الإخلاص يقوي العبد ويجعل العبادة والطاعة كثيرة. رابعا الإخلاص يحول العادات إلى عبادات والمباحات إلى شرعيات. الزواج عادة، تتزوج بنية الخير والإعفاف تجد على هذا أجرا. الأكل عادة، إذا أكلت بنية التعبد والتقوي تجد أجر. الرياضة عادة مباحة، مباح تتريض لتقوى لتكون جنديا في الإسلام لتدافع عن الإسلام في يوم من الأيام. رياضتك هذه تجد عليها أجرا إن شاء الله. يخل الإخلاص كما ماشي عجيب خلاص. طيب ما هي قوادح الإخلاص؟ وأنا شيء بيخلي الزول ما يخلص منه. ما هي قوادحه؟ أولا النفس، العجب والغرور، أعوذ بالله، هذا كله يقدح في الإخلاص. ثانيا الخلق، والله الله يكفينا شر الخلق، مش الناس ضدك، الناس ضدك، الناس ضدك دين ترى شر أنت عارف، لكن الناس اللي معك والناس اللي بيشكروك والناس اللي هناي. واسأل الخلق، رؤية الخلق. ابن القيم يقول شنو؟ يا سلام، كلام لطيف جدا في كتابه الفوائد. يقول رحمه الله: من أراد الإخلاص، أي زول دار الإخلاص في الناس الحاضرين دين، يقول أنا دار بزول مخلص، من أراد الإخلاص
عليه أن يقبل على الطمع فيما عند الناس فيذبحه بسكين الزهد. تجيب سكين اسمه ديته كلام لطيف بالناس. دي جماليات إخواننا. يعني يصور الطمع فيما عند الناس دار يضبح طبعه بشنو؟ بالزهد وحب المدح والثناء. فيذبحه بسكين اليأس تيأس منهم. قال من فعل هذا تلألأ له الإخلاص مشرقا. لا يجتمع كذا كلامه في قلب امرئ مؤمن حب المدح والثناء والطمع فيما عند الناس والإخلاص إلا كما يجتمع الماء والنار. جوا قلبك داير من الناس ودار إخلاص ما بتلمه داير يشكروك ودار إخلاص ما بتسوى نهائيا. الكلام ده أخوانا واضح؟ ها؟ طيب الدرجة الثانية الخجل من العمل مع بدء المجهود. يا السلام يا أخي. لكن الخجل من العمل بعد ما يبذل مجهود كبير هو خجلان من عمله. وده في القرآن فيه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. بذلوا عملا وأحسنوا الطاعة وأساءوا الظن بالنفس. شو كان ذكر يا أخي ده شيء عجيب. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة فكأن له جهد ومع هذا الجهد فهو يخجل من عمله خجلان من عمله ده إخلاص. وتوفير الجهد توفير الجهد مش الزول ما يجهد أن يكون جهده وافرا. ده معنى شنو؟ هذا معنى شنو؟ توفير شنو؟ توفير الجهد أن يكون جهده وافرا وعطاؤه في الدين كبيرا وأن يحتمي من أن يشهد هذا العمل. يعني كأن له طاقة وعمل كبير ولكنه لا يشهد أن هذا العمل منه إنما يشهد أن هذا العمل بتوفيق الله له. إخواننا زول يكون ما عمل حاجة يقول لك الله سهل لنا. أنت الحبة دي ما عملتها أزول بعد ما يعمل عمل كثير. يا إخواننا الصحابة دي والله إخواننا لما تقرأ خوف عمر بن الخطاب بعد الأحاديث السمعة والعمل العمل يقول عمر يا ليتني شجرة تعضد. كلام عجيب ذاته اللي بيخليه يقول كده شنو؟ هو الإخلاص الاحتماء توفير الجهد جهد واسر وعمل للدين كبير. يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله طبعا عدل وعمل. فواحد قال له جزاك الله عن الإسلام خيرا قال له لا بل جزى الله الإسلام عني خيرا. فريق ولا ما فريق؟ جزاك الله عن الإسلام خير قال له لا جزى الله الإسلام عني خيرا. ها؟ لو ما الإسلام عمل كده فأرجع الأمر إلى الله والمنة إلى ربه وتبرأ من حول نفسه وقوته. والله يا أخوانا الشدة عجيب ذاته. قال ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود. كان ده باختصار كالآتي عشان ما نطول. يرى الكلام ده عمل كثير بنور التوفيق يرى أن هذا العمل بتوفيق الله له. يعني لولا أن الله وفقه لما شنو لما عمل هذا العمل. ده معنى الكلام. وكأنه أثبت هنا كما قال ابن القيم خمسة أشياء: عمل واجتهاد وافر. أثبت عمل عنده عمل المخلص عنده عمل وعنده اجتهاد وخجل وحياء من هذا العمل وصيانة هذا العمل من شهود حوله وقوته فيه. ثالثا أن يثبت أن هذا العمل بتوفيق الله له. دي خمسة أشياء بيعمل المخلص: عمل واجتهاد وطاقة وافرة واستحياء وخجل من هذا العمل وصيانة العمل من وده إخلاص. طيب الدرجة درجات الإخلاص. يقول الهروي رحمه الله إخلاص العمل بالخلاص من العمل تدعه يسير سير العلم وتسير أنت مشاهدا للحكم حرا من رق الرسم. كلام متين كلام تقيل. الكلام ده ببساطة كالآتي: الإخلاص

0: إخلاص العمل بالخلاص من العمل. ما تجي في العمل كثير، ما تكسبه لنفسك، ما تقول أنا عملته، تخلي تعمل العمل ده وخلي ماشي، تدعه يسير وفق مقتضى العلم الشرعي، تضعه يسير سير العلم، يعني العمل عشان يكون صحيح ومتقن تخليه بالعلم، تزين عملك بعلم، تعمل بعلم وبفهم وبمستند شرعي، ما تقطع عليك عمل تقطع من راسك ده وتقول ده دين، يقول لك ده ما في، يقول ماله الحص شنو ماله، ماله حس أنا ما كويس. هذا لم تدعه يسير سير العلم. قال تدعه يسير سير العلم وأنت مشاهدا الحكم ياتو، الحكم الشرعي يعني تعمل عمل زي ما الله داير، والحكم الكوني إنه شوف الكلام ده يا أخواننا، الكلام ده شيء عجيب، توقع العمل وفق ما يريد الله شرعا، تصلي زي ما قال شنو صلي، تصوم زي ما قال شنو صوم، تكوس العلم اللي بيصلح لك عملك. ثانيا أن ترى أن هذا العلم وهذا العمل إنما هو من الله وليس منك. قال ابن القيم وهذا جمع في آية واحدة، يا سلام على الفهم، لمن شاء منكم أن يستقيم وفق العلم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله مشاهدا للحكم. شو الكلام ده كيف مشاهدا لشنو؟ للحكم، مشاهدا للحكم بمعنى أن تشاهد أنك إنما بالعمل أجر الله فيك حكمه الكوني، عملت عمل خلاص الحكم الشرعي جد به، قال لك صلي صليت، بعد ما صليت تقول ده الله أعاننا ووفقنا نصلي، لأنه لست أفضل ممن حرم الإتيان إلى المساجد وممن هو جالس الآن في فضائية أو في استاد أو في قمار أو في كشتينة أو في ونسة أو في ميدان أو قدام بقالة أو قدام محل اتصالات أو في محل بنشر أو بشاغل له بنات، أنت ما أفضل منهم، أفضل منهم في شو حسيته؟ عندك مع الله عهد ساقك إلى الخير سوقا لحبه لك ودلك إلى أماكن الطاعة بدليل في قلبك جرك إلى هذا جرا، تبرأ من الحول وانسب الحكم إلى الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله كويس، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب وتسير أنت مشاهدا لشنو؟ للحكم، الحكم الشرعي بالعلم، والحكم الكوني إنه التوفيق ممن؟ من عند الله. قال حرا من رق الرسم، الرسوم عند علماء السلوك والتربية في الإسلام كل ما سوى الله رسم. طيب الرسوم هي شنو؟ مش الرسوم بتاعت الرسوم اللي بيدفعوها دي الترخيص والوين والوين وأي حاجة، الرسوم والأتعاب والرسوم، لا لا، الرسوم هي الآثار، يقول لك بقي رسمه يعني بقي شنو آثاره، فالرسوم الآثار، فأنت تقف لا تقف مع آثار خلق الله، إنما تقف مع الله آثار قدرة الله، خلق الخلق، الخلق الخلق من الله، ديال ما تلتفت لهم، دي كلها رسوم، إنما الحقيقة هي أن قال حرا من رق الرسم، من رق كل الآثار، سواء كانت آثار قدرة الله ومن آثار قدرة. ليه البشر سموه الرسوم؟ لأنهم أثر من شنو؟ من آثار شنو؟ قدرة الله. فأنت تتحرر من رق آثار قدرة الله الذين هم خلقه، ولا تلتفت إلى سواه، وإنما تكون بكلياتك مع الله عز وجل. انتهى كلام الهروي، وختم ابن القيم منزلة الإخلاص بقوله، قال رحمه الله أركان السير إلى الله، أنت تمشي إلى الله، أنت تعبد الله دوما، تكون سائر إلى الله بقلبك، كل مرة يتنقل قلبك في منازل العبادة المختلفة من الحب والإخلاص والرغبة واليقين والأنس والثقة والتفويض والتوكل والرجاء والإخبات والتبتل. هذه المنازل التي تكلمنا عنها أركان السير ثلاثة: الإخلاص والصدق والاستسلام. من أراد أن يسير إلى الله ينبغي أن يسير إلى الله بالأركان الثلاثة: الإخلاص والصدق وشنو؟ ها؟ والاستسلام إلى الله عز وجل. وإذا فقد الإخلاص لم يسر، ما سار من الأول، يعتبر نفسه صفر، 100 ركعة ما لله ما حتلقى فيها ولا حسنة، تعب جسم ساكن، وفي نفس الوقت ثبت أنك مرائي سقطت من عين الله. عرفت؟ إذن الإخلاص تركه يمنع السير، وترك الصدق يقيد السير. كان ما صادق مخلص، لكن ما صادق ما حتكون نشط، بقيد سيرك إلى الله. والاستسلام يجعلك مهيأ لكمال السير. السير إلى منو؟ إلى الله عز وجل، جل في علاه سبحانه وتعالى. نكون بذلك قد انتهينا من منزلة الإخلاص، من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. صلى الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: الحمد لله كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن فاسأل به خبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلى الله وسلم على حامل لواء بني لؤي وصاحب الطود المنيف في عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والقرآن والإنجيل والذي نزل عليه الذكر فنعم التنزيل، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي اليوم بإذن الله تعالى عن أمر يخص حياتنا، يخص حياتنا الاجتماعية من باب أوسع يعني، أو باب أدق، علاقات الأخوة، علاقات الجوار، علاقات النسب، الصداقة، الزمالة، الشراكة، أي علاقات. كيف شن حالنا في موضوع العلاقات؟ خلينا نستعرض قبل علاقاتنا الموجودة والقسم، وإحنا نتكلم عن الداء والدواء كما قال ابن القيم في كتابه الجميل.

نحن نعيش مجتمع واحد. قد تنصحني أنت، يعني الموقف الآن هو الذي خولني أن أنصحك، لكن لا بأس، أنت قد تنصحني، أنا أسمع منك، وهذا جمال الدين وجمال الإسلام وروعته. في شيء لا كهنوت ولا أرباب ولا قساوسة، ولا حتى رجال الدين اللي بيصنعوا من أنفسهم ناس جدا راقية جدا، وأنهم لا يخطئون، وأنهم أقرب إلى الملائكة، ومجرد لعابهم يشي، هذا كله كذب، هذا كله افتراء عن الدين. وكل هذا أنا شخصيا لا أرتضيه، وحسب ما درست وعلمت والله ما هذا إلا كهنوت ديني، تصنع من الدين كهنوت خاص بيك، وأتباع ومريدين، وتبي لك أم تتحصل، وتبي لك تخش عليه وانت تنتظر بالله، والحكام والغوث هذا غوث ماذا؟ سؤال واحد بس، مع أنه مش هذا موضوع الحلقة، لكن ما دام تكلمت، سؤال واحد، هو أعظم منزلة عند رب العالمين أم الصحابة؟ سؤال وعطيني جواب بس، ناس قف نقطة أول سطر، قولي لا بصراحة. أنا ما دوخش سؤال أدق شوي، هم أعظم أم النبي؟ هذا باعتباره لا يسأل أصلا، هو لا يسأل هذا السؤال، لأن إجابته يعني حتى من عدم الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أن نسأل مثل هذا السؤال. تقولي لا قطعا هذا لا يسأل فعلا النبي عليه الصلاة والسلام، وهل يخفى القمر يعني؟ لكن عندما يأتي رجل من البادية ويذهب إلى المسجد يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إذا دخل يريد النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرفه من أصحابه. الله أكبر، الله أكبر، وين المعاني الجميلة؟ صلوا على الحبيب، اللهم صلي وسلم بارك. والله شيء يشعرنا بالخجل حقيقة. لا لابد عندي ثوب خاص وأنا الشيخ، ولابد لبسي ما لبسه، والله هذا نلبسه لأنه هذا لباسنا التقليدي، وأنا مع لباس التقليدي حقيقة، شيخ مش شيخ، واعظ مش واعظ، لباسك التقليدي الذي تعارف عليه الناس بس، لا تبالغ فيه أيضا حتى هو، ولا تتدنى في الميسور، الميسور منه. وكلامي اليوم لا على المظهر ولا على اللباس، لكن المواضيع تجر بعضها حقيقة. خلينا بالله في القصة هذه مش نولي لموضوع الحلقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل عليه الرجل من البادية يريده في سؤال، تعرف البادية أنت ما عندهمش أوقات، عندهم إبل وغنم وحرث وزرع مش فاضيين، فيجول للمدينة يريدون النبي عليه الصلاة والسلام، مسلمون يريدون أن يسلموا عليه، الذي لم يره طبعا، هناك من أسلم ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. قال يأتي الرجل يريد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه من أصحابه. معنى مش سهل والله، معنى شوف، يأتي يدخل، هذا دليل ماذا؟ دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يختلف عن أصحابه، لا في ملبسه ولا في جلسته، لا عند كرسي عالي هكذا، ولا داير حشم وخشم وحشم وخدم، لا لا لا، الكلمة هذه جاءت من باب مش معناها في العربية، الحاجب هو الذي يحجب الناس، يقول فلان يشتغل حاجب، هي خدمة يعني لئيمة شوية، الحاجب هذا يصرف الناس عن الولاة والحكام ولا عنده مشكلة بك، ويكذب من الصبح لليل، ما جاش الوزير مشغول، مدير الإدارة ما هناش، مريض يا رجل، مرضوا في المدير والوزير، ما مريض ولا حاجة، خليه يشوف الناس يا رجل، خليه. تعرف نطلع من موضوع الحلقة هذا بروح موضوع، لكن اليوم حديثي عن العلاقات، واللي جرني لكلام هذا تواضع وابتدال النبي عليه الصلاة والسلام. معلم مش كلفة، الصحابة يجلسون عنده يسلمون عليه. من القصص اللي متي مررت بها في التواضع، والله بنجيبها ونولي لموضوع الحلقة، معلش يعني، عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان خليفة وورث الخلافة من عمر، ورث دولة ثلث الثريم في آسيا، ورث عربي أو المغرب الأفريقي، بلاش العربي لأن كلمة العربي هذه فئة شرف بالعروبة لأنها لغة القرآن، لكن أنا ضد دائما في كل حلقة أقول أنا يكفيني شرف، أنا أصلي عربي مش عربي، هذه مرفع الرايات ورفع الرؤوس عاليا. خلينا في موضوع أو الثانية، والناس جالسة هنا وهنا وهنا وهنا، تعرف المسجد يوم الجمعة، ومسجد وين؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، مسجد النووي على ساكنه أشرف وأطهر الصلاة والسلام،

قبل عيد الأذان، يعني يجي قبل الأذان كان يصلي مثلا إذا كان عنده نوافل أو شيء، لكن هو عندما يجلس يجهز نفسه للجمعة، وقبل أن يقوم المؤذن يتحدث مع الناس يهدرز. تقول القصة فيلتفت يجي به انظر هذه قصة، هذه قصة أتى لنا بها التاريخ لعثمان رضي الله عنه، رضي الله عن عثمان وعن صحابة رسول الله جميعا. مش عاطي لروحه برستيج معين، لا لا لا لا لا لا. قال يسأل يقول أنت هل زوجت ابنتك؟ خطبت يعني؟ ما شاء الله. كم عديد سددته؟ جيد. بقي منه قليل؟ إن شاء الله خير بإذن الله. خليفة ومش خليفة دولة هيك وإمارة و 14 كيلو متر مربعة، تكلم عن قارات، أنت متنقل ما بين قارة أفريقيا وقارة آسيا. شيء الروعة هذه، شيء اللوحة هذه. يعني يا جماعة بأمانة ما نخفش عليكم، لما نراجع قصص مثل هذه أشعر بشيء من الفخر أولا بهذا التاريخ الطيب، وأشعر بنوع من السخف اللي فيه. إحنا قالوا لا هذا شيخ علامة ما تقدرش توصل فيه، لا لا ولا شيخ ولا واحدة ما تقدرش توصل فيه. لا حديثي عن العلاقات، وسامحوني في الوقت هذا الذي ابتدأت فيه هذه المقدمة، مشكلتنا في العلاقات حادين وعندنا حدة وعندنا تعالي، وهذا اللي جرني الكلام اللي كنت نقول فيه. فأنا لما نقطع علاقة مع أحد ما عاش ردوها. أنا اليوم بخلي نكون واضح في العنوان اليوم عن ترميم العلاقات. كيف ترميم؟ نسمعوا بترميم المساجد، ترميم البيوت، ترميم الفصول المدرسية، ترميم المنازل. كيف ترميم؟ ترميم معناه الإصلاح. إيه نعم. لا الترميم يجي في الحاجات الحسية مش حاجات المعنى. لا ما تلقاش في الفيس وفي السوشيال ميديا إلا اللي يقول لك العلاقة يا ودي فات فيها وانقطعت معاش تردها وكان فيها خير رهيب قعدت وكلام مثل هذا. كل هذا غير صحيح شرعا، والله بأمانة شرعا غير صحيح. أقول لكم شرعا يجب أن القرآن الإسلام يأمرنا أن نحسن لمن أساء إلينا وعمن ظلمه. قديم قلت نحن لا نعيش في الجنة، والله أذكر هذه كلمة جيدا وهذا وأنا أقر هذا المعنى. نحن لا نعيش في الجنة، أنت وين فاكر يعني؟ أنت وين تظن يعني؟ دائما مليئة بالكوارث والأخطاء والعيوب. لا تعامل نفسك وكأنك أنت الملائكة الذي لا يخطئ. قال لا أبدا، أنا والله ما عندي ملي. لا عندك. وبعد رب العالمين قال واعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ترميم العقول المعذرة بقبول الاعتذار. كيف؟ عندما يأتيك المعتذر قبله. هذه أسمع فيها وعندك لها وقت ومش يعني معلش كانك سمعتها إذا كنت حاضر الآن. من أتاكم معتذرا فاقبلوا. أي شخص يجيك معتذر اقبله لا ترده. نبدو حنين نفسره لا لا لا لا لا ما جاء شكي هو ما جاء هو جاء لأن الله لا حول ولا قوة إلا كي لأن إيه جاء لأن طردوه من العمل ولأن ما يجاش فرصة مش عارف وين ولأن بنته لا حول ولا قوة إلا بالله وما يدريك هذا خلاص اعتذر الإنسان قبل العذر. ما تعمقوش في المعاني. لما يجيك شخص يقول لك يا فلان راو بأمانة احنا غلطنا اخطأنا في حقك وان شاء الله سامحنا يعني قول خلاص عفى الله عما سلف انتهى. شاعر يقول حلفت فلم اترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب. الله اكبر. قال انا حلفت فات فيه قلت لك والله انتهي المفروض ما عشت حقك انت ليش تحقق وين باهي وخيرك ولا مسوريتني ماذا واهي واهي قول لاني مشغول ولا مس كنت مشغول ما شفتكش راجي وداير مناسبة انت من شهرين وما دعيتنيش. مشكلة هذا النوع حصة هذه. انا جيت قلت لك راهو صفحة لولا طويها تبي مني شيء تفضل عندك داي حقوق تفضل لكن راهو ني جايك طالب الصحبة القديمة انا تعود حتى إن لم تعود بقوتها لكن تعود الود يعود. رمم والترميم هذا اسمه ترميم. احنا ما قلناش ابني علاقة جديدة ما قلناش ابني حوش جديد وزواج لا لا لا ترميم ترميم والترميم تعرفوه

كيس نص كيس اسمنت احيانا يعود بالحائط جديدا ما شاء الله عليه، له شويه طلاء هكذا. ايه حتى العلاقات بهذا الشكل. وبنقول لكم شيء ثاني، الشخص اللي يجيب اعذار بكي تكلمت عنها قبلها، صدق ما تديش روحك حذق جدا وفهلوي وتفهم فيها على الطاير. والله يا جماعه الفلاحه الزايده فكونا منها بالله. يقول وقال عبد العظيم ليش بلاش كلمه شيخ، عبد العظيم ليش يعتبرني اخ وصديق، اي قولوا قال هاي الكلمه بلاش فلاحه زايده. راه فلاحتنا زادت هالباء، الفهلوه متاعتنا زادت، زادت نين نين بايخه، نين حشاكم سمجه راحت خلاص. الرجل جاء قال لك انا اسبوع الماضي ما قدرتش نحضر الفرح لان كذا. قولها معلش رب ان شاء الله يصح الحال، واني والله فقدتك. الكلام الجميل، انا فقدتك وملايم عليك انك ما جيتش الا لمحبتي لك بس. مش هو يقول في العذر، تعرفوا بعض الناس يدير، هو يقول في العذر يقول انا والله ما قدرتش نجي لان سيرتي. يقول لي تعرفوا هذه الحركه اللي تول هذه راه تكذيب، هذه كارثه، هذه حتى هذه كيف من واجدات طبعا، يعني انا عايش معاه، هذا مجتمعنا وهذه حياتنا. خلاص الراجل قال لك راني الاسبوع الماضي سيارتي كانت واقفه. سؤالك تو الان، قول له تو الان سياره صلحتها؟ ها الكلام قول له صلح سيارتك، ما صلحت سيارتك، سيارتي موجوده. هذا شو الروعه، هذا ما لها قيمه. هذه قيمه وين؟ اني يعني جيتك قلت لك راني نيه ظرفي الاسبوع الماضي او الشهر الماضي، تصدق؟ قول لي يا سيدي عفى الله عما سلف، وان شاء الله كان انت محتاج شيء وكذا، وجيات خير، افراحنا ما زالت ان شاء الله، اعوضها في جيه مره ثانيه، ما كذا تو صفحه. لكن وين انت تسحب شيخ؟ يعني انت ذكي جدا وفهمت يا سيدي، حتى فهمت هو مجرد اعتذار وجاي ولع سيارته لعندك، معاش تدقق يا رجل، معاش تدقق، معاش خش في الخصوصيات، دقة الملاحظة اللي عندنا. ريتك وشفتك في السوق وشفتك تخضر، ما خلي الناس على حالها، ولا ريته ولا شفته حتى اللي ريته دي روحك منيتاش. التغافل يا جماعة، التغافل المنزلة عظيمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا على الحبيب، كانت تذمه قريش وتقول عنه كلاما كاذب والساحر والشاعر، ولكن كانت تذم مذمما. هم شن دايرين قريش؟ هو اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث يقول لأبي هريرة، يقول انظر يا أبا هريرة قريش لا تذمني تذم مذمما. هو عنهم قصدين، هم ما يقولش محمد عليه أشرف الصلاة والسلام، لا يقولوا مذمم، يعكسوا له في اسمه، يعني بدل ما يكون محمود هو مذموم، حشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك. فقريش تقول، كفار قريش يقولون هذا مذمم، صفت ونعت مذمم. فالنبي عصام من التغافل قال قريش لا تسبني، لا رايحين في الجرة، هم لا يسبونني، هم يسبون مذمما وأنا محمد، اللهم صل وسلم. هو يعرف انهم يسبونه هو، لكن هذا اسمه التغافل، التغافل. ابن الوردي في اللامية يقول وتغافل عن أموني انه لم يفز بالفضل الا من غفل، ودع الذكرى لايام الصبا فلايام الصبا نجم افل، واترك الغادة لا تحفل بها تمسي في عز رفيع وتجل، أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، أنا مثل الماء سهل سائغ وإذا سخن آذى وقتل. إلى أن يقول في أبيات كثيرة في ازدياد العلم إرغام العداء وجمال العلم إصلاح العمل، ثم يقول ليس يخلو المرء من ضد ولو آثر العزلة في رأس جبل، ليس يخلو المرء من ضد ولو آثر العزلة في رأس جبل، دار جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. لامية ابن الوردي هذه، أنا كم من مرة راه في كم من برنامج نقول لو عندي رأي في التعليم حطها في المنهج الإعدادي ممكن أو الثانوي، تجزأ على أكثر من سنة وتحفظ شيء جميل، كلها حكم وروائع وتربية وسلوك. رحمة الله على ابن الوردي على هذه، هو ينصح في ابن عموما راه، هذه تصوروا

في حدود 70 بيتية ينصح في ابنه بدايتها اعتزل ذكر الله. مشهورة هي, أصبحت مشهورة الآن وموجودة على الجوجل وغيره. أحيانا تجدها مسجلة بأصوات جميلة تحفظ, هذه مفروض جميلة. يقول داري جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلن قل. داري جار السوء بالصبر وداري داري. وكان عرفت أنه ما فيش فيه فائدة وإنسان لئيم جدا, انتقل انتقل, دع هذه الدار, الدار التي يكون فيها جار يبتليك الله به سيء قد يذهب عنك دينك ويفسد أخلاقك ويفسد سلوكك ويفسد حتى آخرتك. نرجع لموضوعنا العلاقات, ترميمها رممه. خلينا ننتقل إلى فقرة ثانية أعظم شوية. أنا ممكن تكلمت على العلاقات الأسرية, نوسعها شوية حتى على القبلية وحتى على المدنية, مدن في بعضها وقبائل في بعضها يكون بناتها شر بعيد قديم أو قتل قديم أو مشاكل قديمة, يجب من الترميم إلى متى الصراع وإلى متى النزاع. المبدأ هذا مبدأ ترميم العلاقات يصلح حتى في الإصلاح للوطن, هذا ما يسمى بمجموعات المصالحة وهيئات المصالحة تحتاج إلى هذه المفردة المهمة وهي الترميم. نرمم, حدث وأن صار بيننا مشاكل كمدن مثلا مدينة وأخرى نرمم العلاقة. يعني أنت تريد أن تقول لي أنا ملائكة؟ أنا لست ملائكة, أنا بشر. وأنت ملائكة؟ يعني أنت لم يصدر منك خطأ؟ صدر منك وأنا صدر مني, جيد متفقين, نطوي الصفحة, نرمم لنعيش حياة طيبة كريمة لنسلم من هذه الدنيا. يا أخي هو المسألة حسبة على صلاة وعلى هدى بأن نرمم هذه العلاقات. ولن يصلح الوطن إلا بترميم علاقاتنا, ترميمها. أنا لا أقول بناء جديد, وكنت واضح والجملة تعني ترميم, تسعى لترميم. نرجع للكلام سواء على نطاق الدولة والمدن أو على نطاق الأفراد والأسر. لما تكون في علاقة سيئة مع قريب رممها, لا تتركها. وسبحان الله يا جماعة أقول لكم حاجة في العلاقات, قد يؤلمك قد يخض مرجعك أن تكون عندك علاقة سيئة مع قريبك الأيام الأول, الشهر الأول, الثاني, الثالث, الرابع, الخامس. تعرف لو تستمر إلى سنة قد تستسيغ أنت القطيعة وتستمرئها استمراء وهو التعود, يعني تعود عليه. تلقى روحك عام اثنين ثلاثة لا تكلم نسيء صهرك ولا زميلك في العمل ولا أخوك ولا أختك أحيانا, ولا تقول سبحان الله يا جماعة كيف مشيت العمام مشي العام. في قطيعة؟ في قطيعة, لا حول ولا قوة إلا بالله. قاطع الرحم, والحديث عن الحديث القاطع الرحم هذه تبي موضوع, تبي حلقة كاملة, أدلة كثيرة. وأنا ذكرت هذا في مواضيع وسمعتم أنتم حتى من غيري, ما شاء الله المساجد تعج بالوعاظ. لكن اليوم تكلمت عن الترميم تحديدا باش ما توسعش, أرمم الموضوع بترميم. تنازل شوية ومشوا, ما تدققش يا جماعة, ما تشدوش في كل شيء بالله, اطوي اطوي الصفحة. يقول كان زمان أنا والله أنا آسف أدي أقبلها منه, كان خشفة الذكر. جماعة الميعاد يقولوا بيعل, يقولوا ما تعلوش, ما تعلوش يعني ما تذكروش الأسباب. أنا والله زمان راني حتى لما وقفرات بكن يقول لا ما تذكر شيء بالله لو سمح, الماضي خلي, ما عاد تنقض جروح. أنا جايت ومنعتذر منك ونقولك لو زمان حتى وين حبستك. ايوه ايوه, أنت جاي تعتذر ولا أنا قبلت اعتذارك؟ ليش تعل توحي بي يقول الشخص ما تسامحنيش؟ يعني لا لا, الأدب شين يقول يا فلان راه والله سجلنا معاك مليء بالأخطاء, ولكن صحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنانيين جدا, إحنا جدا أنانيين, نقول يا رب اغفر لنا, يا ربي يا ربي اغفر لنا. با قريبك يقول لك اغفر لي, قال أبدا أبدا نسامحني, بعدين يقول يا رب. لا لا منجيش, لا هذه معادلة متناقضة. القرآن يقول واعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم, معناه كأن الله يعيد يقول كلما عفوتم وصفحتم أنا غفرت عنكم وتجاوزت. المعنى هنا وصل, إن شاء الله يكون واضح, إن شاء الله ربي يصلح حالي وحالكم, إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم. وأسألكم الدعاء, دعولي بالقبول والصلاح. أنا أدعو لكم وأنتم دعولي أن يوفقنا الله إلى الخير, وأن يختم لنا بخاتمة الإسلام, وأن يجعلنا من المقبولين, وأن يصح حالنا جميعا, وأن ينصر إخوتنا في غزة, وأن

0: يعينهم وأن يشد ظهرهم ويعينهم على عدوهم. صلى الله أن يصلح حالي وحالكم ويتقبل مني ومنكم حتى ألتقيكم في مساء آخر. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: حلل قرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حلل قرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حلل قرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد وإياكم عبر برنامج حل الكرشك. وفي هذه الحلقات نحن نقوم بشرح كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. وهذا البرنامج يمكنكم التواصل عبره بتقديم ملاحظاتكم أو استفسارات عبر الهاتف 091-150-59-99. لأي استفسار عبر الواتساب يمكنكم تقديم أسئلتكم واستفساراتكم والإجابة عليها في الهاتف 091-150-59-99. كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية اللي هي الحلقة الثامنة عند ضمان المبيع، وقلنا أن المقصود بالضمان أن السلعة مرات يحصل لها فساد. من يتحمل الخسارة إذا السلعة حصل فساد؟ من يتحمل خسارة؟ البائع أم المشتري؟ فقلنا ينتقل ضمان المبيع إلى المشتري بالعقد الصحيح. إذا كان العقد كان صحيحا لازما ينتقل الضمان، يعني في ذمته. الخسارة على من؟ على المشتري، ولو لم يقبضه فعلا، وتكلمنا يعني فيه، قلنا إذا كان البيع صحيحا غير لازم، وشرحنا كذلك إذا كان البيع صحيح لازم في حالات الضمان. إذن إذا حصل في السلعة، هذا في الكلام في الحلقة الماضية، فإذا حصل في السلعة تلف أو فساد، فالمشتري حلت عليه هذه الخسارة وهو من يتحملها. لكن فيه استثناء. ما هو الاستثناء؟ أولا ما فيه حق التوفية، وهو كما يقال أو كيل أو وزن، هذا مستثنى من الضمان. يعني مش في ضمان المشتري في أي سلعة، مش استلمها كلها مع بعضها، يعني باقي منها شيء يعني بالعد، نعطيك بالطروف، يعني خذ 100 طرف قال نسلم لك 10، وتعال غدوة نعطيك 10، وبعد غدوة نعطيك 10، واليوم اللي بعد نعطيك 30. ما دام الأشياء فيها تقسيط في استلامها

إذن الضمان لا ينتقل للمشتري، يبدأ في من نقل المكيال أو بالوزن. اليوم نعطيك 10 كيلو، غدوة 10 كيلو، بعمر مثلا كل مرة يرفع في سيارة المسافة بإيده إلى أن يستوفي كمية، أشياء بالكميات أو بالأوزان أو بالأكيال. طالما أن المشتري لم يقبضها وتحتاج إلى أن تصل كلها وإلى تثبت في العد أو الوزن أو الكيل، فلا يضمنها حتى تصير كلها في الذمة أو تشبه ما يكون في الذمة، لأن ما استوفاها المشتري كلها، ما تمت التوفية، يعني ما اكتمل العد ولم يكتمل الكيل ولم يكتمل الوزن، والمشتري ما دام ما اكتملش عنده ينتفع بها، فلا ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري إلا بعد آخر طرف، يعني بعد آخر حبة، آخر وزن، آخر كيلو، آخر عد، إلا بعد التوفية كما يقال، إلا بعد التوفية. إذن هذه تستثنى من الضمان اللي في السلعة، وكما قلنا إنه إذا حصل فيها فساد أو تلف تحل بالمشتري، هذه قاعدة في ذمة من البائع، هذا رقم واحد. إيش اللي يستثنى ثاني؟ السلع المحبوسة للثمن، هذه تستثنى. كيف السلع المحبوسة للثمن؟ هو باع السلعة، باع والثاني اشتراها، باين قبضها، قال لا تقبضها. من اللي منع الآن؟ تو لو كان المشتري قال لا أنا منش قبضها، خليها عندك، أنا منمشي سفرة ومنجي، كويس. إذن هذه في ذمة من؟ ذمة المشتري، انتقلت لأنك أنت ارتضيتها عندي. لو صار لها خلل بدون تقصير أو تفريط، هذه زي الوديعة موجودة عندي، إذن هي في ذمتك أنت يا يا يا يا مشتري. لكن لو البائع الذي حبسها قال لا ما ترفعهاش لين توفي لي الثمن، البائع اللي رفض تسليم السلعة للمشتري حتى يقبض الثمن، قال لا ما نضمنك، عدي جيب لي الفلوس، بعد ما جيب لي الفلوس كلهم أنا نسدد لك. في الحالة هذه لا ينتقل الضمان للمشتري إلا باستلام السلعة، ما ينتقل إلا باستلام السلعة. إذا نحن إيش نحكي؟ مازال نحكو عن استثناء ضمان السلعة من المشتري إلى البائع، بدل ما يكون ضامنها المشتري الآن بيضمنها البائع، بيضمنها إذا كان قلنا السلعة فيها حق توفية، والأمر الآخر إذا كانت السلعة محبوسة للثمن. جميل، عندنا شرط ثالث، المبيع الغايب على الصفة أو الرؤية المتقدمة. شو معنى هذا؟ مثلا إذا مش حاضرة لكن وصفها البائع، وصف السلعة، البائع وصف السلعة، أو المشتري رآها رؤية قديمة، شافها رؤية متقدمة للمشتري، شافها زمان عنده، قال السيارة اللي لها سنتين زمان هذه كويسة وكذا نشريها، أو البائع قال شو رأيك تشري مني سيارة، والله عندي سيارة كويسة وصافها واحد اثنين، بالوصف. إذن إما بالوصف أو يكون رآها المشتري قديما، لكن هذه السلعة مما تتغير فيه أوصاف السلع، لأن السلع نوعين، في حاجة تتغير مع الوقت وفي حاجة تقعد ثابتة، شو بيغيرها؟ يعني سيارة مقرجة سواء بعد 4 شهور ولا 5 شهور ولا 6، ما تتغير في القاعدة. إذا كان مقرج ممكن حاطها على بومشيات ولا رفعها على كليكات ما يصير لها شيء، القومة حتى كويس، ما لكن في سلعة تتغير مع الوقت، تبقى السلعة العسل مثلا هذا ما يتغير مع الوقت، يعني يبقى شهر سنة كذا ما يصير له شيء. لكن تقول لي مثلا طماطم، يتغير الطماطم، التمر يتغير. إذن السلع نوعين، إذا كانت السلعة اللي تمشي رأيها بناء على وصف البائع أو بناء على رؤية متقدمة من المشتري، لكن هذه السلعة تتغير أوصافها، فلا يقول له شريت وبعت، شرينا وبعنا، الآن الضمان على من؟ شفتوا احنا ما نتكلموا أن الضمان إذا لزم البيع وكان بيع صحيح، الضمان على المشتري. هنا نقول الضمان على البائع،

لأنها ليست حاضرة أمام عين البائع، والكلام له فترة، أو أنت بناء على وصفك، ولكن هذا الوصف الآن تغيرت فيه السلعة، فإذا كان مما يتغير فيه أوصاف السلع فهذه في هذه الحالة لا ينتقل فيه الضمان من البائع إلى المشتري بمجرد العقد. لا، أنا على عهدي به التمرات اللي حكيت لك عنها من أسبوع نبيهن، والله الدجاج اللي عندك أو اللحم اللي عندك والله كذا، لكن خليني لين نقبض ونطابق الوصف متاعك بالواقع أو برؤية الأولى بالواقع. إذا كان تغير مرتين نرد في كلامي عش ينفع، معاش نضمن أنا إذا كان حصل لها خسارة الضمان عليك أنت، لأنك أنت لقيتها أنا تالفة، لقيتها فاسدة، لقيت فيها أشياء متغيرة. إذن هذه الصورة الثالثة اللي الضمان يبقى فيها على من؟ على البائع. ماشي. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة، وما زلنا قلنا نتكلم عن صور اللي يبقى فيها الضمان على البائع، الثمار بعد بدو الصلاح لأمن الجائحة. كيف يعني؟ الثمار إذا بيعت بعد ما بدأ صلاحها، خلاص كويسة ونضجت وقابلة للأكل وشريتها أنا، عجبتني في أمهاتها وخرصناها وعجبتنا، ولكن مش قبل بدو الصلاح، مش وهي خضرة والله قاعدة مازال، لا لا لا، خلاص الآن قرب أكلها وأصبحت الصورة عندي واضحة للأكل الآدمي وطيبة تمام. لكن قال العلماء لا ينتقل ضمانها بمجرد العقد، إنما بعد أن يقبضها خالية من الآفات، لأن الجائحة الآفات قد تنتقل على الثمرة بعد الاتفاق على البيع. أنا نتفق أنا وياك على بيع التمر في في في النخل، لكن وخلاص ما زال شهر والله أقل من شهر ونجذل، وإذا بي آفة تدخل عليها وتفسدها كلها وتجيها غباش، تجيها حشرة، تجيها كذا، وهذا كثير من الطماطم مثلا، برتقال جميل لما جيت أنا عجبني وكويس تفهمنا، لكن لما رجعت لبعد شهر لقيت السوس والدود داخل له فاسد، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم شرحناه قبل تكلمنا عنه في حديث جابر بن عبد الله، قال رضي الله عنهما وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يعني ما تأخذش من المشتري شيئا، لا تأخذ منه فلوس. قال له بعدين علل النبي صلى الله عليه وسلم، قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ أنت ليش تأخذ منه بغير حق؟ لأن أصابته الجائحة، هو أخذها على أساس أنه هو سليم فأصابته جائحة، إذن معاش عندك حق. ولذلك كما ورد في صحيح مسلم، وحتى هذا الحديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح، يعني هذه لا تحسب، الأشياء اللي فيها جائحة تسقط من الحسبة، تسقط من الحسبة. بقى كويس، إيش هو الشرط الخامس الآن؟ الشرط الخامس والشرط السادس، هذا أمر انتهى به العهد، معاش يعني ظل، يعني الشرط نقصد الصورة عفوا، الصورة الخامسة ولا الصورة السادسة في بقاء ضمان البيع، هذه صورة كما يعني أكل عليها الدهر وشرب، معاش فيه، اللي هي بيع الإماء وبيع الرقيق العبيد، هذه ما عادت موجودة، لكن العلماء أوجدوها في كتب الفقه، يقولوا شرط المواضعة إلى رؤية الدم، يعني يقصد بها هذا في بيع الإماء، الإماء إذا كان الإنسان اشترى أمة جارية، يعني يقصد بهذا ما يضمنش المشتري هذه الأمة أو الجارية إلا برؤية الدم، يعني بمعنى بعد وضعها عند امرأة أو أمين لمعرفة استبراء الرحم، ممكن تكون حامل فخلاص تكون أم ولد، هذه معاش يجوز بيعها، فيخلوها وتبدأ في ضمان من؟ في ضمان البائع.
كذلك مسألة الرقيق، الرقيق يسموها عهدة الثلاث إلى انتهائها، هذه خاصة بالعبيد الذكور، إنهم هم يعني أحيانا يكون فيهم داء مرض وغيره، فيخلوهم ثلاثة أيام في ضمان البائع إلى أن يتأكد جيبه حتى يرفعه هو معاه ويشريه، لكن ممكن يطلع له مع عنده مشكلة، عنده شيء مزمن، عنده لا، لأن ما تبانش عليه من أول يوم، يشبحه طويل عريض وبعدين يجيبه يلقاه حاجة أخرى. وهذا موجود كان عندهم زمان وإلى مؤخرا كان موجود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة أيام، يعني إذا وجد فيه دافع ثلاث ليالي أيام ولا ثلاث ليالي هذه يرد عليه، وكان لقاها بعد الثلاث يقول له بين لي، كلف يعني كلفه ببينة على أنه اشتراه وفيه هذا الداء، وفيه هذا الداء. لكن قلنا كما ذكرنا قلنا هذه من الصور التي ما عادت موجودة. إذن احنا نحكي في ضمان المبيع من الحلقة الماضية وهذه الحلقة، ضمان المبيع يعني المقصود إذا حصل فساد في السلعة من يتحمل خسارة؟ قلنا إذا كان البيع صحيحا غير لازم الضمان فيه على البائع، وشرحناه الكلام فيه كيف تفصيل والله في بيع الخيار، وإذا كان البيع صحيح لازم فالضمان فيه على من؟ على المشتري. واستثنينا صور، استثنينا ست أو سبع صور اللي يحصل يبقى فيها الضمان على البائع. الصورة الثالثة في ضمان البيع إذا كان البيع فاسدا، إذا كان العقد أصلا فاسد، عقد ربوي، بيع فاسد، باع لأكرمكم الله كلاب، بيع الكلاب لا يجوز، بيع خمر مثلا، هذه كلها بيوع تكلمنا عليها وسيأتي كلام مازال البيوع المنهي عنها. فهنا إذا كان البيع فاسد فلا يدخل في ضمان المشتري إلا بالقبض. ما وإحنا قلنا ما يشترط القبض في ضمان المشتري، لما نجي نشري نقال، نشري كأس قزاز كبير ولا حاجة دورق كبير ولا بناخد شيء وخليته عند المشتري، عفوا عند البايع، فهو في ضمان من؟ في ضمان المشتري. إذا فسد، سقط، انكسر، ما لم يكن فيه تقصير أو إهمال، هذا اتفقنا فيه وشرحناه. لكن إذا كان البيع من أصل فاسد فلا يدخل في ضمان المشتري إلا إذا قبضه، لأنه إذا كان صحيح في ضمان المشتري بمجرد العقد، لكن إذا كان فاسدا فيكون في ضمان المشتري بالقبض. بالقبض شنو هو القبض أصلا قبل أن نتكلم حتى عن البيع الفاسد هذا كيف نتصرف فيه؟ كيف القبض؟ شو معنى القبض؟ القبض اللي يكون فيه ضمان المشتري، القبض الذي يكون فيه ضمان المشتري. طبعا عندنا السلع أنواع، السلع المنقولة، منقولة يعني سيارات،

تقبضت معاش ينفع كويس، أجهزة كهربائية جربها لي بالتجربة وقلت له تمام اشتغلت تمام عجباتك حطيتها في صندوقها وخلصت رفعت سيارتي وروحت بها. هذه يسموه قبض، حاجة تقيسها حاجة تجربها. السيارة أمتى نقبضها؟ هل لما نركب فيها ونشبح في الستيرس والكرسي جلد ولا لا؟ لا ما ينفع. السيارة نذهب بها إلى إلى إلى مكتب محرر عقود، مشيت سجلتها في مركز المرور وثقت نقلت الملكية، خلاص تمت بتمام إجراءات نقل الملكية، تم القبض. هذا تم فيه القبض. ماشي. العقارات، عندنا عقارات مثلا مزرعة أو دار سكنة يسكن فيها، إيش كيف نقبضها؟ كيف نقبض الدار؟ مش هنشدها ونحطها في جيبي والله مزرعة، لا، بمجرد أنه هو يطلع منها إذا كان مش مسكونة، مجرد يعطيني المفتاح، درت عقد أنا وياه وعطاني المفتاح خلاص قبضت هنا، تم اللي يحصل بعدها صار في ضماني. وأحيانا بالتخلية، أنا ساكن فيها بأثاثي، ما ينفع نقول قبضتها وانت قاعد فيها تستعمل فيها إلا بالتخلية. شن التخلية؟ خليها أطلع منها يعني، أفرغ فيها أثاثك وشواغلك هذه كلها وأثاثك وأمتعتك، وبعد نوثق احنا العقد هذا ويصبح تصبح أنا قبضتها، وإلا لا يلزم الضمان ما لم يتم القبض بإحدى هذه الصور بتاع السيارة والله الأثاث والله الملابس والله الدار. باهي حاجة فيها توفية، التوفية ما هو قلنا تكلمنا احنا في أول الحلقة عن التوفية، يعني حاجة يعد فيها أنا طالب شاري ألف مثلا الأقلام رصاص كويس أو كراسات، هي تعال عد معي صندوق 2 3 هيك قبضت 2، لا ما قبضت لأني أنا طالب ألف والعقد مبني على ألف، إذن الصندوق فيه 100 لنكمل 10 صناديق، هيك ينتقل هيك يصبح في ضمان المشتري بانتهاء القبض. هذا تكلمنا عنه. أو حاجة بالوزن، والله نبي 10 قنطار تمر، هاي ماشي 10 كيلو 20 30 40 إلى أن يتم الوزن، هيك يصبح استيفاء الشيء الموزون الشيء المكيل الشيء المعدود بوضع الضمان. مسألة الضمان، نعود لقصة إذا كان البيع فاسدا، إذا كان البيع فاسدا العقد فاسد ما يدخل في ضمان المشتري، ما يدخل. وقلنا في الحالة هذه الأصل أن المشتري يرد إيش السلعة إلى البائع. في البيع الفاسد أراه ما يستمرش. الصحيح جاي واحد قال لك حرام هذا الكلب اللي اشتريته، حرام عليك، شو انت بفيه؟ لا بتصيد به ولا بتحرس به، صحيح؟ قال لي والله هيك نحبه هيك جو، لا نقول له حرام حبيبي ما يجوز لك، باي تعال جاي، والله أنا اشتريت هذا الذهب بالأجل، باي قلنا لك الذهب ما يجوز، هذا نقد وهذا ربا، وهذا كيف درت هيك انت؟ هذا حرام، بعت دولارات بدولارات، والله دينارات بدلتهم بدولارات مع الفرق، ومش مع الفرق بس، نبي نجيب له بتاع فلوس هنا بعد 3 أيام، قلنا له هذا ربا، باي الأصل كيف؟ ترجع كل شيء في مكانه. يرجع كل شيء في مكانه وجوبا، ترجع السلعة للبائع والفلوس للمشتري، ويحرم على المشتري الانتفاع بالمبيع بيعا فاسدا. حرام قالوا لك فاسد حرام تستعمله، قال لك والله يا سيارة مشطها والله خنبتها والله تبيها يبيعوا فيها في السوق ب20 انا نبيعها لك ب15، يا سلام، وانا روحت للحوش شافها ولدي ما شاء الله عليه وقاري في الشريعة وفاهم كذا، قال لي ابو شين هذه؟ قال له والله السيارة مخنوبة نبيعوا فيها، زي زمان داروا سوق للمسروق يمشوا للناس عارفين كلها مسروق، فقال له باي كيف نديروا فيها؟ قال له ايه نديروا بها تجير وندهروا بها. قال لي ابوي حرام كيف تركب فيها هذه السيارة؟ ما هذه حرام مسروقة، هذه مغصوبة، صاحبها معروف مثلا واي حتى الطارقة متاعها معروف انه مش ليه. قال لي والله قالها لي استعمال هذه السيارة كل لفة عجلة فيها من الويل والعذاب والزقوم والذنب ما يجوز، أكل مسروق كيف تأكل أنت؟ كيف مخنوب

خنبة. إذن الأصل أن يرجع كل شيء كما كان كما كان، وينتقل ضمان المبيع إلى المشتري إذا هلك بيده. إذا فسدت السيارة في المبيع الفاسد، وعرفها مخنوبة وعرفها مغصوبة ودار بها حادث، بعد القبض يعني قبضها وعارفها واستمر فيها وقالوا له ومستمر وقبل لا يفسخ العقد، بعدين عرف دفع الثمن للبايع ولا ما دفعش، حتى لو ما دفعش الثمن والسيارة عنده وقيل له واستمر بها، في هذه الحالة إذن ينتقل الضمان إليه، الفساد اللي حصل أنت تعوضه، لأنك مفروض رجعتها مباشرة، رجعتها مباشرة. والسلع تفوت كما يقال، السلع أحيانا تفوت بفوتات، يعني المفروض هو يولي بها إذا كان هي بيع فاسد يرجعها للبايع، وإذا فاتت يعني حصل عليها يعني فساد وبقت عنده حتى بدون فساد، أحيانا مش كل فساد، المفوتات كثيرة حتى من غير الخراب الفساد ويضمنها وما يتحملها البائع. مثال ذلك مثلا شخص قلنا اشترى سلعة فتغير السوق عليها، اشتراها السلعة وبقت عنده فتغير السوق بسعرها، في سعر قيمتها رخص أو غلي، هذا طبعا في غير المثليات أو العقارات اللي كالسيارات والثياب والأثاث، إذا تغيرت تغير الأسواق بالرخص أو الغلاء هذا يعتبر مفوت، خلاص تصبح الآن في ذمة المشتري، ما في ذمة البائع، لأن البائع كيف ترجع عليه وتغير سعرها، فاتت يقولوا هذه فاتت، فاتت عليه. ماشي، مثلا أنا المشتري أخذ السلعة المبيعة ببيع فاسد وصارت بيد المشتري، وطال مكثه، طال مكثه عنده يعني طولت السلعة عنده ولو لم تتغير الأسواق، لأن الزمن مرات يتغير الأسواق في يوم ويومين بسرعة، حاجة ثمينة وزي الساعات الغالي والله يعني أصبحت والله قهوة قيمتها قيمة مثلا ترقى وتنزل مع والله حرير والله، لكن أحيانا تبقى وحتى لو لم تغير السوق مجرد بقائها فترة طويلة هذه نقوله فاتت عليه، خلاص تصبح في ذمة المشتري، بايش ندار للمشتري السلعة. أحيانا ينقلها هذه المبيعة بيعا فاسدا إلى بلد آخر، سافر بها بلد العقد إلى بلد آخر أو من محل العقد إلى محل آخر سواه، ضاعت فاتت، تغير المبيع صار عليه هدم، وضع فيه غرس، بنى عليه ما عادش ينفع بيرجع الأرض لأنه صار فيه تعديل، شيء مثلا زي الحيوانات سمنت هزلت ضعفت، أيضا هذه تعتبر فوات للمشتري، فاتت عليه خلاص ما عادش ينفع يقول رجعها لأن صار فيها تغيير. السلعة أحيانا يخرجها من يده، هو أخذها ببيع فاسد لكن هو هبها لغيره أو أجرها لغيره أو حبسها، فاتت ما عادش تعتبر واقعة في ذمته. إذا تعلق حق بالمبيع بيعا فاسدا لغير المشتري، رهنها أجرها سلمها رهينة يعني في شيء في دين والله في بيع أو أجرها، أيضا هذا يعتبر من فوات السلع. أخيرا إذا كان المبيع بيعا فاسدا أرضا، يعني أرض شراها وبمقابل مثلا مال حرام، يعني بقابل حشاكم أكرم أسمعكم الله سبحانه وتعالى بخمور، تمام والله بأشياء محرمة، التفويت كيف يكون من غير الأشياء الأخرى؟ يكون بصورة مثلا لو حفر فيها بير الأرض هذه أو غرس فيها بناء على أكثر، إذن يفوت المبيع بمفوت.

0: من هذه المفوتات السبعة إذا كانت السلعة في ذمة المشتري. إذا كانت السلعة في ذمة المشتري ولا ينفعه إعادتها للبائع ولا يضمنها البائع، كما أشرنا تغير الأسواق بالرخص والغلاء في غير المثليات أو العقارات، لا، لأن المثلية يقدر يجيب زيها، والعقارات شن بيغير فيها؟ العقارات عادة أرض قاعدة زي ما هي ومبعت بالحرام، يرجعها العقار، يرجع حوش قاعد زي ما هو، شن بيغير العقار؟ شن بيغير؟ شن بيصير فيه؟ سنوات طويلة باش يتغير. أرض ما بنى فيها ولا حفر فيها ولا در فيها شيء، وقالوا له هذه بيع حق حرام لها، حرام، أرجح. يعني يبقى الضمان للبيع، في البيع، لكن تصير في ضمانة إذا كانت في غير المثليات، زي قلنا أشياء يعني تتغير بالرخص والغلاء، زي سيارة اليوم بـ20 وبعدين صح ما تغيرت، لكنها تغيرت مع المدة صار سعرها عالي، أو مثلا عقد ذهب زاد سعره نقص، أو دولار نفس الكلام تغير سعره، أو الحاجة بقت كما قلنا بقى ولو لم تتغير الأسواق، أو نقل المشتري إلى بلد آخر، بلد في محل العقد إلى محل آخر، أو بالهزل والسمن والله ببناء والله بغرس أو شيء عليه، أو خرجت السلعة بوقف أو بهبة، وكذلك إذا كانت بالرقيات.
1: حل القرش. يقول النبي عليه وسلم باش ربي يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: هادٍ
1: راديو سرايا اف ام
2: راديو سرايا اف ام
0: سمعتم ذكر مجلس صلوا عليه تسليما
1: إشراقة نور في أثير الوطن.

راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.

0: سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

يسبحن بالعشي الإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع

من اليوم الأول أنه هناك لكي يرث الإمبراطورية البريطانية، وهذا أدركه تشرشل ونجده حتى في المراسلات فيما بينهما، لأنه بدأ يخطط لمجال حيوي أمريكي في مختلف المناطق التي يتواجد فيها النفوذ البريطاني وفي القلب منها الشرق الأوسط. لماذا؟ يقول لنا التاريخ أن روزفلت اجتمع مع مجموعة من الخبراء وسألهم عن الهدف الاستراتيجي للتوسع خارج الولايات المتحدة الأمريكية، فقيل له في ذلك الوقت البترول، لأن البترول كان هو عصب الاقتصاد، عصب الإنتاج

يقول لنا التاريخ أن روزفلت اجتمع مع مجموعة من الخبراء وسألهم عن الهدف الاستراتيجي للتوسع خارج الولايات المتحدة الأمريكية، فقيل له في ذلك الوقت البترول، لأن البترول كان هو عصب الاقتصاد، عصب الإنتاج.

الغضب، نغضب بسهولة ونعالج، بس ما نجحتش، ما قدرتش قاعد. لكن لما نمشي نتكلم دائما نحكي للناس على الغضب ونقول مش كويس، وهذا يضيح الإنسان وهذا يضر الإنسان ويغضب الرحمن ويرضي

مهم جدا احنا نتعلمها ونستفيد، كيف نستفيد منها في في في تخطيط حياتنا. ولو خططت انا وجعلت كل شيء وقته، وجعلت وقت للراحه ووقت للعمل ووقت للقراءه ووقت للاكل ووقت للنوم ووقت للعائله ووقت لكل واحد، كل واحد اعطيته حقه ودرت له وقته، ما لا اجد صعوبه بعدين في نحقق كل هذه الاشياء. لكن لما العمليه تقعد هيك متروكه واللي تجي قدامك تديرها، تلقى نفسك اخر نهار درت حاجتين.

كل واحد كل واحد أعطيته حقه ودرت له وقته، ما لا أجد صعوبة بعدين في نحقق كل هذه الأشياء. لكن لما العملية تقعد هيك متروكة واللي تجي قدامك تديرها تلقى نفسك آخر نهار درت حاجتين.

يجي قدامك تديرها تلقى نفسك آخر النهار درت حشتي من الشيطان والنفس التي اللذان يتحكمان فيه. وهذه يعني لما الواحد من الصحابة لما شاف ناس يسبوا في واحد شارب خمر

عقاب بقدر ما بيبقى تفويق. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، تفويق، تفويق للمؤمنين.

في واحد جاي ينصحه يقول له بس انت عملت كذا كذا، يبتدي يدافع عن نفسه، مش عايز يعترف بغلطه، عمال يبرئ نفسه، يجتهد جدا في تبرئه نفسه، مع ان الواحد المفروض يكون العكس، الواحد دايما يحاول يدور على عيوبه في لسان عدوه. واحد شتمك وقال لك ده انت جلده، ما تزعلش، ما تشتموش، ده انت لستين جلده، بقى انا بخيل، لا لا لا، مفيش نار من غير دخان يا اخي. طب ما يمكن انت فعلا بخيل، مش جلد قوي يعني، بس يمكن بخيل. دور على عيوبك في لسان عدوك. طب وفين كمان؟ في نصيحة اخوك. المؤمن مرآة اخيه. هو احنا بنشوف ايه في المراية؟ لا مش انفسنا. عايز تشوف نفسك؟ شيل صورة في محفظتك ليك. عايز تشوف نفسك؟ طلع كل شوية صورة بص فيها. ابص في المراية مش عشان اشوف نفسي، عشان اشوف عيوبي وابتدي اصلح فيها. الياقه دي عايزه تتعدل، شويه الشعر دول عايزين يتسرحوا. اول ما العيوب اللي ينفع تتصلح بتتصلح، وتفضل العيوب اللي ما ينفعش تتصلح بنمشي صح، مش نفسك. المؤمن مرآه اخيه. بتشوف ايه في المرايه؟ عيوبك. يبقى توري اخوك عيوبه. لكن النصيحه لها اصول. النصيحه على الملأ فضيحه، ويكون نتواصى بذلك، واحنا نقعد ايه نتواصى. المهم يعني اخوك، انت تخلي اخوك ينصحك، قول له بقول لي بامانه انت شايف عيوبي ايه. ماشي. تلاقي واحد بيتحاشى الحديث عن الناس الناجحه في اقرانه. اول ما يتفتح الموضوع ان في حد من زملائه ناجح او عمل او عمل، يبتدي يقطع الحديث ده وعايز يقفله، متضايق ازاي غيره يذكر بالخير. وفي كلامه دايما يتكلم عن نفسه، كلمة أنا بتتردد كتير، عندي بتتردد كتير. تربية النفس دي احنا هنشتغل عليها إن شاء الله دورة كاملة. والتربية الحركية بتبقى بالعمل الصالح والتدرب على الدعوة إلى الله. دي إن شاء الله بإذن الله ربنا يسهل، بس نخلص الإيمانية ونخلص ونخلص النفسية أو الروحية، وبعد كده نتكلم فيها. لكن خلي بالك بقى، نقصان جانب واحد من الأربعة دول بيؤدي إلى مشاكل. يعني واحد عنده علم فاهتم بعقله، ماشي، وعنده إيمان قوي اهتم بإيه؟ بقلبه. لكن أهمل نفسه وأهمل روحه فيبقى مصاب بالانتفاخ، مش انتفاخ المعدة، لا، انتفاخ الذات، منفوخ، فخور بنفسه قوي، مغرور قوي، عنده ايمان على فكره، وتلاقيه ما يفوتش صلاه الفجر في المسجد ولا يعمل اعمال ايمانيه كتيره، وعنده علم وحافظ القران وحافظ الحديث ويقول حكم يعرفه في المذاهب الاربعه، لكن يقول لك ايه؟ لعلمك انا لما اخش المسجد الفلاني اقول درس، العربيات اربع صفوف بره المسجد راكنه طوارئ يا عم في مرور القاهرة. ايه ده؟ عنده علم وعنده ايمان، خلي بالك. لكن تربية روحية لا، فعنده غرور منفوخ، نسي ان العلم ده من عند ربنا، ونسي ان توفيق ربنا هو اللي بيخليه يقدر يجاوب الاسئلة. هي دي خطيرة جدا. طب واحد عنده ايمان ضعيف، قلبه ما فيش فيه ايمان، ضعيف ماشي، لكن عنده علم، ماشي، ده اللي بنشوفه، اللي هو الايه، يقول لك ملتحي بس نصاب. طب هو ده حافظ القرآن ونصاب، هو ده اللي بنقوله، عنده علم بس ايه، ما عندوش ايمان. واحد عنده العكس، علم قليل لكن ايمان قوي، ده كويس ده؟ لا وحش برضه. دي قصة ايه؟ قاتل المئة، عارفينها؟ واحد قتل 99 نفس، ثم راح لعابد، عابد يعني كثير العبادة، ولا يكتسب اسم الفعل الا اذا تكرر منه الفعل واشتهر به. فعابد مش يعني بيصلي زينا 5 مرات في اليوم، لا، عابد يعني ليله قيام ونهاره صيام. قال له انا قتلت 99 من نفس، هل لي من توبة؟ قال له يخرب بيتك 99 نفس، والده انت تنسى 99 واحد يا ابن الذين،

المهم قال لك خلاص بقى اكمل بيه المية، راح قتله ما دام ماليش توبه، وانسرقت اسرق جمل. وراح لواحد عالم قال له هل لي من توبه؟ قال له طبعا طبعا، ربنا غفور رحيم، عالم تعمل ايه؟ طيب قال له تخرج بقى من البلد دي، وقصه احنا عارفينها. خلي بالك مش ده الغرض دلوقتي، بروح ايه اكتب كده قاتل المئة واقرا القصه، عشان النهارده الدرس طول والاخوات عايزين يروحوا. فاللي بنقوله ايه؟ ان انسان عنده علم قليل وايمان قوي ده معناه انه انسان مؤمن، لكن جاهل ضيق الافق. احنا مش عايزين واحد ضيق الافق، ماشي؟ نفس الكلام، علم كتير، ايمان قوي، نفس متربيه لكن مش متربي تربيه حركيه، يبقى انسان خامل وعديم النفع للمجتمع. سيد قطب بيقول لا يعلم مدلولات القرآن إلا إنسان يؤمن به ويتحرك به. لازم تقلب عشان إيه؟ الكوباية الشاي تسكر، لازم الحركة يا جماعة. ويقول أيضا رحمه الله إن حقيقة القرآن لا تنكشف للقاعدين أبدا، لازم الحركة إن شاء الله. طيب طب واحد بقى نشيط جدا في الدعوة لكن الزاد الإيماني بتاعه قليل، أعماله الإيمانية ضعيفة، دي كارثة. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. الفتيل بتاع المصباح، المصباح ده اللي هو المصباح بتاع زمان اللي فيه زيت وفيه فتيل وبيولعوا الفتيل، فهو بينور للناس لكن بينسى نفسه، فهو بيشتعل وبيتحرق. فربنا يا رب لا تجعلنا جسرا يعبر به إلى الجنة ثم يلقى به في النار. لا استثناء لأحد من التربية. يعني أنا مش قاعد بسمعك الكلمتين دول النهاردة عشان تشوف هو أنا محتاج تربية ولا لأ، لا، ده لا استثناء لأحد ولا الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه. ربنا بيقول له ايه؟ فإذا فرغت فانصب. يعني ايه؟ يعني خلصت النهاردة؟ خلاص؟ خلصت دروس للصحابة في المسجد؟ خلصت جهاد في سبيل الله؟ يلا روح بقى عشان هتقوم الليل النهاردة. ليه؟ تربية. اوعى تكون خلاصة بتاعت كلمتين بتوع النهاردة ان انا ايه؟ والله انا طلعت كويس الحمد لله مش محتاج تربية. ايه ده؟ سيدنا عمر بن الخطاب طلع على المنبر يوم العيد حافي القدمين لابس مقطع، وقال لهم يا أيها الناس أنا متذكر وأنا صغير كنت برعى غنمات لخالاتي في كيا سيرتو غامقة. قفلة على حد يا جماعة والمحاضرة طولت، خلي بالك. حاضر، فاللي عنده كيا سيرتو يطلعها على خليك. المهم طلع على المنبر وقال لهم أنا كنت برعى غنمات لخالاتي قصاد حفنة التمر كل يوم. حاجة يعني تعبانة قوي، يعني شغلانة تعبانة جدا يعني. هو كان ساعتها الخليفة ونزل مع المنبر، فسيدنا عبد الرحمن بن عوف مسكه كده قال له يا أمير المؤمنين والله إني ما أراك إلا أنك قد قمأت نفسك، يعني أنت طلعت هزأت نفسك ونزلت. قال له هيه يا ابن عوف، لقد استيقظت اليوم فحدثتني نفسي وقالت أنت الأمير. لا طيب أنا هوريك أعمل فيك إيه بقى، أنا هتعملي فيا كده؟ هتخشيني وهتغريني وتخليني أتغر؟ راح جايبها من شعرها مسح بيها البلاط. هي دي. طيب عشان الدنيا العملية طولت خلينا ننوي إن شاء الله إنه نبدأ من الأسبوع القادم دروس التربية. هنهي هنا بكلمة محمد قطب من كتاب مكانة التربية في العمل الإسلامي، بيقول فيها التربية لا تنقطع ولا تتوقف عند فترة معينة لأن الأمر الذي استوجبها دائما

0: قائم لا ينقطع ولا يتوقف. احنا محتاجين تربية الى اخر قطرة في دمنا، الى اخر يوم في حياتنا. من الاسبوع القادم باذن الله سنبدأ دروس، 8 دروس للتربية الايمانية الاحد القادم، ثم بعد كده هنغير الى الثلاثاء لمدة 2 أو 3. استأذنت من الدكتور سامي وهنبدل معاه لظروف سفر والله غصب عنه. فإن شاء الله الأحد القادم هو الدرس الأول من دروس التربية الإيمانية، ولكن اصبر عليا. النهاردة تبعت الإيميل عشان يجي لك الكتاب. طبعا لو لقيت الكتاب ده اشتريه، اسمه التوازن التربوي للدكتور مجدي الهلالي. لو لقيت الكتاب ده اشتريه، ده الكتاب يجب أن يقتنى، وهو كتيب مش كبير يعني. نعم، مؤسسة اقرأ. ماشي يا عم، ناس من مؤسسة اقرأ بيعملوا اعلانات اهو. ماشي، من موجود في حاجات كتير جدا مؤسسة اقرأ. ماشي، لكن هنبعته لك احنا بالايميل برضو، وهنبعت لك ال30 سؤال دول لازم تجاوبهم خلال 1 أو 2 أو 3 بالكتير قبل ما تيجي المحاضرة الجاية، وتجاوبهم وتخبيهم ابوس ايدك. اهم حاجة تجاوبهم بصدق، اعمل باسورد عليهم وتحتفظ بيهم. الحاجة التانية، جماعة بتوع مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام، عندنا دورة هديها خميس جمعة سبت اللي جاي، في اسألوهم هما بره عندهم ترابيزات، اسألوهم عنها في أولمبيك جروب، باللغة الإنجليزية. هي دورة في التعريف بالإسلام، اللي بيحتك بأجانب، اللي بيحتك بغير مسلمين يا جماعة أو بسياح، اللي عايز يتطوع مع مؤسسة أهلاً، تعالوا خدوا الدورة دي. ماشي، الدورة دي هم واقفين برا الشباب، واللي عايز يسجل فيها هي ليها نظام معين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. نعم، الابليكيشن موجودة يعني. انا اسف الاخوة اللي موجودين برا،
1: يعني انا عندي حاجة كتير.
2: السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا اف ام، اشراقة نور
2: في أثير الوطن. كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات واسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الاسلاميه الاستاذ فرج كندي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من برنامج حضارات، صحبة الأستاذ والخالد فرج كندي. مرحبتين بك أستاذ فرج.
1: مرحبا بك أستاذ سالم، ومرحبا بجميع المتابعين الكرام في كل مكان.
0: طبعا قبل البدء أستاذ فرج، يعني استحد الـ

0: ومرحبا بكم في حلقة من برنامج حضارات صحبة الأستاذ والخالد فرج كندي. مرحبتين بك أستاذ فرج.
1: مرحبا بك أستاذ سالم ومرحبا بجميع المتابعين الكرام في كل مكان.
0: طبعا قبل البدء أستاذ فرج يعني استحد الأصدقاء

0: ومرحبا بكم في حلقة من برنامج حضارات صحبة الأستاذ والخالد فرج كندي. مرحبتين بك أستاذ فرج.
1: مرحبا بك أستاذ سالم ومرحبا بجميع المتابعين الكرام في كل مكان.
0: طبعا قبل البدء أستاذ فرج يعني استحد
1: أنا هو تبادل دوري بين هذه الأقاليم من خلال مجلس السوق أو غيرها. هذه طبعا سبق نقول مرحلة لاحقة بعد مرحلة الملوك أو مرحلة مجلس الشيوخ يختار الملوك اختيارا متعاقبا، جاءت مرحلة تسمى بمرحلة الجمهورية الرومانية. وإلى شوفوا هذا تأثير الحضارة الرومانية احنا عليه كثير، ما زالت تأثيراتها إلى يومنا هذا. فحتى لفظ الجمهوري وكذا، كيف تشكلت الجمهورية؟ طبعا هذه بيجيب مرحلة انتقالية، كنا نتحدث عن الملوك يختارون من الشعب. الآن جت السلطة، انتقلت الملكية إلى قاضيين منتخبين سنويا من قبل الشعب تحت اسم القناصل. إذا هذه مرحلة سياسية جديدة في نشأة حضارة وثقافة وامبراطورية أو مملكة كبيرة. وتمت برضو مازال مجلس الشورى قائم أو مجلس الاختيار
0: شيوخ
1: قائم حتى الانتخاب. هؤلاء
0: القناصل
1: في أعلى السلطة اللي هم يسمون بالقناصل كان اختياريا ومن الشعب، من قبل الشعب. إذا هنا زي ما يقولوا في المصطلحات الحديثة، هنا الديمقراطية المباشرة. عرفت؟ وكان للمجلس الشيوخ الذي يسيطر هنا الآن وجود تقويض مجلس الشيوخ. في الأول قلنا توزيع كان الملوك، جاء مش عارف التفاصيل إن بين الأقلية المسميات العرقية أو الإقليمية في المحيطة بروما، عرفت، أو قبل رومولوس الشعوب إن جاز التعبير أو القبائل. لكن الآن في عصر الجمهوري نتاج مجلس الشيوخ، من هم مجلس الشيوخ المسيطرين عليه؟ زي ما نقولوا الآن يسموا فيها الطبقة النافذة أو غيرها، هو يتكون من أو كان يقع تحت سيطرة النبلاء أو أحفاد أعضاء مجلس الشيوخ السابقين، توارث الآن في مجلس الشيوخ الأصليين في وقت الملك رومولوس وبعد الستة أو السبعة. وكان المجلس هؤلاء الأعضاء دورا مهما جدا، هكذا يقول النصوص التاريخية، في اختيار القناصل. إذن القناصل الآن هم في زي ما نقول هو اختيار نخبوي قبل الجمهور يختار القناصل، لكن كان لمجلس الشيوخ تأثير قوي جدا جدا. وكانوا بس شفت أنا وبعدين تحديد المدة الزمنية للقناصل سنة في ذلك الوقت، بمعنى أن السلطة ليست دائمة، لكن كانت تدور تحت سيطرة النافذين أو ما يسمون الآن بالمصطلحات المراكز القوى أو الدولة العميقة، هي اللي تختار، هي اللي تأثر في اختيار من هم القناصل الزوز هذوما من مجلس الشيوخ. يعني معناه أن يقول انتخاب يكون من القاعدة إلى مجلس الشيوخ، لكن القنصلان تختارهم النخبة.
0: نعم.
1: والنخبة ذو النخبة بأصحاب المال والنفوذ والسلطة، زي ما هو الآن موجود،
0: نقوله نظام برلماني.
1: نعم
0: أن الرئيس يختار من المجلس النواب وليس من الشعب مباشرة.
1: نعم يختار من نعم القناصل الزوز مجلس الشعب، لك بس

0: ونقبض النقبة بأصحاب المال والنفوذ والسلطة زي ما هو الآن موجود.
1: نظام برلماني.
0: نعم.
1: إن الرئيس نعم يختار من المجلس النواب وليس من الشعب مباشرة.
0: نعم يختار من نعم القناصر الرئيس مجلس الشعب، لكن بس

0: لكن
1: معناها النظام السياسي لم يستطيع
0: يجب أن بالضبط المنظومة السياسية. شوف أنا في روما إحنا الآن حتى شوف حتى النظام القمعي قبل يصبح قمعي مطلق هو قائم على أسس وقواعد ورافد شعبي ومجتمعي وهدف قد تختلف أنه يحصل.

لكي لا تشعر بالألم وهو شديد. يعطونا مثل اليوم البنج، يعني قبل ما في بنج فيعطونا خمر حتى يسكر الإنسان فلا يشعر يشعر بالألم، لكن مو بالقوة اللي هو يشعر فيه وهو صاحي 100%. فقال أبو العالية:

0: لكي لا تشعر بالألم وهو شديد. يعطونا مثل اليوم البنج، يعني قبل ما في بنج فيعطونا خمر حتى يسكر الإنسان فلا يشعر يشعر بالألم، لكن مو بالقوة اللي هو يشعر فيه وهو صاحي 100%. فقال أبو العالية:
1: في أفرادنا وفي جماعاتنا. إذن إذا كان القرآن حاضرا فينا بهذه الكثافة، يعني لما الحديث عن القرآن الكريم؟ سؤال يجب أن يطرح. إذا كانت الأمور حاضرة بيننا بقوة، الأصل فيها أنه لا حاجة لنا للحديث عنها ما دمنا نشتغل بها، إنما نتحدث عن أشياء حتى نشتغل بها مع وجود الفارق. طبعا عندما تضع شركة إشهارا لمنتوج معين، هذه تبث هذا الإشهار في الناس ليتحدث الناس عن ذلك المنتوج، والغرض من حديث الناس عن ذلك المنتوج أن يأتوا لاقتناء ذلك المنتوج والانتفاع به وتنتفع الشركة بثمنه. طيب، هذا القرآن الذي بين أيدينا، قلنا أن الكل عنده القرآن، فلما الحاجة إذا كان حديثنا عن القرآن فقط ليقرأ الناس القرآن؟ فلا داعي للحديث عن القرآن الكريم. إذن هنا ينقضح في أذهاننا سؤال آخر: ما هي مكانة القرآن فينا؟ أو ما حاجتنا لهذا القرآن حتى صرنا نحتاج للحديث عنه؟ القرآن بين أيدينا ونقرأه، لكن القرآن كما تحدث عنه ربنا تبارك وتعالى، قال عنه ربنا عز وجل في خواتم سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، على قراءة نافع، على الغالب عندكم تقرؤون بقراءة عاصم، فيرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. في معرض حديثه عن الوحي سمى القرآن باسم خاص، فقال سبحانه جل في علاه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن هذا القرآن الذي يهدي به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصراط المستقيم سماه الله عز وجل روحا. للقرآن الكريم أسماء عدة وأوصاف شتى مبثوثة في ثنايا 6236 آية، اللي هي مجموع آيات القرآن الكريم، لكن هنا سماه الله عز وجل روحا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح أوحى الله عز وجل إليه قوله تعالى في خواتم سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن روح من أمر الله، والروح هي من أمر الله. إذن التقى القرآن مع الروح في التسمية، والتقى القرآن مع الروح في أنهما من أمر الله. إذن هناك لابد أن يكون تشابه بين القرآن وهذه الروح. طيب، ما هي خصائص الروح؟ أهم خصيصة للروح والتي هي متعارف عليها، أنا لا أتحدث عن تعريف الروح من حيث كنهها، هذا لا يعلم بها إلا الله عز وجل، نحن نتحدث عن الخصائص المترتبة عن هذه الروح. الله عز وجل لما أمر جبريل عليه السلام بأن يجمع من كل تراب الأرض ثم شكل آدم وبعد ذلك نفخ فيه من روحه فصار آدم خلقا آخر. يجمع خلق أحدكم في بطن أمه كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر المرحلة الأولى والثانية والثالثة، ثم قال: ثم يأتيه ملك فينفخ فيه الروح. لما تنفخ الروح في الجسد خصيصتها الأولى أنها تجمع عليه كل مكوناته. لو نظرنا، يعني نسأل الله عز وجل الشفاء لجميع المرضى، مرضى المسلمين، لو نظرنا في حال شخص في حالة غيبوبة، ونظرنا لشخص قد توفي، ظاهر الأمر أنه لا فرق بينهما، أتحدث عن غيبوبة كاملة، ظاهر الأمر أنه لا فرق بينهما، لكن جوهر الأمر أن الفرق بينهما كما بين السماء والأرض. هذا الذي في حالة غيبوبة لو وجد من يجعل له في عرقه مثلا الغذاء، هذا المصل، هذا السيروم، ويأتيه من يعني ينظفه ويقلبه ذات اليمين وتارة ذات الشمال حتى لا تتقرح، لا تأتيه قروح في جلده، لو بقي على هذه الحالة لبقي على هذه الحالة لمدة 20

سنة 25 سنة يبقى هكذا لا إشكال. لكن هذا الذي مات لو تركناه هكذا حتى لو جئنا بمن ينظفه كما ينظف الأول وجعلنا له مصلا في، طبعا لن ينبض فيه عرق حتى تجد المصل، لكن ستضطر لدعكه أو غرزه في في فيما بقي من عضلاته، ما الذي سيقع لتلك لهذا الشخص؟ لن ينتفع، هذا صحيح، لكن ما الذي سيقع له؟ الله يفتح لك. أول شيء يبدأ في الانتفاخ، ثم في النتانة، ثم يبدأ في التحلل، وكأنه يدخل في العد المعاكس للعد الذي خلق منه ابتداء، تراب، بعد ذلك طين، بعد ذلك صلصال، حمأ مسنون، ثم بعد ذلك تنفخ فيه الروح. هذا التحلل إنما هو عبارة عن حنين لكل مكونات هذا الجسد، يريد أن يرجع إلى أصله في الأرض. أملاح المعدنية تريد أن ترجع إلى أصلها، الحديد إلى أصله، الكالسيوم إلى أصله، إلى غير ذلك. إذن هذه الروح هي التي كانت تجمع عليه خلقه، وكذلك القرآن الكريم هو الروح التي تجمع على العبد همومه كلها، فتجعل همه هما واحدا وهو هم الآخرة. الروح التي تجعل منه خلقا آخر، يكتشف العالم، يبث فيه ما يريد أن يبث فيه، يستفيد، يفيد، يتحرك، يتفاعل. إذا أخذنا مثلا شخصا كالشخص الطاهر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قبل أن تنزل عليه إقرأ، من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من كان يعرفه في الجزيرة العربية؟ معروفا في مكة فقط. وبما كان معروفا أنه الصادق الأمين، رجل صالح، مختصر الأمر أنه كان رجلا صالحا، والكل يحبه كما قال صاحب الأرجوزة، فحكموه ورضوا بما حكم، لما حكموه في قضية التحاكم لوضع الحجر الأسود بعد انهدام الكعبة، يعني رجل صالح طيب، الكل يحبه ويثني عليه لغير ذلك. بمجرد ما أنزلت عليه إقرأ، أي بمجرد ما نفخت فيه روح القرآن الكريم، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرحلة الصلاح الذاتي إلى مرحلة الإصلاح. فماذا قال عنه ورقة بن نوفل؟ قال له: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. لأن الهم الآن صار هما آخر، صار هم إصلاح هذه الأرض التي جعلت فيها، إني جاعل في الأرض خليفة. والقرآن أيضا هو روح ليس فقط للفرد، إنما هو روح للأمة بموجب ومقتضى الجسدية الواحدة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحم الواحد. قلنا: ماذا تفعل الروح في جسد الفرد؟ تجمع عليه خلقه، وتجمع ذلك القرآن الكريم يجمع على الأمة خلقها ويجمع عليها همومها، فتصير همومها بعد ذلك هما واحدا، هم الآخرة. وأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم علامة بارزة دالة على حياة الأمة إن كانت الأمة لازالت على قيد الحياة، أو علامة دالة على مرضها أو على موت بعض أعضائها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى منه عضو، وجاءت عضو هنا نكرة في سياق الشرط، إذا اشتكى منه عضو، فالنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، بمعنى ليس بالضرورة أن يشتكي، يعني أن يتداعى الجسد بالسهر والحمى إذا اشتكى عضو حيوي كالقلب أو كالدماغ أو كالكبد، لا، قال عضو. وانظر إلى نفسك عندما، والله ما أدري كيف تسمون هذا، عندما يعني ينتؤ شيء من الظفر فيصير أمرا مزعجا جدا. إذا نمت مثلا في الليل وغطاؤك لمس هذا النتوء هذا لهذا الظفر، والله تستيقظ أنملتك، يعني كم وزنك أنت؟ 80 كيلو، 90 كيلو، 70 كيلو، تزيد وتنقص نصف جرام، والله يتداعى له الجسد كله. طيب، سؤال: أعضاؤنا تشكو منذ سنتين على أقل تقدير، أنا أتحدث عن الشكاية أو الشكوى المكثفة، منذ سنتين في غزة كم تداعى لها من جسد الأمة؟ طيب، وكيف تداعى لها سائر جسد الأمة؟

إذن كين إشكال؟ صار عندنا نوع انقطاع بين الأعضاء فيما بينها بسبب ماذا؟ بسبب أن روح القرآن لابد لنا من إعادة النظر من أجل إعادة بثها بثاً صحيحاً حقيقياً في هذا الجسد الممزق الذي هو جسد الأمة. منذ 2011 إلى حدود أواخر 2024 بداية 2025 إخواننا في سوريا، عضو سوريا يشتكي ويتألم كم تداعى له من أعضاء الأمة. ووضع ضع بين يديك خريطة العالم الإسلامي واغمض عينيك وضع إصبعك حيثما شئت، ستجد عضوا من هذه الأمة من هذا الجسد يشكو، إما يشكو قصفا بالصواريخ النارية الحارقة، إما يشكو قصفا بالمناهج والإيديولوجيات القاتلة، لكن الأمة تشكو. طيب متى يتداعى لها هذا الجسد بالسهر والحمى؟ على حد قول الشاعر: وما لجرح بميت إيلام، جثة ميتة وجئت أنت وأردت أن تجرحها، حتى لو قطعتها الجثة لا تحس بشيء. طبعا هذه ليست دعوة لتقطيع الجثة، يعني فقط لضرب المثال. هذا كان فقط كنوع تقديم إن صح التعبير حتى نطرح هذا السؤال: لما الحديث عن القرآن؟ لأننا أحوج ما نكون إلى القرآن في هذا الزمن، أحوج ما نكون للقرآن في هذا الزمن. والحديث عن هذا يطول، أرجع إن شاء الله تعالى لقضية هدايات القرآن. الهداية كما لا يخفى على شريف علمكم، جذر الهداية هذا الهاء والدال والألف، هذه جاءت في القرآن الكريم مبثوثة تقريبا بحسب أهل العلم الذين عدوها بمشتقاتها المختلفة فيما لا يقل عن 50 أو 200 موضع، يعني تقريبا 250 موضع في القرآن الكريم باشتقاقاتها المختلفة: هداية، هدى، نهدي، يهتدون، يهدي، يهدى، إلى غير ذلك من الاشتقاقات. وهي الهداية التي نسى على الأقل بالنسبة للمفرط المضيع والمقصر، على الأقل نطلبها من ربنا تبارك وتعالى 17 مرة في اليوم والليلة في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فنسأل الله عز وجل يهدينا إلى الصراط المستقيم. طيب اهدنا الصراط المستقيم لم تتعدى بإلى اهدنا إلى الصراط المستقيم، ولم تتعدى بفي اهدنا في الصراط المستقيم، ولم تتعدى بعلى اهدنا على الصراط المستقيم. لما لم تتعدى بهذه الحروف؟ لأن الحروف كلها متضمنة في هذه العلاقة. اهدنا الصراط المستقيم فهي هداية دلالة وإرشاد حتى نعلم الصراط المستقيم من غيره، فنحن نرجو الله ونسأله أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم، وأن لا يهدينا، لأن هناك صراطا آخر وسبلا أخرى، وأن لا يهدينا صراط الذين غضب عليهم ولا صراط الضالين. إذن هي هداية ابتداء، هداية دلالة وإرشاد حتى نتعرف على الصراط حقيقة. أليس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر منه: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أليس الباطل باطلا؟ هو الباطل باطل والحق حق، لكن الإشكال فيما؟ إشكال على مستوى تصورك أنت. كم من شخص الآن يرى الباطل حقا ويستميت في الدفاع عنه، ويرى الحق باطلا ويستميت في مهاجمته؟ لأن الهداية ممن؟ الهداية من الله. فالهداية ابتداء هداية دلالة وإرشاد، وتأتي بمعنى هداية التوفيق، أن يوفقك الله عز وجل، وهذا هو معناه في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق، أن يهتدي القلب لاتباع الحق. ثم هناك هداية بمرتبة أخرى، وهي هداية الثبات والاستمرار. فكم من شخص عرفتموه ربما أعداد هائلة، نسأل الله الثبات، أعداد هائلة، أشخاص كانوا على الطريق، عرفوا الطريق وهدوا إليه، لكنهم زاغوا عنه بعد ذلك. لذلك يحذرنا ربنا تبارك وتعالى ويقول لنا: لتكونوا دائما على وجل، وتعلموا أن هذا القلب إنما ثباته من الله وليس من ذاته. فقال: أن تزل قدم بعد ثبوت. لا، هذه كانت قدما ثابتة راسخة فيما يبدو للناس، ثم جاء ما يكشف

ما قد وقر في القلب مما يشوبه مما لا يرضي الرب تبارك وتعالى، فزلت الأقدام. أسأل الله السلامة والعافية. إذن فالهداية هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق، وهداية تثبيت من أجل الاستمرار إلى أن نلقى ربنا تبارك وتعالى. القرآن هذا من هداياته أنه يصوغ لك تصورك لهذه الحياة المحيطة بك، ويصوغ لك تصورك فيما يتعلق بنفسك. يبدأ معك من قبل خلقك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وهذا يعرفه خصوصا يعني المتأمل يعرفه من نفسه، لكن الذي قد ينقص تأمله هذا يعرفه الآباء والأمهات. يعني ربما والله ما أدري، ربما في هذا الزمن يعني مع السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وكثرة التأثير والتأثر، ربما بمجرد أن تحس المرأة بالحمل في أحشائها وكذا يبدأ السؤال ماذا سنسميه، ماذا سنفعل، ويبدأ كثرة الأمل في غد هذا الحمل إلى غير ذلك. لكن قبل حتى والمرأة حامل ما كان لأحد منا، ونحن حمل في بطون أمهاتنا، ما كان لأحد منا اسم ولا كينونة ولا شيء. حدهم يسألون كيف عاملة مع هذا اللي في بطنك وكذا، سيخلص هذا اللي في بطنك ما اسمه. تعد نحن واحد المثل بالمملكة المغربية نقول لك، يقول لك حتى يزيد وسميه سعيد، يعني حتى يولد بعد ذلك اختار له اسمه، يعني لا تحمل همه ولا زال في البطن، يعني ما كان يذكر. وقبل الحمل لم يكن له حتى أدنى تصور، فإذا به كيان يخرج ويصرخ ويتغذى، ويصير البيت كله منكبا عليه. أنت الآن ذكرني باسمه سيدي أمين، الله يفتح لك سيدي أمين. يعني الآن لو أخذت مثلا مكانا في بيتك مثلا مع الوالدين والأولاد وكذا، وبدأت تبكي، يعني خلاص ربما على أقصى تقدير العبد مالك وش بيك، صحيح خلاص خليه إن شاء الله يتفشوا بعدين. لكن عندما كان أمين عمره شهر أو شهر ونصف، مجرد شروعه في البكاء البيت كله حالة استنفار قصوى، استنفار أمني، استنفار صحي، استنفار مطافي، استنفار جميع أنواع الاستنفارات، لا غير ليه، لا مثلا فيه الجوع، لا لا لا ربما الحرارة، احمله، لا غير ليه الثياب، حالة استنفار. قبيل هذا ربما بسنة أو سنة ونيف ما كان أحد يعتبر أنه سيكون لك وجود أصلا. القرآن يذكرك بهذا، ثم يذكرك أنه هناك أمرا بموجبه أنت عليك أن تعبد ربك عز وجل. إنا خلقنا الإنسان، إنا خلقنا بموجب خالقيته لك سبحانه جل وتعالى، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وبين لك أنه هو الذي أمدك بكل هذه النعم، على رأسها ابتداء النعم التي من خلالها تكتشف نعم الله عليك، على رأسها السمع والبصر، فجعلناه سميعا بصيرا. ثم أعطاك نعمة أخرى هي مسؤولية، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لا تأتي غدا يوم القيامة وتقول له يا رب إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لا تقول له يا رب إني ولدت في أسرة ملحدة، ولا في أسرة لا تحب الدين، ولا في أسرة نصرانية، ولا في أسرة يهودية. أليس ربك بأعلم بما أنت عليه وأين تكون؟ هذا اتهام لله عز وجل بالظلم. أليس الله يعلم من أنت وأين أنت؟ أليس هو الذي خلقك وأعطاك الاختيار؟ فإن اخترت الصدق في السير إليه والله يحرك العالم كله من أجلك حتى تهتدي. وقصص الناس الذين اهتدوا بشكل لا يكاد يدركه العقل مبثوثة بينكم بالمئات بل بالآلاف. يحضرني فقط الآن يعني برنامج أظن أغلبكم ربما شاهده
منذ سنوات كان يعرض في رمضان للإمام المسجد الكبير بالكويت الشيخ الشام الشيخ فهد بن سالم الكندري. كان عنده برنامج بالمسافر مع القرآن وبعده بالقرآن اهتديت. صراحة الله أكبر، الله نعم الله علينا، نسأل الله عز وجل يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا تجاهه. الشيخ خالد يخبرنا أن الشيخ فهد الذي ذكرناه سيأتي يصلي بين العشاء إن شاء الله تعالى هذه الليلة. يلا زيد، خذ من نعم الله، اللهم لك الحمد، احمدوا الله، لا تعجزن ألسنتكم عن حمد الله تبارك وتعالى. إياكم، فمهما حمدنا لن نوفي، فعلى الأقل نؤدي الحد الأدنى. وأنصح إخواني النساء يستمعن إلينا، الله المستعان. طيب، أنصح إخواني وأنصح أخواتي أن يشاهدوا، أن يرجعوا للبرامج هذه، ليس من باب انتبهوا، وكاين واحد الخيط رفيع بين المسألة الأولى والمسألة الثانية. المسألة الأولى هو أن تشاهد خصوصا أن البرنامج مرتبط بالقرآن، بالقرآن اهتديت. ودائما ما يطرح الشيخ حفظه الله، دائما ما يطرح السؤال، ما هي الآية ولا السورة التي أثرت فيك أكثر؟ ستسمعون عجبا لو سمعتم مثلا، مثال استطرد وارجع بسرعة، لو سمعتم مثلا أن قارئا من القراء العالميين البارزين أهل القراءة والخير والفضل، ولم يأتي يعني قدرا هكذا مصادفة، وإنما أنتم الذين استدعيتموه في مسجد حمزة على اعتبار أنه سوف يأتي وسوف يتحفكم إن شاء الله بالقرآن وسيقرأ عليكم، ثم جلستم هكذا والميكروفونات وتنتظرون، وجلس القارئ وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بسمل بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ سورة الإخلاص. لا أقول قرأ سورة الإخلاص بالقراءات العاشر ولا كذا، لا، قرأ سورة الإخلاص حفص عن عاصم صدق الله العظيم، ثم قال لنكن صادقين، ما ردة فعلكم؟ الله يفتح لك، ليس هذا ما نريد. وكيف؟ لأنه لم يقرأ علينا. أنا أعلم أنها كلمة قبيحة، لكن لا إشكال نذكرها من باب إيقاظ القلوب، أن سنقول لم يقرأ علينا إلا سورة الإخلاص. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الإخلاص؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ قال سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد، تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص هذه كانت على الأقل سببا في هداية الذين أذكر، لأن منذ سنوات شاهدت البرنامج، على الأقل في هداية 3 أشخاص. فهمنا الإشكال فين كاين؟ هذا واحد من الإشكالات في علاقتنا بالقرآن الكريم. طيب، قلت فأعطاك الاختيار ليبين لك أنك أنت الذي تتحمل مسؤوليتك في كل ما تفعله في هذه الدنيا، لأن لك يوما اسمه اليوم الآخر، فيحدد لك ويبين لك ويوضح لك ويجلي لك تصورك ليس فقط عن نفسك بل عن هذا الكون الذي تعيش فيه، فيقول لك يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يقول لك أو آخر الزمر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يبين لك أن هذه الأرض التي تعيش فيها، يقول لك حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها لم تغن بلمس، أي لا ترك لهذه الدنيا إنما هي دار عبور، فانتبه، لكن عمرها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فمن هدايته أنه يحدد لك ويجلي لك التصور الحقيقي للإنسان وللكون الذي حوله وللحياة التي تعيشها، وهذا يقرأه أطفالنا قبل كبارنا في قوله تعالى يا ليتني قدمت لحياتي، أي بعد وفاة الإنسان ما يستقبله سماه الله عز وجل حياة، ولا الدار الآخرة هي الحيوان، أي الحياة التي تفيض بالحياة، هي الحياة التي امتلأت حياة حقيقية حتى فاضت، الحيوان فيضان
يعني تفيض

عن جنباتها. من هدايات القرآن الكريم أنه يداوي لك مجموعة من الجراح تشغلك عن سيرك إلى الله عز وجل. كم من شخص يشكو الهم، يشكو الغم، يشكو ضيق نفسه، يشكو ضيق صدره، وهو لا يدري من أين أتاه هذا. فمنهم من أتاه هذا لنقص ذكره، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. منهم من جاءه هذا الأمر بسبب سوء علاقته بأبويه أو بأحدهما، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، فجاءه الشقاء من سوء علاقته بأمه أو بأبيه أو بكليهما. منهم من تتسلط عليه الهموم بسبب آمنوا اتقوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. تظن الحرب أن الله عز وجل سيرسل لك الأباتشي ولا الـ F-16 ولا، لو كان الأمر هكذا لكانت هينة، والله العظيم لكانت هينة. لكن قد يأتي الهم من الأولاد، قد يأتي الهم من الزوجة، قد يأتي الهم من الزوج، قد يأتي الهم من الجيران، قد يأتي الهم من العمل، وقد يأتيك هم أنت لا تعرف مصدره أصلاً لكنك تشعر به. القرآن الكريم يجلي لك مصادر الإشكالات ويجلي لك الحلول، يضمد لك جراحك سبحانه جل في علاه بكلماته. وأنت تقرأ تهجم عليك آية، بعض أهل التربية والسلوك في باب التدبر ينصحون بمسألة، ألا وهي قضية العيش مع معاني الآيات، فيقولون يعني هذا وسيلة من الوسائل العملية التي يذكرونها وهي وسيلة طيبة. يقول وأنت تقرأ وردك، يعني الأصل أنه لا بد أن يكون عندك ورد من القرآن الكريم، وأنت تقرأ وردك، عندما نقول وأنت تقرأ وردك كل بحسب طاقته وقدرته وهمته، فليس المبتدئ كالمنتهي. اللي عنده مثلا ورد 10 أجزاء في اليوم ليس كالذي ابتدأ أول مرة يقرأ القرآن، أو لم يختم القرآن قراءة يعني تلاوة من الفاتحة إلى الناس في حياته ولو مرة واحدة. طبعا هذا ورده ليس كهذا المتقدم. فالإنسان له ورد من القرآن الكريم يزيد أو ينقص، قد ينطلق من صفحة أو صفحتين في اليوم كما ذكرت إلى 10 أجزاء في اليوم حتى يختم كل 3 أيام، والناس في ذلك قد علم كل أناس مشربهم. يقولون إذا وأنت تقرأ وردك شئت أم أبيت أن تكون خاشعا مركزا في كل آية تقرأها، هذا صعب، على الأقل صعب في البدايات، بل صعب حتى عند متوسط المشي في هذا الباب. فقل لكن لابد أن يتحرك قلبك عند آية معينة كأن الآية هي تهجم عليك. قال تذكر الآية مثلا، عندك ورقة مثلا صغيرة مثل هذه وانت تقرأ مثلا سورة الحجر، فهجمت عليك آية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون مثلا، فرقم الآية سورة الحجر رقم كذا، وتضعها وتتم وردك، ثم بعد ذلك ترجع لتلك الآية وتجعلها شعارك في ذلك اليوم كله، كأنها نظارة تضعها على عينيك ترى من خلالها الكون المحيط بك وتحركاتك وردود أفعالك، تعيش مع هذه الآية. ثم بعد ذلك إذا كان ورد الغد هجمت عليك آية أخرى دونها، ما هجمت عليك تلك الآية إلا لحاجة قلبك إليها. فالذي نطق في تلك اللحظة في كيانك ليس الجسد، الذي نطق في تلك اللحظة في كيانك هو القلب، والقلب صناعة الرب كما الباقي، لكنه محل نظره ليس كما الباقي. فهمنا في النقطة هذه؟ طيب، قلنا أن الله عز وجل قال سمى القرآن روحا وسماه أيضا نورا، وهذا نحتاجه كثيرا في حياتنا. قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال عنه أو من كان ميتا، تقرأون ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالنور هنا بموجب هاتين الآيتين على ثلاثة مستويات. أول هو أن تسلط هذا النور على مواقع قدمك لتبصر أين تمشي. يتصل بك مثلا الشباب الشلة ولا الأصدقاء ولا الأصحاب ولا كذا، نريد أن نذهب إلى المكان الفلاني. القرآن يجلي لك، يزيل

كل مساحيق التجميل التي يمكن أن توضع على تلك المعصية ليزينها لك الشيطان. القرآن يجليها ويسلط عليها أنواره الكاشفة فتظهر لك المعصية جلية في أبشع صورها لولا أن رأى برهان ربه. فهمنا؟ ابتداء تسلطه على مواقع قدمك لتعلم أين تسير، هل أنت في صراط الذين أنعمت عليهم أم أنك قد سلكت المغضوب عليهم والضالين وأنت لا تدري. المسألة الثانية هي أن هذا النور أنت سلطته لتسير به في الناس، ليس لتسير مع الناس، لتسير به وتمشي به في الناس، يتضح لك الطريق. وفي نفس الوقت أنت تمشي به في الناس فتدل الناس على الله بهذه الطريقة. الذين يعيشون مع القرآن سيرهم، كلامهم، سمتهم، هديهم، دلهم، كله دعوة إلى الله، كله دعوة إلى الله. وهنا يعني أحب للشباب إن تيسر لهم، إن تيسر لهم أن يكون عندهم مصحف الجيب هذا الورقي، لا أتحدث عن المصحف الهاتف، مصحف الورقي، لأن عندما تكون مثلا عند يعني شفت أحد إخواني لو تذكرت عيادة طبيب الأسنان وأنت في قاعة الانتظار، إذا كان الجميع يحمل هاتفا جوالا ما الفرق بينكم؟ هذا يدمر البونبوناية في كاندي كراش وهذا يطالع آخر الأخبار وهذا يحدث أهله وهذا ما أدري ما يفعل وهذا يقرأ القرآن، لكن ظاهر الأمر ما الفرق بينكم؟ الكل في الهاتف. لكن إذا فتحت مصحفك الورقي، مصحف الجيب، شئت أم أبيت أنت تدعو إلى الله عز وجل رغما عنك، ولعل أحدا يسترجع ثم يعيد نفسه إلى محراب تلاوة القرآن وأنت لا تدري، وعداد حسنات اشتغل عليك الله أعلم متى يتوقف، قد لا يتوقف إلى يوم القيامة بسببك. هو عدل القرآن تلاوة ثم نشطت همته فحفظ ثم أدخل أولاده إلى مركز تحفيظ ثم صار متى يتوقف هذا؟ هذا هو التسويق الشبكي الذي نحتاج، هو التسويق الهرمي الذي نحتاج، هو هذا. يعني هذا غير في إشارة وخلاص. قلنا المستوى الأول تنير به طريق سيرك أنت، المستوى الثاني تنير به الطريق إلى الناس أو تنير به الطريق للناس، المستوى الثالث وهذا قل من يتنبه له وهو الأخطر أنه قد ينسف المستوى الأول والمستوى الثاني، ألا وهو تسليط نور القرآن الكريم على قلبك لتبحث في الزوايا والخفايا والخبايا عن أمور والله ترديك قتيلا وأنت لا تدري. ليرجع كل منا إلى نفسه بعد الفراغ إن شاء الله تعالى من هذا الحفل البهيج، وترجعون إلى البيت وتصفو الأمور وتجلس في جلسة محاسبة، وحاول أن تعدد، أنا لا أتحدث عن الذنوب مثلا فرغ منها، حاول أن تعدد الأعمال الصالحة التي وفقك الله عز وجل لها، لا إشكال. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الله عز وجل ما يعني ما جعل العد ممتنعا إنما جعل الإحصاء ممتنعا. إذا أن تجلس لتعد هذا من الدوافع التي تدفعك لشكر الله عز وجل، فاجلس وعدد الأعمال الصالحة التي وفقك الله إليها، هذا أمر لن يطلع عليه أحد. ثم بعد ذلك دقق في كل عمل، أقسم لكم بالله إن الاكتشافات في هذا الباب مخيفة، يكاد لا يصفو لك عمل واحد، يكاد لا يصفو، إما من شائبة رياء، شائبة حب ظهور، شائبة البحث عن سمعة، شائبة نوع تقرب من شخص تحبه أو تحترمه. صليت اليوم مثلا الظهر في مقر العمل وأنت تصلي يعني صلاة تحية ركعتي تحية المسجد مثلا، صليتها وخلاص، تركك في العمل وقدمك لتصلي بهم،

صلاتك لنفسك كصلاتك لرئيس العمل. ايش يقولوا الإخوة المصريين؟ نضحك على بعضينا. والله يا إخوة لا يكاد يصفو لك عمل إلا أن يتغمدنا الله عز وجل برحمته. لما اشتكى الصحابة وقالوا يا رسول الله إذا كان الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، كيف هذا؟ كيف تتقي هذا؟ قالوا كيف نتقي يا رسول الله؟ قال السعين عليه بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. لا يكاد يصفو لنا عمل. أما في زمن مواقع التواصل الاجتماعي فالأمر أخوف. أليس كلنا إذا وضع منشورا دخل بعد ساعة أو ساعتين لينظر كم شخص رأى المنشور؟ فيوز. كم شخصا انخرط في الصفحة؟ فولورز. كم شخصا تفاعل مع المنشور؟ لايك ومشتقاتها. طيب بالنسبة للمعلقين الذين يعلقون على المنشور، هل ينقبض القلب إذا كان هناك تعليق تراه أنت سلبيا؟ إذن كاين إشكال. هل ينشرح الصدر ويفرح إذا رأى تعليقا داعما إيجابيا؟ إذن كاين إشكال. تخيل احنا وضعنا فقط أمثلة على دائرة صغيرة جدا، منشور، صلاة مع رئيس العمل، خذ يومك كله، لا يكاد يصفو لك عمل إلا أن يتغمدنا الله عز وجل برحمته. إذن فتسليط نور القرآن على القلب هذا من شأنه أن يجلي إشكالات نفسك فتجتهد في إصلاحها، فإذا تجلت أقسم لكم بالذي لا رب سواه لن تجد، لا أقول ثانية، لن أقول دقيقة، لن تجد ثانية تتفرغ من خلالها لعيوب الناس أو متابعتهم أو غيبتهم أو شيء من هذا القبيل. في الدنيا تبدأ في الدنيا إن سئلت تقول نفسي نفسي أنقذ نفسي، والله ما عندي وقت أتفرغ لاغتياب الناس، لو بقي عندي شيء من الوقت لأصلح نفسي لكنت من الفائزين. القرآن يصنع بك هذا. القرآن يحدد لك إن شاء الله تعالى، اختصر لأن ربما أنا لابد أن اختصر إن شاء الله، أسرد ما بقي إن شاء الله وحاول أن أسرده بشيء من السرعة على وجه السرعة. القرآن يحدد لك وظيفتك، وضح لك القرآن من أنت، جلى لك هويتك، يحدد لك وظيفتك. كنتم خير أمة أخرجت للناس. الخيرية هذه ليست على إطلاقها، الخيرية مشروطة. تأمرون بالمعروف هل نفعله؟ وتنهون عن المنكر هل نفعله؟ وتؤمنون بالله هل نحققه؟ هذه الوظيفة وجب على العبد أن يعرف ما وظيفته تماما، كما يقول أصحاب الرياضيات في الهندسة في السنوات الأولى عندما ندرس مثلا الهندسة وكذا، يضعون لك معلما سواء كنت في دراسة على مستوى المستوى أو على مستوى الفضاء، لكن يضع لك معلما ويقول لك في هذا المعلم النقطة مثلا كذا، نقطة ألف، ويسألك ما هي إحداثياتها، لأن النقطة ها هي تراها، بدون إحداثيات النقطة غير موجودة. أنت هنا تتواجد، تأكل، تشرب، تتنقل، تعمل، تمشي، تجي، تصلي. القرآن يحدد لك إحداثياتك، ما هي وظيفتك؟ هل خلقت لهذا؟ أن تأكل وتشرب وتصلي ثم تموت بعد ذلك، ما هي وظيفتك؟ وكل له ثغره وكل له قدره، حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الناس تختلف قدراتها في هذا، لكن لا بد من القيام بهذا. أختم بمسألة تكون إن شاء الله تعالى مسألة عملية، يعني كيف نهتدي بهذا القرآن، كيف نعيد لهذا القرآن مكانته في أنفسنا وفي مجتمعنا وفي أمتنا. أنطلق من حديث، ندخل المسائل العملية بعجالة وأختم، عندي تقريبا ثلاث دقائق. حديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، سيدنا إياكم أن يعجز لسانكم عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل كله يبكي، لا ليس على لسانه إلا كلمة واحدة: أمتي أمتي.
إلى أن رحمه ربه تبارك وتعالى فأرسل إليه جبريل في الحديث الذي تحفظونه فقال له قل له سوف نرضيك في أمك.

عليه الصلاة والسلام يقوم الليل كله يبكي، لا ليس على لسانه إلا كلمة واحدة: أمتي أمتي. إلى أن رحمه ربه تبارك وتعالى فأرسل إليه جبريل في الحديث الذي تحفظونه، فقال له: قل له سوف نرضيك في أمتي.

دعوته إلى الله تبارك وتعالى ليخرج من السجن ويكون ماذا؟ عزيزا وجيها من وجهاء مصر. ومع كل هذه الابتلاءات انظروا أين ابتلي أول ابتلاء له وهو صغير في أرض فلسطين، وأين رأى الخير والنعيم ورغد العيش والجاه والسلطان؟ رآه في أرض مصر. ومع ذلك، مع كون الأرض المقدسة كانت دار البلاء وكانت أرض مصر دار الرخاء بالنسبة له، أنه كان في قصر ثم انتهى حاله إلى أن كان عزيزا فيها، ومع ذلك لم يرتبط قلبه بها كما ارتبط بأرض فلسطين، لأن هناك الأرض هذه التي اختارها الله تبارك وتعالى مهاجرا للأنبياء عليهم السلام، ولها من الفضائل ما ليس لغيرها من البلاد. في الآخر لا شك أننا لا نريد أن نقول والله إن الأرض تقدس أحدا، لا، هذا الكلام إنما نقوله إذا اقترن معه صلاح العمل وصلاح العقيدة. أما إذا كان الإنسان فاسد العقيدة، والله لو إنه في قلب الكعبة لا ينفعه ذلك، لو كان فاسد الأخلاق وفاسد العمل لا ينفعه أن يعيش داخل حتى حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا داخل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن متى يكون هذا الأمر فاضلا؟ إذا اقترن معه حسن الأخلاق وحسن العمل وصلاح السيرة، هذا الذي يباركه الله سبحانه وتعالى. نذكر الآن الحديث في قصة ارتباط يوسف عليه السلام بالأرض المقدسة بأرض فلسطين. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل اسمه إيش؟ من يعرف اسم أبي موسى الأشعري؟ أبو هريرة. اللي بعرف اسم أبو موسى الأشعري رايح أخليه لآخر الدرس يذكرنا فيه، بس لا يستعين بوسائل أخرى يحاول يتذكره. أبو موسى الأشعري هذا من الأشعريين، والأشعريون هؤلاء قبيلة من اليمن، هم من القحطانيين، وكانت لهم عادة جميلة جدا أنهم إذا قل طعامهم وجاعوا، يعني أرملوا بمعنى قل طعامهم، جاء كل منهم بما عنده من طعام ووضعوه جميعا في مكان واحد، ثم اقتسموه فيما بينهم من باب التعاون، من باب المواساة. فكان يقول إنهم مني لهذه الصفة التي فيهم التي أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا منهم. وكان النبي يدعو لعبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري ويقول اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، اللهم وأدخله مدخلا كريما، وغير ذلك له من الفضائل. ولقومه الأشعريين كما قال تعالى في سورة المائدة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه الآية نزلت على قوم أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن أبو موسى الأشعري له فضائل عجيبة جدا، هو كذلك من أندى الناس صوتا في القرآن، كان إذا قرأ القرآن قالوا له خليك صلي فينا حتى في البقرة، كمل فينا حتى في قراءة، يعني لو قرأت فينا سورة البقرة احنا حنضل معك من جمال صوتي. حتى روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي موسى لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود رضي الله تعالى عنه. والله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اليمن، بعثه مع معاذ ابن جبل على اليمن، وكان معاذ والي في جهة وأبو موسى الأشعري والي في جهة، ومع ذلك كان يتشاوران ويتزاوران ويقضيان معا في بعض الأمور، ويستشير بعضهما الآخر وأحدهما الآخر. ثم إن عمر رضي الله عنه ولاه على البصرة، وكان هو مقرئ مع أنه والي، لأنه كان الولاة زمان هم أهل العلم، فكان من أقرأ الناس في البصرة وأفقههم، لأنه الفقه كان مع القرآن قرينان، كان قارئ القرآن قراء القرآن هم الفقهاء. لذلك في القديم يقدم قارئ القرآن، لماذا؟ لأنه أفقه. فلما صار هناك خلل فصار الناس يعتنون بالحفظ دون العناية بالفقه، صار العلماء يقولون لا، الذي يقدم هو الأفقه في دين الله تبارك وتعالى. الشاهد أن عثمان أيضا رضي الله تعالى عنه كان قد ولاه على الكوفة، وكذلك له مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه صولة وجولة. فمن يعرف إيش علاقته بعلي رضي الله عنه أبو موسى الأشعري؟

اختاره في التحكيم يوم معاوية رضي الله تعالى عنه، قال علي بن أبي طالب: لو حكمت على حز رأسي لقبلتكم يا أبا موسى تعالى. مدة اسمها الرأس سكنها هناك، والله تعالى أعلم أنه عاد وتوفي في الكوفة أو في غيرها من البلاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أبو موسى الأشعري: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه. أتى النبي، يعني الفاعل مين هون؟ النبي هو اللي جاء إلى أعرابي، ذهب النبي إلى أعرابي، فقام هذا الأعرابي إيش عمل بحق الضيافة وبحق النبي؟ أكرمه، أكرم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يكافئ بالمعروف ويثيب على الهدية صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فقال له: ائتنا، تعال لنا، حتى إيش؟ فأتاه حتى يكافئه على صنيعه وإكرامه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سل حاجتك لهذا الأعرابي، سل حاجتك، يعني إيش عايز؟ ماذا تتمنى؟ ماذا تحب أن أعطيك؟ هو نبي عليه الصلاة والسلام، والنبي دعوته مجابة، ولو طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام رفقته وصحبته في الجنة لربما حصل له هذا الخير. فقال: ناقة أركبها وأعنز أحلبها لأهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى عليه السلام لما سار ببني إسرائيل من مصر، لما خرج من مصر مع بني إسرائيل وأراد فرعون أن يفتك ببني إسرائيل وبموسى عليه السلام، لما عجز اتحدى بالأول بالقدرات والإمكانات اللي عنده، جاب له السحرة ما نفعوا، جاب له مش عارف مين وما نفعوا، وأنزل الله تعالى عليهم الآيات بينات وما نفع كل هذا فيهم، ولا بالحجج ولا بالمعجزات. لما عجز هذا الطاغية فرعون أراد أن يقتل موسى وقومه من بني إسرائيل، فقال: خرج موسى ببني إسرائيل من مصر، ضلوا الطريق. فقال: ما هذا لبني إسرائيل؟ موسى يقول، طبعا موسى جاء بعد يوسف بكم سنة؟ 300 تقريبا أو 400 إبراهيم، لأنهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، لنقل أنه يعني يوسف كان بعد إبراهيم بمئة سنة وموسى كان بعد إبراهيم ب450 سنة، هذه على الأقل 300 سنة بينهما، بين يوسف وبين موسى والله أعلم. فقال علماء بني إسرائيل: إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا، حتى ننقل عظامه معنا. طيب هننقل عظامه؟ بعض الناس يقول لك: طب ما هي معروف وهذا الأمر ثابت في السنة أن الأرض حرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، فكيف هنا في هذه الرواية يقول عظام يوسف عليه السلام؟ نقول هذا من باب إطلاق الجزء والمراد به الكل، وهذا مثل ما قول الله تعالى: عتق رقبة. هو الواحد عايز يروح عند العبد يعتق رقبته بس ولا يعتقه والمراد العبد كاملا؟ هذا أسلوب عربي، وقد ورد في السنة استعمال هذا الأسلوب، أنه جاء تميم الداري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اجعلني أصنع لك منبرا يحمل عظامك، اجعلني أحمل أصنع لك منبر حتى يحمل عظامك، يعني في أثناء الخطبة. إيش يعني يحمل عظامك هنا؟ يحمل جثمانك ويحمل جسمك، فهنا العظام المراد بها الجسم كاملا. قال: فمن يعلم، موسى يقول: فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا له: عجوز من بني إسرائيل. معروف إيش هي العجوز؟ المرأة المسنة، هذه الكبيرة من السن، كان عندها علم ما هو موجود عند أكثر علماء بني إسرائيل، كانت قد اختصت بهذا العلم. فبعث موسى إليها فأتته فقال: دليني على قبر يوسف عليه السلام. قالت: حتى تعطيني حكمي. إيش يعني حكمي؟ عندي شرط، أنا عايز أدلك على قبر يوسف عليه السلام لابد أن تعطيني شرط. فقال: وما حكمك؟ إيش الشرط؟ قالت: أكون معك في الجنة، أكون معك.

حكمي؟ ايش يعني حكمي؟ عندي شرط، انا عايز ادلك على قبر يوسف عليه السلام، لابد ان تعطيني شرط. فقال: وما حكمك؟ ايش الشرط؟ قالت: اكون معك في الجنة، اكون معك في الجنة.

0: فقال وما حكمك؟ إيش الشرط؟ قالت أكون معك في الجنة، أكون معك في الجنة.
1: الدكتور البيزنطي اللي بيحكم أوروبا الشرقية، اللي بيحكم الدولة البيزنطية اللي هو عاصمته القسطنطينية، استغاث إن شأن السلاجقة زايد جدا وإن انتصاراتهم على البيزنطيين كبيرة، وبالذات إن إحنا في سنة 463 زي ما قلنا قبل كده اللي هي موافقة 1071 من الميلاد، تم النصر الكبير لقلب أرسلان على الجيوش البيزنطية، وأسر رومانوس الرابع وبعد كده أطلق وبعد كده قتل في القسطنطينية. يعني تداعيات كبيرة جدا، كسرت الدولة الرومانية بعد موقعة ميلاذكارد لمدة 50-60 سنة لا تستطيع أن ترفع سيفا في وجوه المسلمين. فانتشار السلاجقة بهذه القوة خوف أليكسس كومنين اللي هو الإمبراطور البيزنطي، واضطر أن يرسل استغاثة لأحد أعدائه أوربان الثاني، ده كاثوليكي وأليكسس كومنين أرثوذكسي، والخلاف بينهما كبير كما ذكرنا، وانفصال الكنيسة الأرثوذكسية عن الكنيسة الكاثوليكية حصل قبل حروب الصليب 50 سنة، سنة 455 من الهجرة الموافق 1054 من الميلاد. فلما حصل هذا الانفصال وحصل هذا العداء، أول مرة يكسر هذا العداء كان أليكسس كومنين بطلب النجدة من أوربان الثاني. وطبعا أليكسس كومنين لما طلب النجدة ما كانش يقصد طلبية تيجي تعيش في فلسطين، هو نوع من الجنود المرتزقة، يعني يبعت لأوربان الثاني ناس بالأجرة بالفلوس، وكانت الدولة البيزنطية متعودة على هذا النظام، أعماق آسيا وناس من أوروبا نفسها من غرب أوروبا من إيطاليا ومن غيرها يشتغلوا بالأجرة عند الجيوش البيزنطية الواسعة اللي كانت بتسيطر على أماكن كتيرة جدا في العالم في ذلك الوقت. طبعا الدولة الإسلامية كانت خدت معظم أملاك الدولة البيزنطية في الجنوب وفي الشرق، وما عادش فاضل للدولة البيزنطية إلا شرق أوروبا بكامله ومنطقة الأناضول أو أجزاء من الأناضول ومنطقة القسطنطينية بالطبع. فكان عايز جنود مرتزقة، لكن البابا أوربان الثاني خد الفكرة وبدأ يفكر فيها بطريقته الخاصة، قال لا أنا أجهز جيوش كاملة من أوروبا تذهب إلى أرض فلسطين، لا لتحرر فلسطين لصالح البيزنطيين ولكن لتسكن وتعيش في أرض فلسطين وتصبح فلسطين ملكا من أملاك النصارى الكاثوليك الأوروبيين. ويا ترى الكلام ده هيعمل إيه بالنسبة لأوروبا؟ تعالوا كده نشوف اللي فكر فيه البابا أوربان الثاني، طبعا شخصية من أخطر الشخصيات في تاريخ أوروبا. أولا قال إن في سيطرة واضحة هتكون للكنيسة على أوروبا، لأن الجيوش دي كلها تتجمع باسم الكنيسة، هيبقى الذي يقود كل هذه الجيوش البابا أو ممثل البابا في أوروبا، فده تجميع في غاية الأهمية لقيادة واحدة في يد البابا أوربان الثاني. الحاجة الثانية أموال وثروات فلسطين في الشام، كل التاريخ العظيم اللي عمل المسلمين والإنتاج الرهيب على مدى 300-400 سنة سبقت هذه الأحداث، كل ده هيضمه الصليبيين في هجمة واحدة على العالم الإسلامي. وطبعا العالم الإسلامي كان مشهور بالثروات الضخمة في ذلك الوقت والرخاء الاقتصادي الكبير. الحاجة اللي بعد كده توحيد أوروبا، احنا بنقول ان أوروبا مقطعة ومفرقة، حتى في داخل المملكة الواحدة كل واحد ليه أطماعه الخاصة، تعال نوحد كل هذه الجيوش في اتجاه واحد حرب واحدة، فبذلك يصبح في توحيد لأوروبا بكاملها ونبذ الصراعات الداخلية، وكل ده في الآخر بيصب في مصلحة البابا اللي هيكون حاكم كل هذه المناطق. الحاجة اللي بعد كده برضو حرب المسلمين، هو رايح يعمل ايه في فلسطين؟ رايح يحارب المسلمين، وحرب المسلمين عند النصارى عقائدية، وهم لا يعترفون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويطلقون على المسلمين كما أطلق البابا أوربان الثاني نفسه في الخطاب التحميسي لشعوبه، يطلقون عليهم الكفار لأنهم كفروا بألوهية عيسى ابن مريم فعندهم أنهم كفار، ومن هذا المنطلق يحاربون المسلمين حربا عقائدية. برضو عنده هدف كبير جدا توحيد الكنيستين، خلي بالك أليكسس كومنين إمبراطور بيزنطة اللي هو ممثل دلوقتي للأرثوذكسية في العالم هو اللي بيدعو البابا أوربان الثاني للنجدة، فلما يروح هناك عنده طموح كبير أن يعيد من جديد النصارى كيانا واحدا وأن يجمع الكنيسة الأرثوذكسية مع الكنيسة الكاثوليكية في كنيسة واحدة، يكون على رأسها طبعا البابا أوربان الثاني. وطبعا برضه هيكون في حل كبير جدا لمشاكل المجاعات المنتشرة في أوروبا، احنا شايفين أن الشعوب الأوروبا كلها تطحن في المجاعات ويموتون جوعا وفقرا ومرضا، لما يروح فلسطين وثروات فلسطين وثروات العالم الإسلامي بصفة عامة الكلام ده كله هينعش أوروبا اقتصاديا. وطبعا التجار البيزنطي التجار الأوروبيين وبالذات التجار اللي في إيطاليا في جنوة وفي بيزا وفي البندقية اللي هي فينيسيا، طبعا أول ما سمعوا هذا الكلام كانوا سعداء جدا، لأن الأساطيل التجارية الإسلامية كانت تنافسهم منافسة كبيرة في داخل البحر الأبيض المتوسط، فإذا يعني حصلت الحروب الصليبية وقهرت الشعوب المسلمة واحتلت بلادها فسيكون المجال مفتوحا للأساطيل التجارية الإيطالية.

هي أن تغزو العالم بكامله. يبقى كل دي أفكار جت في ذهن البابا أوربان الثاني، ومن ثم قرر أن يعقد اجتماع ضخم جدا، وعمل الاجتماع ده في فرنسا. وشمعنا فرنسا؟ فرنسا كانت أضعف البلاد من ناحية الارتباط والقوة، يعني كانت مفككة تماما ما بين الملك الذي يعيش في باريس وبين الأمراء، اللي كل واحد بيحكم قطاع من قطاعات فرنسا. ففي فرصة هناك أنه هو يتحرك بين الأمراء ويضرب هذا بذاك عشان يخرج في الآخر جيوش تحارب المسلمين في أرض فلسطين، بالإضافة إلى أن فرنسا كانت أكثر الأماكن تدينا في أوروبا، وهو طبعا عايز ناس عندها حمية دينية لنصرة النصارى كما يدعي أليكسيوس كمنين في فلسطين، وفي نفس الوقت لحرب المسلمين الكفار كما يذكرونهم في كتبهم وفي خطبهم. وعلى فكرة هذا المنطلق الديني هو اللي مخلي فرنسا ليها مكانة كبيرة جدا في أوروبا، والكلام ده مش كلام تاريخي، الكلام ده إلى زماننا الآن. وأنا كنت في زيارة لفرنسا من حوالي أسبوعين ثلاثة وزرت ستراسبورغ. ستراسبورغ هي أكثر المدن تدينا في فرنسا وفي أوروبا بصفة عامة، وهي التي اختارها الأوروبيون ليكون فيها عاصمة الاتحاد الأوروبي، يعني مبنى الاتحاد الأوروبي وعاصمة الاتحاد الأوروبي هي ستراسبورغ. اشمعنى ستراسبورغ؟ لأنها أكثر المدن تدينا في أوروبا بصفة عامة وفي فرنسا بصفة خاصة. البابا أوربان الثاني عمل المؤتمر بتاعه في كليرمون، كان الكلام ده سنة 1095 من الميلاد، والكلام ده بيوافق سنة 488 هجرية، وجمع طوائف كتيرة جدا، جمع عامة الشعب الفقراء والفلاحين وما إلى ذلك، وجمع الملوك والأمراء، وجمع القساوسة والرهبان، وجمع رجال الاقتصاد والتجارة، يعني عمل توليفة من كل القوى المؤثرة في أوروبا، حتى القوى الشعبية، يعني حتى الناس الفقراء الذين لم يكن لهم وزن لكن هم دولة اللي هيكونوا عماد الجيش، فجمعهم كلهم في مدينة كليرمون في جنوب فرنسا، وعقد اجتماع مهيب وألقى خطب يعني مؤثرة جدا، وكان طبعا يعني يتسم بالبلاغة وحسن الخطابة وحسن البيان، وأثر تأثيرا مباشرا على كل الحضور، لدرجة أن الجميع في هذا المجلس الواحد قرروا الخروج إلى فلسطين، مع أن القرار قرار استراتيجي، قرار صعب جدا، أنت بتاخد جيوش من فرنسا ومن أوروبا في غرب أوروبا بتنتقل بهم عبر البحر قبل المتوسط أو عبر أوروبا مسافات هائلة ضخمة لحرب فلسطين، فطبعا دي مسافات ضخمة وكبيرة وتكلفة هائلة، ومع ذلك لم يأخذوا وقتا طويلا للتفكير من شدة التأثير الذي ألقاه عليهم أوربان الثاني، وقالوا أن هذه الحرب لله، وطبعا الإله الذي يزعمون هو عيسى عليه السلام، وحملوا الصليب وقرروا خروج

كبيرة وتكلفة هائلة، ومع ذلك لم يأخذوا وقتا طويلا للتفكير من شدة التأثير الذي ألقاه عليهم أوربان الثاني، وقالوا أن هذه الحرب لله، وطبعا الإله الذي يزعمون هو عيسى عليه السلام، وحملوا الصليب وقرروا الخروج.

0: يتمارى، يمارونه فيتمارى.
1: فيتمارى هذا أولى. لكن بعضهم يحذفها ويقول فبأي آلاء ربك أيها الإنسان تتمارى،
0: هكذا على العموم
1: بمعنى تشك بشكل عام، وتأتي صيغة المطاوعة بصيغة الفعل العادي واضح. اللغة العربية أنا صحيح. بارك الله فيك.
0: طيب قال هذا نذير من النذر الأولى.
1: هذا اسم إشارة مشار به إلى حسب السياق القرآن وهو حاضر في الذهن حاضر المشهود الذي الحديث حوله. هذا نذير من النذر الأولى مثل صحف إبراهيم وموسى. واحد. اثنين، كل ما ذكر نذير من النذر الأولى. وقائع عاد، ثمود، قوم نوح، كيف نذير لكم أيها الناس فاتعظوا وانزجروا وارعوا.
0: لا يأتي هذا نذير من النذر الأولى الذي سيأتي الآن آزفة الآزفة،
1: ذلك بيان آخر. بارك الله فيك في التناسق. لكن الأولى هذا تشير إلى معهود. إما القرآن وهو نذير، محمد صلى الله عليه وسلم هذا نذير من النذر الأولى من الرسل. أنت معي؟
0: واضح.
1: كل ما ذكر من أدلة التوحيد نذير من النذر الأولى. أفلا تتعظون؟ نأتي ونسرع شوي. هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة. ما معنى أزفة الآزفة؟
0: قربت،
1: قربت القيامة.
0: القيامة نعم.
1: جميل. من النذر الأولى أزفة بيان أيضا. بيان كأنه أعطى كلمة عامة نذير. قل ما معنى نذير؟ يخوف. ومن بين ما يخوفك أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كشفة. جيد، ما هي الآزفة؟
0: القيامة.
1: جيد، لم يقل أزفة القيامة.
0: لا.
1: ما معنى الآزفة في اللغة؟ أزفة شيء
0: قربة. قربة نعم، قلنا هذا
1: قربة القريبة. الله أكبر. لو قال أزفة الساعة ما زالت بعيدة. أزفة الآزفة بمعنى قربة هي قريبة،
0: زالت قريبة وقربة.
1: هذه مبالغة عجيبة في القرآن، واستعمل فعل القرب للقريبة وأزفة للآزفة.
0: طيب قال لها ليس لها من دون الله كاشفة.
1: ليس هناك في الدنيا من يعلم وقتها، لا يجليها لوقتها إلا هو. هذا واحد. لا ليس لها كاشفة، تكشف وقتها بالضبط. هذا واحد. اثنين، ليس لها من دون الله كاشفة من يدفعها إذا جاءت القيامة. من يدفعها؟
0: أبدا.
1: من يكشف الضر؟
0: أبدا.
1: من يكشف البلاء إذا وقع؟ هذا هو المعنى.
0: طيب ثم قال أفمن هذا الحديث تعجبون.
1: نعم.
0: وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. أي حديث؟ هل القرآن؟
1: نعم.
0: أم هذا الحديث الذي مررنا به؟
1: إن شاء الله عليك. ولكن الأولى أن نقول القرآن. أفمن هذا الحديث من القرآن الذي جاءكم من الوحي إن هو إلا وحي يوحى تعجبون مستهزئين، وتضحكون مستهزئين، ولا تبكون ولا تخافون. وننظر أستاذ محمد،
0: يعني الأولى أن تبكوا حينما تسمعوا هذا القرآن.
1: بارك الله فيك. أبس وماذا قال؟ أفمن هذا الحديث، أولا السؤال تعجيبي
0: صحيح،
1: توبيخي، تقريعي. أفمن هذا الحديث تعجبون وتستبعدون. بعد ذلك وصف حالتهم، قال تضحكون مستهزئين. هذا مش ضحك فرح. تضحكون مستهزئين ولا تبكون بمعنى لا تخافون. هنا تعبير كنائي كله. لأن البكاء يدل على عدم، على الخوف،
0: على الخشية،
1: على الخشية. أنتم لا تخشون فلا تبكون. كان الأولى من يسمع هذا الكلام أن يخشى وأن يخاف وأن يبكي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لصحابه لأصحابه رضوان الله عليهم لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. هنا يهز الله النفوس حتى تعود إلى بارئها.
0: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون.
1: وأنتم سامدون، وأنتم لاهون غافلون. لكن لم يقل لاهون ساهون غافلون، قال سامدون. السمود هو أن يمشي البعير رافعا رأسه، هكذا البعير الجمل يمشي سامدا رافعا رأسه ينظر هكذا، فهو يوبخهم ويشبههم بالبعير. هؤلاء المشركون كأنهم جمال تمشي سامدة لا هي غافلة. فيه ماذا أقول؟ إزراء بهم وحط من قيمتهم.
0: يعني هذه كناية عن كبريائهم، كبريائهم أو تكبرهم.
1: نعم، وعتوهم وعدم استماعهم للحق. إلى أي، إلى متى وأنتم سائرون سامدون كالإبل ترفعون رؤوسكم تكبرا عن هذا الوحي العظيم؟ لكن لم يقل وأنتم غافلون، لا، لو أنتم سامدون مثل الحيوان.
0: يا أخي سبحان الله، هذه الصفة
1: السمود.
0: السمود تذكرني بما ورد في السورة التالية حينما قال على عكسها مهطعين إلى الداع.

0: لا العكس تماما، العكس
1: مادي أعناقهم.
0: سبحان
1: الله يعطيك العافية ما شاء الله عليك. لا وكثير علاقات سأقف معك عندها. لماذا هن قال هذا نذير من النذور الأولى؟ كل سورة القمر التي ستأتي تقول كذبت ثمود بالنذور، كذبت عاد بالنذور، فهم؟
0: سبحان الله.
1: فهذا سورة النجم مقدمة لما سيأتي في سورة القمر بوضوح وبشدة.
0: طيب قال وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
1: إذا كان الأمر كذلك وإذا اتضحت حقائق الإيمان حقائق التوحيد وعلمتم أن الله هو الذي أحيا وأمات وأبكى وأضحك وأغنى وأقنى، إذا علمتم ذلك فاسجدوا لله واعبدوا. إذا علمتم مقتضى ما جاء في الآيات السابقة في سورة النجم عليكم أن تخضعوا وأن تعودوا وأن تنيبوا إلى ربكم فاسجدوا لله واعبدوا، وخير الإنابة السجود والعبادة لله سبحانه.
0: طيب العبادة تحتاج مفعول.
1: عبدوا،
0: عبدوا تحتاج مفعول.
1: عبدوا الله،
0: عبدوا الله. طيب هنا ما ذكر المفعول به.
1: نعم
0: يعني في غير القرآن فاسجدوا لله واعبدوه.
1: عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في القرآن.
0: طيب اعبدوا الله ولا تشركوا به، لكن ولو ذكرها لما اختلفت الفاصلة، لأن أصلا هو قال وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
1: واعبدون مثلا لو قال واعبدون
0: يعني ما اختلفت الفاصلة يعني
1: جيد.
0: فبالتالي لماذا حذف المفعول، لماذا حذف الهاء؟
1: أنا أراها والله أعلم، أولا هذه نهاية مقطع عجيبة قوية قوية جدا، فاسجدوا واعبدوا، وبعد ذلك فاسجدوا لله واعبدوه تعود عليه، ما دام ذكر القرآن ينحو نحو الحذف أبدا. وقوله واعبدوا أقوى من واعبدون، لأن النون كما تعرف من حروف الذلقية الخفيفة صحيح الجميلة
0: صحيح،
1: هو أنها الصورة بحرف شديد الدال مقلقل يعني على الأقل، فاسجدوا لله واعبدوا، والمفعول به المحذوف اللي هو لفظ الجلالة مدلول عليه بما سبق، والله أعلم.
0: أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور وجزاكم الله خير الجزاء. كيف مسيرنا في الحلقة القادمة؟
1: أنا أظن أنا كنت لا أخفي عليك أعددت لك مقارنة بين سورة النجم وطه والليل والأعلى والضحى.
0: ما رأيك أن نخصص لها حلقة في
1: حلقة مع بعض الأسئلة، عندنا بعض أسئلة المشاهدين.
0: طيب في الحلقة القادمة.
1: جزاك الله خير.
0: أشكركم فضيلة الشيخ جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة بحول الله. نلقاكم الأسبوع المقبل، السلام عليكم.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: مساجد لها تاريخ. مسجد السرايا الحمراء. يقع هذا المسجد داخل قلعة طرابلس السرايا الحمراء، ويمكن الدخول إليه من المدخل الرئيسي للقلعة. وكان هذا المسجد أحد قاعات السرايا الحمراء، وقد حوله القديس يوحنا إلى كنيسة عند دخول الإسبان إلى طرابلس سنة 1510 للميلاد، وقد حولها الأتراك عند طردهم لفرسان مالطا سنة 1551 للميلاد إلى مسجد تابع للقلعة. وقد رمم المسجد في عهد محمد باشا الساجزلي الذي حكم ليبيا من سنة 1631 إلى 1649 ميلادية. ويتكون مبنى المسجد من قاعة للصلاة ودورة مياه بنيت حديثا خارج القاعة ناحية الجنوب من مبنى المسجد. بيت الصلاة. يدخل إلى قاعة الصلاة عن طريق مدخل في منتصف الجدار الجنوبي تقريبا، وهو مدخل واسع يعلوه قوس يحيط به إطار زخرفي من الجيشان الملون، ويبلغ طول قاعة الصلاة حوالي 15 مترا وعرضها 12 مترا، ويوجد بوسطها عمودان من الرخام بتيجان كورنيشية تكونان 6 أروقة موازية لحائط القبلة. ويبدو أن الرواق الشمالي كان يستعمل كممر، حيث لا زالت آثار بقايا جدران قديمة وأعمدة بيت الصلاة تحمل أقواسا متصلة بدعامات جدارية لتثبيت الجدران وتقويتها. ويغطى سقف المسجد بتسع قباب نصف دائرية متساوية تقريبا، وتوجد بعض الأعمدة التي بنيت في العهد العثماني ما زالت ظاهرة على جدران القاعة. ويوجد بالقاعة نافذتان صغيرتان على جانبي المدخل، كما توجد نوافذ أخرى على جدران القاعة، وقد زخرفت الجدران بلوحات مستطيلة من الجيشان الملون، وهي من الإضافات التي استحدثت أثناء إعداد المتاحف بالقلعة سنة 1952 ميلادية. المحراب. يوجد المحراب بجدار القبلة ويميل باتجاه ناحية الجنوب قليلا، وهو مصنوع من الرخام المالطي ومغطى بالقيشان الملون. وفي جدار القبلة المواجهة لجدار القبلة توجد فجوة يكتنفها عمودان من الرخام يحملان قوسا دائريا، ولعله كان خاصا بالكنيسة في عهد فرسان القديس يوحنا. والمسجد بصفة عامة يخلو من الزخارف الفنية باستثناء باطن المحراب وكتابة زخرفية بالخط الكوفي فوق المحراب مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم، كما توجد زخارف جصية حديثة تغطي نوافذ القباب وأرضية القاعة مغطاة بالأجر الأحمر ذو الشكل المربع.
1: مساجد لها تاريخ، أعده وقدمه أسامة وافي.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. هذه المنزلة التي بين أيدينا أعتبرها من أخطر منازل إياك نعبد وإياك نستعين، بل هي المنزلة